0: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد صاحب الخلق العظيم وعلى آله وأصحابه أجمعين. إخوتي الأكارم، أخواتي الكريمات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نبدأ معا حلقة جديدة من برنامجنا واضرب لهم مثلا. هذه الحلقات نبحر فيها مع الأمثال القرآنية والنبوية، ونحن نستمتع بصحبة فضيلة شيخنا الدكتور محمد راتب النابلسي. السلام عليكم ورحمة الله.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
0: سيدي، الآية اليوم التي تطلب مثلا توضيحيا هي قوله تعالى في سورة القصص: ولولا أن تصيبهم مصيبة بما قدمت أيديهم فيقولوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك ونكون من المؤمنين. لولا أرسلت إلينا رسولا، ما الرسول في هذه الآية وكيف
1: والله
0: نفهمها؟
1: السياق يقتضي المصيبة،
0: الرسول هو المصيبة.
1: نعم.
0: هنا
1: لكن لو أنه طفل ما درس،
0: نعم،
1: لا بل هذا شأنك، افعل ما تشاء.
0: رفض الدراسة،
1: رفض الدراسة، والأب ما عاقبه ولا حضه ولا رغبه ولا حذره أبدا،
0: تركه وشأنه.
1: فلما كبر هذا الطفل، لا وظيفة ولا تجارة ولا بيت ولا زواج ولا سيارة ولا شيء، حقد على أبيه، قال له: يا أبتي، حينما رغبت ألا أدرس لما لم تصفعني على وجهي؟ لما لم تؤدبني؟ لما لم تعاقبني؟ أنا الآن بلا عمل وبلا زواج وبلا بيت وبلا مكان إطلاقا. فلذلك الإنسان حينما يرى أن الله سبحانه وتعالى يعاقبه يؤدبه ليكون إنسان له مكانه، ليسعد في الدنيا والآخرة، لينال الجنة. فلذلك أحيانا التربية السلبية أي سلبية، وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة. الشدة نعمة باطنة، المرض نعمة باطنة، الخوف نعمة باطنة، كل هذه الشدائد تدفعنا إلى طاعة الله. وأنا أقول الأزمات الخاصة كبيرة جدا لها أهداف بعيدة من الله عز وجل، تدفع عباده إلى طاعته، يعني يساقون سوقا إلى الجنة. المصيبة تسوق صاحبها إلى الجنة. ولولا أن تصيبهم مصيبة بما قدمت أيديهم لقالوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا،
0: فيقولوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا.
1: معنى هي المصيبة رسول من الله، لفت نظر. يعني واحد يعني زكاة ماله فرضا 1500، زوجته ألحت عليه أن يطلي البيت
0: بدل دفع الزكاة،
1: بدل دفع الزكاة، ضغطت عليه كثيرا فاستجاب لها. بعد أن انتهى من طلاء البيت عمل حادث سيارة، أغرب شيء تطابق الرقمين، كلفته
0: 1500،
1: رسالة من الله. فالبطولة، أو إلي كلمة أدق، من لم تحدث المصيبة في نفسه موعظة فمصيبته في نفسه أكبر،
0: أصبح هو المصيبة،
1: هو المصيبة،
0: لأنه
1: المصيبة هادفة. المصيبة من رحيم، من عليم، من حكيم، من رب كريم. فما لم تحدث هذه المصيبة موعظة أصبح هو المصيبة.
0: لكن سيدي، هناك فرق بين المصيبة والابتلاء، يعني أحيانا قد يأتي ابتلاء للمؤمن.
1: إنا كنا مبتلين،
0: هذا غير المصيبة.
1: الابتلاء قدرنا، الابتلاء هو الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. ابتلاء معناه حيادي، قد تبتلى فتنجح.
0: نعم.
1: أوذيت في الله، النبي قال، وما أوذي أحد مثلي، وخفت في الله وما خاف أحد مثلي، ومضى علي 30 يوما لم يدخل جوفي إلا ما يوريه إبط بلال. فالابتلاء قائم، الابتلاء قدرنا. الأنبياء ابتلوا، بالعكس، كلما على مقامك ازداد البلاء.
0: أشد الناس بلاء الأنبياء،
1: وأشدهم بلاء أنا.
0: نعم.
1: ثم الأمثل فالأمثل. فإن كنا مبتلين، أدق من ذلك، هو الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. أما المصيبة موضوع ثاني، المصيبة تصيب الهدف
0: بما قدمت أيديكم،
1: في كبر، في إذلال، في إسراف، في تقدير، في أهمال، في عقوبة.
0: نعم.
1: المصيبة تصيب الهدف، ما السبب؟ أي مشكلة فعلتها؟ أي كلمة قلتها؟ يعني أيام كلمة الإنسان يتكلم بالكلمة لا يلقي لها بالا يهوي بها في جهنم 70 خريفا. وفي قصص، أنا أعتقد أن هناك نصوص وهناك حوادث. النصوص هي الدعوة النصية،
0: النقل،
1: النقل في دعوة عملية، أفعال الله هي دعوة، دعوة بس من نوع آخر. والثالثة قرآنية، ثلاث أنواع من الآيات، آيات كونية تفكر، آيات تكوينية نظر، آيات قرآنية تدبر.
0: سيدي، ما رأيكم في شخص يعني كلما أصابت مصيبة ولعلها ابتلاء من الله لأخيه المؤمن نظر إليه بعين؟
1: هذا خطأ كبير.
0: نعم.
1: أنا لا يسمح لي إطلاقا أن أنزل آية على شخص، هذا من شأن الله وحده.
0: لا أقول إن الله مصيب لعله فعل شيئا خطأ.
1: أذكر مرة أن النبي الكريم من عادته إذا مات أحد أصحابه يزور بيته قبل دفنه.
0: نعم.
1: فسمع امرأة تقول: هنيئا لك أبا السائب، لقد أكرمك الله. هو النبي وحده أقواله سنة وأفعاله سنة وإقراره سنة، صمته سنة وصفاته سنة، فلو سكت لكان كلامها صحيحا. النبي وحده أنه مشرع. ألا ومن أدراك أن الله أكرمه، قولي أرجو الله أن يغلبه وأنا نبي مرسل لا أدري ما يفعل بي ولا بكم. فالإنسان، أنا ما بقدر نزل حدث على إنسان، هذا من شأن الله عز وجل أبدا. شو الدليل؟ وكفى بربك بذنوب عباده خبيرا بصيرا. أنا أقول الخمر حرام، الربا حرام، بس لا أقول فلان سوف يدمر، هذا ليس من شأني،
0: هذا شأن الله،
1: لعله يتوب ويسبقني.
0: نعم. إذا سيدي، الموقف الأمثل إن أصابتني مصيبة لنفسي أتهم نفسي، يعني الإنسان يتهم نفسه
1: هنا
0: ويبرئ أخاه.
1: إن شاء الله، بارك الله بك على هذا السؤال. هنا الموقف متناقض، إن أصبت بمصيبة إياك أن تبرئها،
0: لا تبرئ نفسك
1: أبدا، لا بد من شيء، لا بد من خطأ، لا بد من كلمة، لا بد من عمل، لا بد من إنفاق، من إسراف، لا بد من شماتة. لا تشمت بأخيك فيعافيه الله ويبتليك، أما إذا أصابت أخاك أحسن به الظن، لعلها ترقية، لعلها تبرئة، لعلها لعلها، البطولة. أما الشيء المعاكس والعياذ بالله، يبرئ نفسه دائما ويتهم الآخرين دائما.
0: المصيبة لي رفع درجة.
1: نعم.
0: ولإخواني عقاب من الله عز وجل. نعم. إذا سيدي، ولولا أن تصيبهم مصيبة بما قدمت، هذه الباء السبب، يعني
1: نعم،
0: هذه المصيبة بسبب ما فعل.
1: نعم.
0: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير، فيقول ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا. هنا تأتي بمعنى المصيبة في السياق.
1: المصيبة رسالة من الله، هذا الذي لم يدفع زكاة ماله، عمل حادث، الرقم نفسه،
0: هذه رسالة واضحة،
1: رسالة من الله،
0: فنتبع آياتك ونكون من المؤمنين.
1: نعم.
0: يعني يفعلون ذلك في الدنيا قبل أن يلقوا الله.
1: نعم.
0: ولنذيقنهم من العذاب الأدنى.
1: نعم. يعني هو الحقيقة، ما دام لم يمت بعد كل شيء هين، فإذا مات انتهى الأمر.
0: نعم.
1: يعني لا، فرعون أكفر كفار الأرض، الذي قال أنا ربكم الأعلى، بعدين ثم تحفظ قليلا، قال
0: ما علمت لكم
1: إلها غيري،
0: من إله
1: غيري، من إله غيري. هو حينما أدركه الغرق آمن.
0: نعم.
1: لذلك الإيمان حاصل لا محالة. أين البطولة؟ أن تؤمن في الوقت المناسب
0: قبل فوات الأوان.
1: لا بعد فوات الأوان.
0: فنتبع آياتك ونكون.
1: دخل على الامتحان ما له دارس، أدى ورقة بيضاء أخذ صفر بجدارة.
0: نعم كامل.
1: عاد إلى البيت قرأ الكتاب.
0: عرف الإجابة بعد فوات الأوان.
1: بعد فوات الأوان.
0: نعم.
1: يوم لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا.
0: جزاكم الله خيرا سيدي وأحسن إليكم. إخوتي الأكارم، لم يبق لي في نهاية هذا اللقاء الذي سعدت فيه بصحبتكم وسعدت قبلا بصحبة شيخنا جزاه الله عنا خير الجزاء، إلا أن أشكر لكم حسن المتابعة، راجيا مولانا جل جلاله أن تكونوا دائما في خير حال. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي تابعتم برنامج واضرب لهم مثلا، سلسلة جديدة مع الداعية الأستاذ الشيخ الدكتور محمد راتب النابلسي. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي مستمعينا الكرام نوجه لكم دعوة لمتابعة برنامج صفة الصفوة مع فضيلة الشيخ الدكتور محمد خير الشعر. وقتا طيبا نرجوه لكم.

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا متقبلا يا أكرم الأكرمين. الحديث عن أبي داود السجستاني صاحب كتاب سنن أبي داود. قال أبو داود: كتبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم 500,000 حديث، وانتخبت منها ما ضمنته هذا الكتاب، يعني كتاب السنن، جمعت فيه 4,800 حديث، ذكرت الصحيح وما يشبهه وما يقاربه، ويكفي الإنسان لدينه من ذلك 4 أحاديث. هذه الحادثة كنا تكلمنا عنها في الدرس الماضي. أبو داود وهو إمام في علم الحديث وإمام في الفقه، قال: أنا كتبت 500,000 حديث، بس جمعت لكم في كتابي هذا سنن أبي داود 4,800 حديث، يعني تقريبا 5,000 حديث، ويكفي الإنسان لدينه منها 4 أحاديث. طبعا أنت لما بتروح لعن طبيب متخصص ماهر وعندك علة وبيقول لك: أخي علاجك بهالشغلتين، هدول الكلمتين هو دافع ثمنهم يعني سنوات طويلة من العلم والعمل، وأنت تتلقف هاتين الكلمتين، أنت بدك من كل علم الطب بس هالكلمتين، لأنه خلاصة تجربتي. لما بيجي أستاذ جامعي عمره 90 سنة وبيقول لك: أنا وجدت بحياتي هالثلاث شغلات هن سبب النجاح، ورجل عمره 90 سنة ومخضرم في النجاح، وبيقول لك: يا ابني ترى شوف سبب النجاح بالحياة هالثلاث شغلات. الله أكبر، أنت بتتلقف هذا ثمنه غالي جدا. أنتوا بتعرفوا أنه الآن من أعلى الرتب الوظيفية الاستشاري، يعني لما بيكون في طبيب استشاري رتبته الوظيفية عالية، مهندس استشاري.

رتبته الوظيفية عالية، محاسب استشاري، محامي استشاري، هذا رتبته عالية جدا وأجوره عالية جدا. هو مرات الحقيقة شو الاستشارة يعني جملة، مرات بس بيعطي جملة يعني بيعرضوا عليه المشكلة بيقول لهم ساووا هيك، هو ما بيمد إيده ما بيشتغل شيء، بس بيقول لهم عملوا هيك خلاص. بس هي عملوا هيك يعني هي أول شيء هي ثمن حياة، خبرة حياة بالعلم والعمل. فالآن الإمام أبو داود يقول يكفي المسلم لدينه أربعة أحاديث. هو في رتبة استشاري يعني في علم الحديث، إحداها قوله صلى الله عليه وسلم الأعمال بالنيات، والثاني قوله صلى الله عليه وسلم من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، والثالث لا يكون المؤمن مؤمنا حتى يرضى لأخيه ما يرضاه لنفسه، والرابع الحلال بين والحرام بين. معناته يا أخوان ويا أخوات، ليجتهد أحدنا أن يضبط معاني هذه الأحاديث الأربعة. الأعمال بالنيات، وأنتم تعرفوا بأن النية محلها القلب، فاجتهد في تطهير قلبك، اجتهد في سلامة قلبك، اجتهد في تصحيح نيتك. هلأ رب رجل بنى مسجدا بس نيته مو راكزة، صفر ما بياخدش، الله يستر ما يكون في عقوبة. ورب رجل تبرع بعشر ليرات بس نيته سليمة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنما الدنيا أربعة نفر: رجل آتاه الله علما وآتاه مالا فهو ينفقه في مرضات الله، ورجل آتاه الله علما ولم يؤته مالا فهو يتمنى لو أن الله آتاه مثل ما آتى فلان لفعل به مثل ما فعل فلان، قال فهما في الأجر سواء. موضوع النية يا أخوان كثير خطير. ورجل آتاه الله مالا ولم يؤته علما فهو ينفقه في غضب الله، ورجل لم يؤته الله علما ولم يؤته مالا فهو يتمنى لو أن الله آتاه مالا لفعل فيه مثل ما فعل فلان، فهما في الوزر سواء. شايف الثاني ما عمل والرابع ما عمل، بس واحد نوى نية حسنة واحد نوى نية شريرة. موضوع ما في نية ما في قلبك أمر كثير خطير. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يحشر الناس يوم القيامة على نياتهم، إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسادكم ولكن ينظر إلى قلوبكم. ما هي تذكروا شو أصعب غزوة غزاها سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم؟ أصعب معركة خاضها رسول الله مع الصحابة الكرام غزوة تبوك، اسمها غزوة العسرة، وجيشها جيش العسرة. كان الحر شديد والعدو عنيد والسفر بعيد والزاد قليل. لأول مرة سيقاتلون الدولة الرومانية، يعني كانت كل المعارك هيك بينات يعني قبائل من العرب، بس هلأ سيقاتلون دولة ملكت نصف الأرض، وبدهم يطلعوا لعندها على تبوك. تبوك بالأردن، بدهم يمشوا من المدينة المنورة إلى تبوك، والغزوة بتموز وآب. السفر بعيد والحر شديد والعدو عنيد والزاد قليل. كان المسافر كل يوم بيأكل تمرة، بيطلع له تمرة واحدة بس يأكلها في النهار ويمص النواة في الليل. شغلة إساس، مشيوا 15 يوم، طلعوا من المدينة المنورة إلى تبوك مشي على أقدامهم 15 يوم، وجلسوا ينتظرون العدو 10 أيام في تبوك. وصل الخبر للدولة الرومانية ورأيت بأنها لا تقاتل بلا ما تقوم يعني تفشل، وبالتالي بيصير في سمعة سيئة جدا. فرأوا أن لا يقاتلوا محمدا صلى الله عليه وسلم وصحابته، فالنبي صلى الله عليه وسلم انتظر 10 أيام ما جاء ورجع 15 يوم. فهلأ روح 15 رجع 15 قعد 10 صاروا 40 يوما. لما وصل النبي صلى الله عليه وسلم إلى هنا إلى مشارف المدينة قال لصحابته، التفت إلى الصحابة قال إن أقواما خلفتم في المدينة ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا كانوا معكم، إن أقواما خلفتم في المدينة ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا كانوا معكم. كيف؟ بالنية. في ناس ظلوا قاعدين بالمدينة لكن كانت قلوبهم وأمانيهم
ومناهم أن يكونوا مع سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، لكن حبسهم العذر. هدون كانوا معكم بالأجر سواء. موضوع النية يا أخوان كثير مهمة يا شباب يا رجال، لذلك استحضروا دائما نواياكم، صححوا دائما نواياكم. مرات أنا صدقوا والله يا ريت تعملوا، أنا وجاي على خطبة الجمعة حاكي حالي بقول يا محمد خير وين رايح، بقوم جاوب والله على خطبة الجمعة. ليش؟ لأنه إحنا مرات في مرات ألفنا العبادة تتحول لعادة. يعني أنت جاي على خطبة الجمعة ليش؟ والله شو ليش يعني؟ أول مرة حدا بيسألني السؤال، بدي أصلي الجمعة يعني ليش؟ قول عظم نيتك، صحح نيتك، استحضر نيتك حتى يكون الأجر كبيرا. مرة رجل بده يزور رفيقه مريض، توعد هو ورفيقه أنه يطلعوا لعنده، قال له تعال عندي الساعة 5، الساعة 5 دق عليه الباب قال له يلا روح نطلع سوا مشان زيارة المريض. قال انتظر لحظة حتى أصحح نيتي. طول بالك بس شوي بدي ركز النية أنا، أنه ليش رايح لعند رفيقي زوره؟ لأنه رفيقي بنتسلى، زماناته إجا لعندي، يعني خلينا أقضى عنا ساعة زمان، مليت من الدراسة، شو نيتك أنت من زيارة المريض؟ وهكذا سائر أفعالكم، لأنه إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فهذا الإمام الشافعي يقول هذا الحديث يدخل في 70 بابا من أبواب العلم. بعض العلماء قال هذا الحديث ثلث الدين، بعضهم قال هذا الحديث نصف الدين. فموضوع النية وتصحيح ما في قلبك تجاه كل عمل تفعله، إذا خطبت، إذا أميت، إذا حضرت الخطبة، إذا قرأت قرآن، إذا ساعدت فقيرا، إذا حضرت مجلس علم، إذا بررت أمك، إذا خدمت صاحبك، استحضر نيتك لأنك ستؤجر على ما في نيتك. بيساعدك دائما على تصحيح النية الإكثار من ذكر الله تعالى. نصيحة يا شباب، أكثروا من ذكر الله، يا رجال يا أخوان يا أخوات، دعوا الذكر صديقكم، خلوكم عم تذكروا، بصير كل أعمالك يحدوها النية. يعني مرات أنت تكون ماشي بالسيارة، واحد بيأشر لك أنه وصلني على الطريق، إذا مستحضر النية في ذكر، تستحضر النية أنه هذا عبد من عباد الله وأنا أريد أن أخدمه تقربا إلى الله، بتأخذ أجر أكثر من أنه أخي الله طلع. شايف؟ خلي في عندك نية. في مرات والدك بيقول لك الله يرضى عليك روح شوف لي الشغلة الفلانية، إذا مستحضر النية أنه يا رب هذا أبي وأمرتني ببره وأنا أريد أن أتقرب إليك ببره، أحسن ما أنك تروح يا أخي ما بيخلوا حدا قاعد بهالبيت، كل ما شافوني قاعد بدي أقوم، حاضر شو بدك معلم؟ شايف؟ يعني هو عاد تنتين راح، بس واحد نوى نية، واحد النية تبعه مو راكزة. طيب، فقال أولها الأعمال بالنيات. اثنين، من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعني. والله بيسلم الإنسان يا أخوان يا شباب، يتدرب الواحد فعلا. ما أتدخل أنا، يعني هلا هذا الأخ عم يحكي مع هذا الأخ، مالي مصلحة أنه ليه شو عم يحكي معه، يعني شو بده؟ لو هن رفقاتي يعني، بس أنا شو بدي بهالشغلة؟ أسلم لقلبي، أسلم لقلبي. أنا يا أخي مالي حبفتح الواتس ولا حبفتح الفيس إلا إذا إلي شغلة، أما إذا ما إلي شغلة تعال نشوف فلان شو حاطط بصفحته، عاد كتب تعي فوت على صفحته، والله ارجع لك شوي شوف لي شو صاير معه من 3 أيام، فلان بارك له ليش ما بارك، افتح على صفحة الثاني. من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعني، شو إلي يعني بارك له لما ما بارك له، شو ساوى مبارح لما شو ما ساوى مبارح. أريح لقلبك وبتستفيد وأسلم لوقتك، لأنه في مضيعة بالوقت كثير من التدخل فيما لا يعنيك. 3، لا يكون المؤمن مؤمنا حتى يرضى لأخيه ما يرضاه لنفسه. شايف؟ الإسلام بحب الجماعة، الإسلام بحب أن تخدم الآخرين، بحب أن تقدم برا للآخرين. لذلك نصيحة أخوان كلكم، يعني العمال والصناع والشباب، مرات أنت يعني بيجيك زبون تربح منه، مرات بيجيك زبون ما بتربح منه بالدنيا، بس تربح منه بالآخرة. فإذا ماشي الحال يعني راعيته، لو مالك ربحان بالقطعة، راس براس بالرأسمال، ماشي الحال بيعه وقل له يا رب هذا ادخرته للآخرة. مرات بتشوف هذا الإنسان بسيط لو خسرت معه، يعني أقل من الرأسمال، بس معينته بسيط، يعني بتجبره أنت. الأمور مو كلها للدنيا، يعني في دنيا وفي آخرة. مرات أنتوا يا شباب تتوظف بمعمل، يا أخي ما عم يعطيني أجرتي الراكزة، ليك يا عم يحسب لي ب70,000، شو بدها تكفيني 70,000؟ هلأ أنت اشتغل ما صح لك إلا هيك، بس يصح لك تبع 100 تروك ما حدا يعني لازمك، بس صح لك تبع 500 إذا بدك تروك، بس أما وإنه مو صحح لك وعم تشتغل هون، اخدمه هيك بإخلاص بإخلاص بإخلاص،
أقول أنا لوجه الله تعالى. طيب يا أخي هو بس بيحسم لنا لك إذا بتأخر 5 دقائق بيحسم لي. أداك اليوم ضاع غرض بالمعمل راح غرم كل هالعمال. أنت اشتغل لا يكون المؤمن مؤمنا حتى يرضى لأخيه ما يرضى لنفسه. اشتغل مخلصا له يا رب من أجلك مو من أجله. وشوف العائدات كيف ستأتيك من هذا المكان ومن غير هذا المكان. بيقول لي صاحب محل سنة قبل سنوات قال لي والله هن دوامهم يمكن الساعة 8 الصبح معمل هو أقمشة في سور خارجي وبعدين في معمل وفي باحة فسحة سماوية. بالفسحة السماوية في توابع ماش كانت جاية قبل بيوم منزلينها بالفسحة السماوية ما لحقوا يفوتوها لقلب المخازن. صادف أنه بهداك الصباح نزل مطار. قال لي والله كانوا العمال وصلانين هو 8 لازم يفتح الباب الداخلي بقى وصلانين في منهم 8 إلا 10 8 إلا ربع. قال لي لك المطر نازلة وعلى التواب لقماش. قال لي واقفين ما حدا ركض يعني إنه لك ركضوا لك هذول ضبوهم لقماش ما دخلني. هلأ هو بجوز هذا الشاب بيقول أخي إيه هذا عامل لي معاش 60,000 ورقة سوري وأنا مو شغلتي لا عتان ولا أحمل ويستفى إن شاء الله بيحرق إن شاء الله بينغرق توابه القماش. هلأ إذا عملت كانت هيك فلسفتك في الغالب لن تنجح في الحياة ما بتنجح في الحياة. أما أعمل مبادرة أنت لوجه الله تعالى أمر كود يا رجل احسبهم إلك لأنه لا يكون المؤمن مؤمنا حتى يرضى لأخيه ما يرضاه لنفسه. في قصة ما بعرف مدى صحتها ولعلكم سمعتموها شاب فات ليعمل مقابلة وظيفية يبدو من السي في ومن المقابلة ما حيمشي الحال يعني أنه مو هو الشاب المطلوب. هو وطالع ماشي بده يمشي يعني خلاص ماشي لقى بالأرض دبوس وفي على طاولة المدير أو هؤلاء بالمقابلة علبة دبابيس. قام الدبوس ورجع حطه على الطاولة قام قال له تعالوا ليش رجعت؟ قال لهم في دبوس لقيته بالأرض يعني حرام رجعت لكم يا على الطاولة. قالوا له تعال أنت بدنا نعينك لأنك أنت رجل محافظ على الدبوس ومع أنه لسه لا توظف ولا حيقبض معاش وما إله شيء عند الناس لكن حافظ على الدبوس معناته متوقع أن يحافظ على ما هو أكثر. على كل الأحوال بعيدا عن الناس حتكافئني أو ما تكافئني نصيحة لوجه الله اعمل مخلصا صوابا تقربا إلى الله تعالى. أبو داود بيقول ترى بكفي لدينك أن تحب لأخيك ما تحب لنفسك أن ترضى لأخيك ما ترضاه لنفسك. والحديث الرابع الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات إلى آخر الحديث كما تحفظون. نصيحة يا إخوان يعني أبو داود بيقول ترى خلاصة الدينها الحلال بين والحرام بين. نصيحة لا تقرب على الحرام خذ الحلال واترك بينك وبين الحرام مساحة الشبهات حتى الشبهات. قال فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام كالراعي يرعى حول الحمى يشك أن يقع أو أن يرتع فيه. لذلك أنت لا تقترب من الحرام وخلي بينك وبين الحرام مساحة هي مساحة الشبهات وكن في الحلال الصافي. الأعمال بالنيات من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعني تحب لأخيك ما تحب لنفسك والحلال بين والحرام بين. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.

وإلى اللقاء في حلقة قادمة من برنامج صفة الصفوة مع فضيلة الشيخ الدكتور محمد خير الشاعر. هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

هنا صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي. مستمعين الكرام، إليكم الآن حلقة من برنامج نساء مع النبي صلى الله عليه وسلم مع فضيلة الشيخ علي باقيس. وقتا طيبا نرجوه لكم.

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. حديث اليوم معكم عن امرأة أنصارية يقال لها أم العلاء. هذه المرأة مرضت في يوم من الأيام وارتفعت درجة حرارتها، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم يعودها في بيتها. وقليلا ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يعود نساء في بيوتهن، لكن هذه المرأة جاءها في البيت النبي صلى الله عليه وسلم وقال: ألا تعلمين يا أم العلاء أن مرض المسلم يذهب الله به خطاياه كما تذهب النار خبث الذهب والفضة؟ إذن المرض يكفر الله به الخطايا والسيئات. هذه المرأة عندما تتأمل فيها وتتساءل لماذا النبي صلى الله عليه وسلم يهتم بها هذه العناية، يزول عجبك إذا عرفت أن هذه المرأة من أولئك النساء القلة اللاتي شهدن بيعة العقبة في منى يوم أن بايع أهل المدينة النبي صلى الله عليه وسلم. وعندما قدم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، عندما قدموا للمدينة وكانوا فقراء، جاءوا مهاجرين من مكة لا يملكون شيئا، انبر الأنصار يختصمون ويقترعون، كل واحد منهم يريد أن يأخذ مهاجريا عنده فيعيش معه ويقاسمه ماله. فكانت هذه المرأة قد وقع من نصيبها عثمان بن مضعون رضي الله عنه وأرضاه. عثمان حبيب النبي صلى الله عليه وسلم، نزل عندهم عثمان ومرض عثمان فأخذوا يطببونه ثم مات، ودفنه النبي صلى الله عليه وسلم وإن الدموع لتجري على خديه. أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يحفظ أو يؤدي لها وفاء ما كانت تصنعه بعثمان حبيبه، فجاء يعودها ويذكرها، يخبرها أن هذا المرض من الله نعمة وإن كان في ظاهره آلام وعذاب. كم في الأمراض من الفوائد: الذنوب تكفر والحسنات تزيد والدرجات ترفع عند الله. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما من عبد يصرع صرعة من مرض إلا قام منها نقية، يعني من الذنوب والسيئات. إذا مرض المريض فإن الله عز وجل يكون معه، ولذا الله في الحديث القدسي يقول يوم القيامة: عبدي يا ابن آدم مرضت فلم تعدني، فيقول: يا ربي كيف أعودك وأنت رب العالمين؟ فيقول الله: أما علمت أن عبدي فلان مرض فلم تعده، أما لو عدته لوجدتني عنده. الله عز وجل بمعيته مع أولئك المرضى. إذا عاد العبد أخاه المريض فإنه يتقلب في خرافة الجنة ونعيمها ورحمة الله، فإذا جلس انغمس فيها. 70,000 من الملائكة يستغفرون لذلك الذي يعود أخاه، إن عاده صباحا استغفر له 70,000 ملك حتى يمسي، وإن عاده في المساء استغفر له 70,000 ملك حتى يصبح. والنبي صلى الله عليه وسلم جاء يعود هذه المرأة وينال أجر عيادة المريض، بل هو صلى الله عليه وسلم يخبر أنه من زار أخا له في الله أو عاد مريضا ناداه الله، وفي رواية: مناد أن طبت وطاب ممشاك وتبوأت من الجنة منزلا. فطاب النبي صلى الله عليه وسلم، وطاب البيت الذي دخله صلى الله عليه وسلم، وطاب أهل ذلك البيت. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن في هذه الحمى وهذه الأمراض تكفير للذنوب والسيئات. وهنا يحمد الله كل إنسان ابتلي بمرض من هذه الأمراض أن الله يحط عنه الخطايا والسيئات. والمرض فيه فوائد كثيرة أكثر من قضية أنه يكفر الذنوب ويرفع الدرجات. في المرض عودة إلى الله. إذا مرض العبد انكسرت نفسه، وربما حاسب نفسه وعلم تقصيره وعلم ضعفه بين يدي رب العالمين، فاستغفر وأناب وتاب. ولذلك حبيبنا صلى الله عليه وسلم كان يستعيذ بالله من موت الفجأة. موت الفجأة يأتي فجأة، أما الموت إذا جاء بمرض فإن الإنسان يستطيع أن يوصي ويستطيع أن يراجع نفسه ويستغفر الله عز وجل. عموما أيها الأحبة، هذه صحابية جليلة دونكم اسمها أم العلاء الأنصارية، عودوا لسيرتها
وتأملوا في مناقبها وأحبوها كما أحبها حبيبنا صلى الله عليه وسلم، فذهب يعودها ويبشرها برحمة الله ويخبرها بأجر هذا المرض، فرضي الله عنها وأرضاها، وصلى الله وسلم على حبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

وإلى الملتقى مع حلقة قادمة من برنامج نساء مع النبي صلى الله عليه وسلم مع فضيلة الشيخ علي باقيس، قدمناها لكم من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. ندعوكم الآن لمتابعة برنامج أعمال يحبها الله عز وجل مع الدكتور خالد السلطان. وقتا طيبا نرجوه لكم.

بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث العظيم الذي يريد أن يصحح فيه عقائد الناس وأن يبين لهم بعض المعتقدات الباطلة التي يعتقدونها والتي هي تخالف مفهوم الإيمان بالقدر خيره وشره، ويتنافى مع الإيمان بأسماء الله عز وجل وصفاته. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: لا عدوى ولا طيرة. لا عدوى، هنا يبين النبي صلى الله عليه وسلم معتقد بعض الناس الذين يعتقدون بأن المرض عنده قدرة في الوجود، والمرض له قدرة في التأثير، والمرض له قدرة في الانتشار. والنبي صلى الله عليه وسلم صحح هذا المفهوم، فبين بأن المرض ما هو إلا خلق من خلق الله عز وجل، وأنه لا يأتي بنفسه بل بتقدير الله عز وجل، وأنه لا يؤثر إلا بإذن من الله سبحانه وتعالى، وإنه لا ينتشر إلا بقوة من الله سبحانه وتعالى، وأما هو بنفسه فهو عاجز، خلق من خلق الله عز وجل، لا يستطيع أن يفعل شيء ولا أن يؤثر في شيء ولا أن ينتشر إلى شيء أو أن يعادي الآخرين بانتشاره إلا بإذن الله عز وجل. فلذلك لا تعتقد بأن الأوباء والأمراض والجوائح هي بقوتها أوجدت نفسها، أو هي بقوتها أثرت على من دخلت فيه، أو هي بقوتها تنتشر فتعادي الآخرين. فقال صلى الله عليه وسلم: لا عدوى. ولكن لا يعني هذا بأنك لا تأخذ أسباب الوقاية من اتخاذ أسباب العلاج أو الوقاية والحواجز التي تحميك من هذه الأمراض، فإن الله عز وجل قال: وعلى الله فليتوكل المؤمنون وعلى الله فليتوكل المتوكلون. ثم قال صلى الله عليه وسلم: لا طيرة. الطيرة يعني التشاؤم، سواء بالمسموع أو التشاؤم بالمرئي أو التشاؤم بالأخبار. لا يجوز لك أن تتشاؤم، لا تظن ما سمعت أو ما رأيت أو ما أخبرت به يؤثر على قراراتك، اعلم بأن هذا من الطيرة ومن الشرك بالله سبحانه وتعالى، بل اجعل اعتمادك على الله عز وجل. إذا أردت أن تفعل شيئا فافعله، إلا أن يأتيك الحواجز أو الموانع أو الأسباب المادية أو المعنوية التي تجعلك لا تفعل ذلك. ثم قال صلى الله عليه وسلم: وأحب الفأل الصالح. إيجابيات، شعور بالرغبة يدفعك إلى الأمام. ما هو الفأل الصالح؟ قال صلى الله عليه وسلم: الكلمة الحسنة. مريض قل له طهور، خسر قل له إن شاء الله أنك ربحان، فشل في دراسته قل إن شاء الله تأتي بغيرها، وهكذا أعطه من كلمات الفأل والكلمات الحسنة والكلمات الصالحة اللي ترفع فيها معنويات هذا الإنسان حتى يستمر في الحياة ويحقق المعادلة التي يريد بإذن الله عز وجل. كن متفائلا واحبب الكلمة الطيبة وانشرها بين الناس، فإنها مما أحبه النبي صلى الله عليه وسلم ويعجبه، وهو من القرب لله عز وجل. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي قدمنا لكم برنامج أعمال يحبها الله عز وجل مع الدكتور خالد السلطان. نتمنى لكم متابعة طيبة لباقي فقراتنا وبرامجنا التي نقدمها لكم دائما عبر صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. ندعوكم الآن لمتابعة برنامج الكنز مع الداعية الأستاذ الدكتور مصطفى حسني. وقتا طيبا نرجوه لكم.

بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين. كنز النبي النهاردة صلى الله عليه وسلم في رد فعله مع إنسان أخطأ خطأ كبير، والخطأ ده منتشر جدا جدا في بلدنا. نسمع الحديث عن ابن عباس أن رجلا أصابه جرح في رأسه على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ثم أصابته جنابة فأمروه بالاغتسال فمات. فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال: قتلوه، قتلهم الله، ألم يكن شفاء العي السؤال؟ ثم قال عطاء: وبلغني أن النبي صلى الله عليه وسلم

يعني الجاهل اللي ما عندوش المعلومة، اللي بيتكلم من غير علم. لو سمحت اسأل، اسأل قبل ما تفتي، لأنك لما فتيت قتلت الراجل قتلوه قتلهم الله. وبعدين النبي قام قايل عليه الصلاة والسلام كان يغسل كل جسمه ويسيب راسه اللي فيه الجرح. شوف الدين بسيط ازاي. غضب النبي عليه الصلاة والسلام، هذا الغضب بسبب الفتي يا جماعة. والفتي منتشر في مجتمعاتنا، وياما ناس اتقتلت، وياما ناس خسرت بعض، وياما ناس عاشت بعيد عن ربنا بسبب واحد افتاهم فتوى متشددة في الدين فزهقوا من الدين وكرهوا الدين. وياما بنات ما صلتش لانها مش محجبة، لان حد فتاهم اللي مش محجبة ما ينفعش تصلي. وياما بنات ما صامتش وشباب ما صامش لان حد قاله لو ما صلتش ما ينفعش تصوم. كلام ما ينفعش، وما انزل الله به من سلطان، كلام منفر من الدين. والحقيقة دي كل دي معلومات غلط. علشان كده عادة في الدين لما الناس بتتكلم بدون علم، إما بيميع الدين ويضيع قواعد الدين، وإما إن هو بيروح للتشدد والغلو والتزمت. وديننا يسر، وسط ما بين التمييع والتشدد. سيدنا محمد نفسه صلى الله عليه وآله وسلم لما كان بيتسأل في حاجة ما يعرفهاش كان يقول: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. جي حد قال له هو القيامة إمتى؟ قال له: أنا وإنت زي بعض ما نعرفش. شوف تواضع النبي. خد بالك في كنز النهاردة، غالبية اللي بيفتي بدون علم هو بيفتي لأنه عنده كبر جوه قلبه. أنا بكلم نفسي وبكلم كل إنسان بيتجرأ على الكلام في أي جانب من جوانب الحياة وهو ما عندوش معلومة دقيقة، لأنه هو مش عايز حد يقول عليه ما يعرفش، أو اتزنق، أو مش عارف يرد، فيتجرأ على الفتي والكلام بدون علم. علشان كده سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم عندما كان يسأل في أشياء لا يعلمها وهو أعلم أهل الأرض على الإطلاق، كان يستنى لغاية ما يجيله الوحي. وساعات كان الوحي يتأخر عليه وينتظر باليوم والاثنين والأسبوعين كمان حتى ينزل الوحي، حتى لا يتكلم بدون علم صلى الله عليه وسلم. كنز النهاردة، أرجوك وأرجوكي، لولا تملك معلومة دقيقة شفتها بعينيك وسمعتها بودانك وانت متأكد من مصدرها، ما تتكلمش. لأن الفتي بيغضب سيدنا محمد لدرجة انه قال: قتلوه قتلهم الله. شوف الكلمة قوية ازاي، طلع من ارحم الرحماء صلى الله عليه وسلم، طلع في واحد فتى فتية كانت سبب في موت انسان. فارجوك بلاش تتكلم الا بمعلومة يقينية في تخصصك. ولا ما تعرفوش قل لا اعرف، قل لا اعلم، قل الله اعلم، والزم حدودك. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، وأشر الكلام هو الكلام بدون علم. كنز النهاردة، تكلم بعلم أو لتصمت. ربنا يفهمنا ويعلمنا ويهدينا وينجينا. الحمد لله رب العالمين.

0: من الآن وحتى يحين موعد أذان الفجر نبقى مع هذه التلاوة المباركة.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: صدق الله العظيم. كانت هذه تلاوة عطرة عطرنا بها مسامعكم من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.
1: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان. حان الآن موعد أذان الفجر حسب توقيت مدينة طرابلس وضواحيها، يرفع الأذان.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، أت سيدنا محمدا صلى الله عليه وآله وسلم الوسيلة والفضيلة، وابعث اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك يا ربنا لا تخلف الميعاد. وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. هكذا إخوة الإيمان، نودي لأذان الفجر حسب التوقيت المحلي لمدينة طرابلس.

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. مستمعين الكرام، إليكم الآن حلقة من برنامج إشراقات في آيات، الموسم الثاني، مع الدكتور أيمن سويد. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أيها الإخوة الكرام، لقد قص الله عز وجل علينا في القرآن العظيم ما قاله لقمان الحكيم الذي آتاه الله الحكمة لولده، وهو ينبهه وهو يؤدبه ويربيه. قال الله عز وجل عن لقمان: وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. هذا أول أمر يجب أن نغرسه جميعا في نفوس أولادنا، أنه لا يستحق أحد أن نجعله ندا لله سبحانه وتعالى. فالله عز وجل هو الواحد الأحد الفرد الصمد الذي خلقنا، وكل ما سواه جل جلاله فهم عبيده وهم خلقه مهما علت رتبتهم. يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. هذا أول أمر نزرعه في قلوب أولادنا أيها الإخوة، معرفة الله سبحانه وتعالى، وأنه واحد، وأنه فعال لما يريد، وأنه إذا أراد شيئا قال له كن فيكون. الأمر الثاني الذي بينه لقمان لابنه أنه قال له: يا بني إنها إن تك مثقال حبة، أو في القراءة الأخرى: إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكون في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله. وهنا يترك المجال للولد لكي يتفكر: هل أنا أكبر أم الحبة من الخردل أكبر؟ لا شك أنني أنا أكبر، فإن كانت الحبة من الخردل لا تخفى على الله سبحانه وتعالى في السماء ولا في الأرض، فكيف بي أنا وأنا أكبر منها؟ إذن أنا لن أعجز الله سبحانه وتعالى، ولن أستطيع الهروب منه أينما ذهبت وأينما وليت. هذا فيه غرس المراقبة لله عز وجل في الضمير الإنساني، في نفس الولد، في داخلها، بحيث نربي في أولادنا الوازع الداخلي، وما أحوجنا في هذا الزمان الذي نعيش فيه إلى هذا الأمر، أن نربي في نفوس أولادنا الوازع الداخلي، الخوف من الله سبحانه وتعالى، ونحن نعيش هذا العصر المفتوح من المعلومات الذي لم يعد الواحد منا يستطيع أن يتحكم في سلوك وسيل المعلومات التي تأتي إلى أولاده. ثم قال سيدنا لقمان: يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر. إذن بعد أن بين له عظمة الله، بعد أن بين له المراقبة، أمره بفعل الواجبات وترك المنهيات. يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر. ثم زرع فيه موضوع الصبر فقال: واصبر على ما أصابك، لأنه عند فعل الواجبات وترك المنهيات سيصطدم الإنسان بالشهوات وبالشبهات، فلا بد من الصبر. وأخيرا بين له التخلي عن الرذائل والتحلي بالفضائل بقوله: ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا، إن الله لا يحب كل مختال فخور. ثم قال له: واقصد في مشيك واغضض من صوتك، يعني لا ترفع صوتك. ثم أتى له بهذا التشبيه الذي ينفره من رفع الصوت بلا داع وبلا مبرر بقوله: إن أنكر الأصوات لصوت الحمير. نسأل الله عز وجل أن يعيننا على تربية أولادنا. إنك على ما تشاء قدير، وبالإجابة جدير، والسلام عليكم ورحمة الله.

وإلى الملتقى مع حلقة قادمة من برنامج إشراقات في آيات الموسم الثاني مع الدكتور أيمن سعيد، قدمناها لكم من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

نلتقي بكم دائما عبر أثير واحد وصوت واحد إنه صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: هنا تنتهي هذه الفترة، وبعد قليل تلتقون مع فترة البرنامج العام والتي نبدأها تمام الساعة 6.
1: هنا صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان. فيما يلي نبقى مع تلاوة عطرة بصوت القارئ محمد صديق المنشاوي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

صدق الله العظيم. هنا صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

نبدأ معكم على بركة الله برنامجنا العام لهذا اليوم، سائلين الله تعالى أن يبارك لنا ولكم في جميع الأوقات والأعمار، إنه هو السميع المجيب.

وأن محمدا عبدك ورسولك. اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حمدك.

ذاته سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته اللهم صل وسلم على نبينا محمد اللهم صل

0: محمد.
1: كانت هذه أذكار الصباح قدمناها لكم من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي نبقى مع باقة من الأدعية والابتهالات، نسأل الله تعالى

0: ورجاء،
1: فإليك يا رب مددت يدي، فبعزتك استجب لي دعائي.
0: فرع لأبواب السماء،
2: هو يحب أن يرحم، اللهم إنك عفو تحب العفو، هو يحب العفو، فنسأله أن يعفو عنا.
0: وعبر الأثير صفاء، إنها صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي، نور وضياء.

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي نبقى وإياكم مع شيخ الدكتور خالد الجندي وبرنامج يا رب يا رب.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قال تعالى: ولا يفلح الساحر حيث أتى. صدق الله العظيم. ولا يفلح الساحر حيث أتى إزاي؟ يعني هذه إشارة من الله مباشرة وصريحة إن كل اللي بيعملوا السحرة نصب وخداع، تهيؤات وخيالات. أصل كلمة يفلح معناها يثمر، ينتج، يعمل، يعني يعمل حاجة. إنما ولذلك الفلاح بيحط البذرة، البذرة بتنبت، يبقى الفلاح أفلح. إنما لو البذرة ما نبتتش وطلع نبات وطلعت ثمرة يبقى ما أفلحش، يبقى الفلاحة هي الثمرة. علشان كده لما أتكلم عن المؤمنين قد أفلح المؤمنون، لأن المؤمن زرع زرعت خير ويوم القيامة حصدها حسنات، حصدها جنة ومغفرة وعفو من الله عن السيئات. يبقى أفلح ولا ما أفلحش؟ أفلح. إنما اللي بيعمل خداع ووهم ملوش حقيقة بنقول ما أفلحش. عشان كده ولا يفلح الساحر حيث أتى، كله خداع كله خداع. علشان كده اللي مؤمن إن السحر خداع هو الوحيد اللي هيفهم الكلام اللي هنقوله دلوقت. هندعي دعاء لإبطال الخداع، يعني لإبطال السحر. يبقى أول ما تسمع كلمة سحر حط بين قوسين كلمة وهم، كلمة خداع، كلمة سراب، كلمة خيال، كلمة ملوش أصل. ونكمل بعد هذا الدعاء: اللهم

اللهم أمين يا رب العالمين، اللهم أمين. السحر قضية الناس كلها متلخبطة فيها، ناس مصدقة وناس مش مصدقة، ناس بتنكر وناس بتثبت. لا، احنا هنجيب لكم الموضوع ببساطة خالص، وربنا سبحانه وتعالى يفتح لنا مغاليق الفهم. السحر موجود إنما حقيقته مش موجودة. تقول لي ازاي؟ اقول لك حاجة بسيطة خالص. مش كلكم بتشوفوا منامات؟ المنامات حقيقة ولا مش حقيقة؟ المنامات حقيقة، لكن تأثيرها مش حقيقي. يعني ايه تأثيرها مش حقيقي؟ اقول لك يعني انت لو حلمت في المنام ان انت بتفر في رزمة فلوس، ورق بنكنوت كبير معاك من ابو 200 جنيه، ده يا ده يا سلام، حاجة جميلة قوي وفي منتهى السعادة، وعمال تدي فلوس. هتصحى من النوم هتلقى الفلوس موجودة جنب منك على المخدة؟ طبعا لا. يعني خد بالك من حتة مهمة جدا، انه حكاية انك انت تصحى من النوم تلقى اللي كنت في المنام معاك، الكلام ده خلينا واقعين، الكلام ده مش صحيح. يبقى المنام اللي انت شفته حقيقي؟ لكن تأثيره مش حقيقي. برضو السحر دوت يلخبط لك جهاز الاستقبال بتاعك، تشوف الفازة ارنب، وتشوف الترابيزة فيل، وتشوف القلم عصفورة، وتشوف الكتاب غراب، وتشوف الـ الـ الـ السبحة دي بطة والعياذ بالله. حاجات دي بتحصل ولا ما بتحصلش؟ بتحصل. الواحد بيشوف حاجات ليها العجب لما يكون متلخبط، او مزاجه متلخبط، او عينه متلخبطه. وعلى فكره بعض العقاقير اللي بياخدوها المدمنين والعياذ بالله، او بعض المرضى النفسيين، بيدوهم عقاقير معينه ممكن تسبب له نوع من الهلاوس البصريه اللي بيشوف فيها ضلالات ما هياش صحيحه، وبيشوف فيها الامور على غير حقيقتها. ليه؟ لانها كيمياء، كيميكالز جوه المخ كده، بيحصلها اي نوع من التغير، تلقط الصوره غلط وتفسرها غلط. لما يكون الجهاز التصوير اللي جوه المخ ده فيه اي خلل كيميائي، الصوره اللي بيطبعها مش هتبقى صوره صحيحه، وده اللي بيخلي الناس بتشوف حاجات مش حقيقيه، وبيجي لهم تصورات ذهنيه معينه. هو السحر كده، السحر تخيل. اول ما بيحصل سحر بيحصل نوع من التسلط على الجهاز البصري الانسان، الجهاز البصري بياخد الصورة غلط، وبيحصل التأثير اللي أنا بقول لكم عليه. الكلام ده حصل لمين؟ لنبي من أنبياء زي سيدنا موسى. أنا عاوزك تركز معايا في الكلام اللي هقوله لك دلوقتي. ربنا بيقول عن موسى إيه؟ فإذا حبالهم وعصيهم يخيل إليه. هقولها مرة تانية، فإذا حبالهم وعصيهم يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى. يبقى لازم تقول لي دلوقتي بنفسك، سيدنا موسى شاف هذه الثعابين على أنها حقيقية ولا لا؟ طب وهل كانت هذه الثعابين حقيقية؟ لا، لم تكن تلك الثعابين حقيقية. المولى نبهنا إلى ذلك وقال فإذا هي تلقف ما يأفكون، وألقي عصاك فإذا هي تلقف ما يأفكون. ما يأفكون يعني إيه؟ أنت عارف، فاكر أنت كلمة حادثة الإفك، يعني الكذب، يعني الكذاب، يعني الأفاك. فحادثة الإفك يعني حادثة الكذب. وألقى عصاك فإذا هي تلقف ما يأفكون، أي ما يكذبون. يبقى هذه الحبال والعصي ما هيش تعابين يا جماعة حقيقة، إنما هي نوع من أنواع التخيل اللي تخيله سيدنا موسى عليه السلام. علشان كده بقول لك السحر تخيل. فأي إنسان يقول لك أنا مسحور، قل له كل ما في المسألة اعمل حاجتين: إلجأ إلى الله، إلى الله عز وجل بالدعاء وبالرقية اللي بنقولها دلوقتي، يعني بالدعاء والرجاء وتصحيح العقيدة لله سبحانه وتعالى. الحاجة رقم اتنين، مبروك عليك لما تعرف وتتأكد ان اللي انت بتشوفه مش حقيقة. يبقى ما تخافش، ما تفزعش، ما تتوهمش اللي انت شايفه مش حقيقة. انت واقع تحت تأثير سحر. على فكرة حتى السحر اللي ورد ان النبي صلى الله عليه وسلم سحر اياه، كان تأثيره ايه على سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم؟ التخيل. كان يخيل انه يفعل الشيء وما فعل. التخيل، ولما زال السحر زال سببه. والتخيل دوت بيحصل لنا كتير من غير سحر، والحمد لله رب العالمين. احنا ياما تخيلنا حاجات لا اساس لها من الصحه، ياما تخيلنا امور لا علاقه لها بالواقع. يبقى ما تتفزعش وما تترعبش قوي من السحر ده. انا بقول للناس دايما ان الحسد اخطر من السحر. السحر لو مشي زالت الاسباب، رجع الانسان لحالته الطبيعيه. عشان كده بقول لكم تاملوا هذا المعنى، واعرفوا ان السحر خيالات في خيالات في خيالات في خيالات لا حقيقه لها. انما لما تيجي تدعي الدعاء، شوف الدعاء بيقول ايه: اعوذ بالله السميع العليم. عاوز حاجه لما يكون معاك رب سميع وعليم، لا تخاف انني معكما اسمع وارى. اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، شيطان مبعد. بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله اصبحنا وامسينا،
بسم الله الذي ليس منه شيء ممتنع. محدش يقدر يمتنع عن الله سبحانه وتعالى جل وعلا، وبعزة الله التي لا ترام. ربنا سبحانه وتعالى لا يستطيع أحد أن يتجاوز حدوده مع عزة الله سبحانه وتعالى. هو العزيز الذي ليس عليه شيء ممتنع، هو القادر الذي لا يصعب عليه شيء في الأرض ولا في السماء، هو القوي الذي لا يقوى أحد أمامه. قال تعالى: يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز. هو القوي، هو المتين، هو المنتقم، هو الجبار. إلجأ إلى الله وخلي ثقتك في الله، في ثانية السحر كله يتلاشى ولا يستطيع أن يقترب منك إنس ولا جان. بقيت الدعاء كله فضل وكرم، اتعلموه واحفظوه ورددوه، والله الشافي، والله من وراء القصد.

استمعنا إلى فضيلة الشيخ الدكتور خالد الجندي في برنامج بعنوان يارب، قدمناه لكم من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. مستمعين الكرام، إليكم الآن حلقة من برنامج المعاملات في السنة. وقتا طيبا نرجوه لكم.

0: معاملات في السنة.
1: اللقطة. عن عبد الرحمن بن عثمان التيمي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن لقطة الحاج، أخرجه مسلم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: حرم الله مكة فلم تحل لأحد قبلي ولا لأحد بعدي، أحلت لي ساعة من نهار لا يختلى خلاها ولا يعضد شجرها ولا ينفر صيدها ولا تلتقط لقطتها إلا لمعرف. فقال العباس رضي الله عنه: إلا الإذخر لصاغتنا وقبورنا. فقال: إلا الإذخر. وقال أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: لقبورنا وبيوتنا، أخرجه البخاري ومسلم. وعن عياض بن حمار رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من وجد لقطة فليشهد ذا عدل أو ذوي عدل، ولا يكتم ولا يغيب، فإن وجد صاحبها فليردها عليه، وإلا فهو مال الله عز وجل يؤتيه من يشاء، أخرجه أبو داود وابن ماجه. وعن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه قال: جاء أعرابي النبي صلى الله عليه وسلم فسأله عما يلتقطه، فقال: عرفها سنة ثم احفظ عفاصها ووكاءها، فإن جاء أحد يخبرك بها وإلا فاستنفقها. قال: يا رسول الله، فضالة الغنم؟ قال: لك أو لأخيك أو للذئب. قال: ضالة الإبل. فتمعر وجه النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ما لك ولها؟ معها حذاؤها وسقاؤها، ترد الماء وتأكل الشجر، أخرجه البخاري ومسلم. وعن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: من آوى ضالة فهو ضال ما لم يعرفها، أخرجه مسلم. وعن المقدام بن معدي كرب رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ألا لا يحل ذو ناب من السباع، ولا الحمار الأهلي، ولا اللقطة من مال معاهد، إلا أن يستغني عنها، وأيما رجل ضاف قوما فلم يقروه فإن له أن يعقبهم بمثل قراه، أخرجه أبو داود. وعن أنس رضي الله عنه قال: مر النبي صلى الله عليه وسلم بتمرة في الطريق، قال: لولا أني أخاف أن تكون من الصدقة لأكلتها، أخرجه البخاري ومسلم. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يحلبن أحد ماشية امرئ بغير إذنه، أيحب أحدكم أن تؤتى مشربته فتكسر خزانته فينتقل طعامه؟ فإنما تخزن لهم ضروع مواشيهم أطعماتهم، فلا يحلبن أحد ماشية أحد إلا بإذنه، أخرجه البخاري ومسلم. الوديعة. عن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اللقطة الذهب أو الورق، فقال: اعرف وكاءها وعفاصها ثم عرفها سنة، فإن لم تعرف فاستنفقها ولتكن وديعة عندك، فإن جاء طالبها يوما من الدهر فأدها إليه. وسأله عن ضالة الإبل فقال: ما لك ولها؟ دعها، فإن معها حذاءها وسقاءها، ترد الماء وتأكل الشجر حتى يجدها ربها. وسأله عن الشاة فقال: خذها، فإنما هي لك أو لأخيك أو للذئب. أخرجه البخاري ومسلم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ودع رجلا أخذ بيده فلا يدعها حتى يكون الرجل هو يدع يد النبي صلى الله عليه وسلم ويقول: أستودع الله دينك وأمانتك وآخر عملك. أخرجه أبو داود والترمذي وابن ماجه. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أودع وديعة فلا ضمان عليه. أخرجه ابن ماجه. الوصايا. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي فيه يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده. أخرجه البخاري ومسلم. وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: جاء النبي صلى الله عليه وسلم يعودني وأنا بمكة، وهو يكره أن يموت بالأرض التي هاجر منها. قال: يرحم الله ابن عفراء. قلت: يا رسول الله، أوصي بمالي كله؟ قال: لا. قلت: فالشطر؟ قال: لا. قلت: الثلث؟ قال: فالثلث، والثلث كثير. إنك إن تدع ورثتك أغنياء خير من أن تدعهم عالة يتكففون الناس في أيديهم، وإنك مهما أنفقت من نفقة فإنها صدقة، حتى اللقمة التي ترفعها إلى في امرأتك. وعسى الله أن يرفعك فينتفع بك ناس ويضر بك آخرون. ولم يكن له يومئذ إلا ابنه. أخرجه البخاري ومسلم. وعن أبي أمامة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه، فلا وصية لوارث. أخرجه أصحاب السنن الأربعة. وعن عمرو بن الحارث رضي الله عنه ختن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخي جويرية بنت الحارث رضي الله عنها قال: ما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم عند موته درهما ولا دينارا ولا عبدا ولا أمه ولا شيئا إلا بغلته البيضاء وسلاحه وأرضا جعلها صدقة. أخرجه البخاري ومسلم. وعن طلحة بن مصرف رضي الله عنه قال: سألت عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنهما: هل كان النبي صلى الله عليه وسلم أوصى؟ فقال: لا. فقلت: كيف كتب على الناس الوصية أو أمروا بالوصية؟ قال: أوصى بكتاب الله. أخرجه البخاري ومسلم.

0: المعاملات في السنة.
1: وإلى الملتقى مع حلقة قادمة من برنامج المعاملات في السنة، قدمناها لكم من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. هذه دعوة نوجهها لكم لمتابعة برنامج لمعات مع الدكتور عبد الكريم بكار. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: السلام عليكم ورحمة الله. لو تساءلنا في أي كتاب نقرأ؟ هل نقرأ كل ما يقع تحت أيدينا؟ قطعا لا. فالكتب مثل الأطعمة، فنحن لا نأكل كل ما نرى، ولكن نختار وندقق في الاختيار، وأيضا علينا أن ندقق في اختيار الكتاب الذي نريد أن نمضي جزءا من أعمارنا فيه. الكتاب الجيد ليس هو الكتاب السهل، لا، هو الكتاب الذي يرتقي بك. وحتى يرتقي بك الكتاب فينبغي أن يكون أعلى قليلا من مستواك. وأنا شخصيا لو خيرت بين كتاب أفهمه جميعا وأستوعبه كله، وبين كتاب أفهم منه 70%، لاخترت الكتاب الذي أفهم منه 70%. لماذا؟ لأننا ونحن نقرأ لا نفهم.

0: ما نعرف. فإذا فهمنا الكتاب بسهولة فهذا يعني أننا نعرف المعارف التي فيه، وستكون قراءتنا فيه عبارة عن تذكر ليس أكثر. الكتاب الجديد هو الكتاب الذي تعاني في قراءته، إنه مثل الصعود على الدرج، مثل الصعود على السلم. كل كتاب يرفعك إلى الأعلى، وحتى يرفعك لابد أن تعاني في قراءته، وهذا يتطلب ألا نسارع إلى شراء الكتاب لأن مؤلفه فلان. فالمؤلف الجيد قد يكتب كتابا غير جيد، والمؤلف العادي المغمور قد يكتب كتابا ممتازا. مناسبة الكتاب لما لديه هو شيء أساسي ومهم، فليس كل كتاب يناسبني ولو كان جيدا. أنا في مرحلة من العلم، وينبغي أن يكون الكتاب مناسبا لهذه المرحلة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: هكذا مستمعينا تابعتم برنامج لمعاد مع الدكتور عبد الكريم بكار. هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. مستمعين الكرام، إليكم الآن حلقة من برنامج إشراقات في آيات الموسم الثاني مع الدكتور أيمن سويد. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أيها الإخوة الكرام، إن الله سبحانه وتعالى يقول: ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه. قال الإمام البيضاوي عن قوله ونعلم ما توسوس به نفسه، قال: ما تحدثه به نفسه وما يخطر بالبال وما يخطر بالبال. كلنا يقول: خطر ببالي، فكرت كذا كذا، جاء على ذهني. طب ما هذا بالي وذهني؟ الحقيقة يا إخواني، في صدورنا جميعا نسمع وكأن هناك حديثا وكأن هناك كلاما من مكان واحد وهو الصدور، نسمع عدة أصوات، ليس بأصوات الآذان وإنما هو السماع القلبي. أحيانا نشعر بخاطر في قلبنا، خاطر لطيف جميل، أحيانا خاطر يأمرنا بعمل خير، أحيانا خاطر يأمرنا بعمل شر، وكلها تصدر من نفس المكان، من صدورنا، وهو الكلام النفسي، الكلام النفسي عند الإنسان. لذلك علماؤنا جزاهم الله خيرا فصلوا هذه الخواطر القلبية حتى يستطيع الواحد منا أن يعرف أي خاطر يأتي على قلبه. فقال بعض السادة العلماء: إن قلب الإنسان يأتي عليه أربعة من الخواطر، أربعة أنواع من الخواطر. الخاطر الأول خاطر رحماني، رحماني يعني من الله عز وجل، والثاني خاطر ملكاني، والثالث خاطر نفساني، والرابع خاطر شيطاني. إذن رحماني، ملكاني، نفساني، شيطاني. أما الخاطر الرحماني وهو من الله سبحانه وتعالى، فهو أن يشعر الواحد منا بأنه كأن أحدا يكلمه في داخله، يذكره بالمولى عز وجل، يذكره ببديع صنعه، بجمال كونه سبحانه وتعالى، فهذا خاطر من الله سبحانه وتعالى. والنوع الثاني خاطر ملكاني. الخاطر الملكاني يعني كأنه من ملك من الملائكة، وهو الذي سماه القرآن النفس اللوامة، يشعر كأن أحدا يلومه أو يوجهه من داخله: يلا قوم صلي، مضى ساعة على دخول الوقت ولم تصلي إلا الآن، أسرع، ماذا تنتظر؟ يعني كأن واعظا يكلمه من داخله، أو يلومه ويؤنبه على معصية صدرت منه: هل يفعل أحد ما فعلت؟ كيف فعلت هذا؟ أما تخاف من الله سبحانه وتعالى؟ هذه سماها القرآن النفس اللوامة، هذا خاطر ملكاني. النوع الثالث خاطر نفساني، يعني من طلبات النفس الإنسانية: أريد أن آكل، أريد أن أشرب، أريد أن أنام، تعبت، أريد أن أرتاح. هذا خاطر من النفس، لا ينبني عليه لا ثواب ولا عقاب. والنوع الرابع والعياذ بالله خاطر شيطاني، علامته أنه يأمر بمعصية أو ينهى عن طاعة. طيب، طالما هذه الأصوات الأربعة تصدر من المكان نفسه، قال تعالى: الذي يوسوس في صدور الناس. كل هذه الأصوات تصدر من صدورنا، كيف نميز بينها؟ نميز بينها بعرضها على قال الله وقال رسول الله. فإذا شعرت يا أخي، وشعرت أنا معك، بخاطر في قلبي، أعرضه على قال الله وقال رسول الله، فإن كان يدلني على الله في شيء من جمال صنعته فهذا خاطر رحماني، وإن كان يأمرني بطاعة أو ينهاني عن معصية أو يؤنبني عليها هذا خاطر ملكاني، وإن كان من حاجات النفس وطلباتها هذا خاطر نفساني، وإن كان يأمر بمعصية أو ينهى عن طاعة فهذا خاطر شيطاني. نتخلص منه بكثرة ذكر الله سبحانه وتعالى: اللهم اجعلنا لك طائعين، ونعوذ بجلال وجهك أن نكون من العصاة يا رب العالمين. والسلام عليكم.

وإلى الملتقى مع حلقة قادمة من برنامج إشراقات في آيات الموسم الثاني مع الدكتور أيمن سعيد، قدمناها لكم من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: الحديث بيقول ان سيدنا عبد الله بن عمرو بن العاص، وده كان من الصحابة العباد اللي كان بيصلي طول الليل وبيصوم كل يوم، يوم ما اتجوز سلم على مراته، وصلوا بيتهم وقال لها بعد اذنك عايز اصلي شوية، فضل يصلي يصلي يصلي لغاية تاني يوم الصبح. فجاء ابوه عمرو بن العاص يسأل مراته اخبار جوزك ايه اللي هو ابنه يعني، قالت والله ده انسان صالح لكن انا ما شفتوش لغاية دلوقتي لانه عمال يصلي من ساعة ما تقابلنا ووصلنا بيتنا في يوم الجواز. فاذا بي يتضايق جدا وياخده للنبي عليه الصلاة والسلام. فسيدنا محمد سأل عبد الله بن عمرو بن العاص هذا العابد الكبير، قال له انت بتصوم قد ايه وبتصلي قد ايه؟ قال له أنا بصلي طول الليل وبصوم كل يوم. قال لا، صم في كل شهر ثلاثة واقرأ القرآن في كل شهر. قلت أطيق يا رسول الله؟ قال صم ثلاثة أيام في الجمعة، يعني كل أسبوع صم ثلاثة أيام. قلت أطيق. قال أفطر يومين وصم يوم. قلت أطيق يا رسول الله؟ قال صم أفضل الصيام، صوم داود صيام يوم وإفطار يوم، واقرأ القرآن في كل سبع ليال مرة. خلص الحديث مليء بالكنوز، هناخد كنز أو اتنين من هذا الحديث العظيم. سيدنا عبد الله بن عمرو بن العاص إنسان عابد مقبل على الروحانيات، بيصلي طول الليل وبيصوم كل يوم، لكن ده مش محقق له الاتزان اللي المفروض الإنسان المسلم يكون عليه، بدليل أنه يوم ما اتجوز ما بصش لمراته ولا اتكلم معاها لكنه فضل يصلي، وبكده بيحصل عنده شرخ في العلاقات الاجتماعية. وقصة الحب الجميلة اللي ربنا يحب ان احنا نعيشها مع مراتنا في الحلال في هذه البيوت اللي المفروض تمتلئ بالحب والمعاملة الحسنة. سيدنا عمرو بن العاص اتضايق من ابنه وراح بيه للنبي عليه الصلاة والسلام، وسيدنا محمد خلى انسان عابد يقلل عبادته. انت مدرك هذا المعنى؟ كان الطبيعي عند ناس كتير ان لما سيدنا محمد يعرف انه بيصلي طول الليل ويصوم طول النهار كل يوم يعني بيصوم، ياخده قدام الناس ويقول هو ده العابد، هو ده الانسان الصح، هو ده مراد ربنا من العباد ان انت ما تفكرش في اي حاجة الا عبادة ربنا، لكن مش دي الحقيقة. سيدنا محمد بيعلمنا اول كنز التدين الحقيقي هو التوازن، انك تعبد ربنا سبحانه وتعالى لكن ده ما يأثرش ابدا على علاقاتك الاجتماعية، ما يأثرش على شغلك، ما يأثرش على علاقتك باهلك، ما يأثرش على علاقتك بمراتك، ما يأثرش على ثقافتك والتعلم اللي هتتعلمه. هنصلي الفرائض طبعا، مهما حصل لازم نصلي الفرائض باذن الله، ونحاول نصلي السنة كمان، لكن اللي كان سيدنا عبد الله بن عمرو بن العاص بيعمله كان جاي في جانب العبادة بالزيادة، وكان مأثر جدا على سائر جوانب حياته، وده مش مراد ربنا سبحانه وتعالى مننا. عشان كده سيدنا محمد علمنا ان لنفسك عليك حقا صحتك وبدنك، وإن لربك عليك حقا عبادتك، وإن لأهلك عليك حقا مراتك وعيالك وأبوك وأمك، وإن لزورك عليك حقا لو حد بيزورك في البيت ما تسيبوش وتعبد ربنا بصلاة أو بقرآن أو بشيء تاني غير أن أنت تكرم ضيفك. حقق التوازن، هذا الاتزان هو التدين الحقيقي. وأقول لك على سر هذا الكنز، أحب العبادات إلى الله هي عبادة الوقت. لما يأذن الأذان تقوم تصلي، ولو ده وقت الشغل تشتغل، وبعدين يأذن الأذان تقوم تصلي وترجع تاني للشغل، لو قاعد مع أهلك تعملش أي حاجة غير أن أنت تخدمهم وتتكلم معاهم وتطمنهم عليك وتطمن عليهم وتشوف محتاجين إيه. خد بالك ربنا سبحانه وتعالى بينظر إليك في كل لحظة وله عبادة منك في كل وقت، فانظر إلى مراد الله منك، وما تروحش للعبادة اللي أنت بتشتهيها أو بتحس أن أنت بتلاقي فيها روحانيات على حساب مسؤوليات أخرى. سيدنا محمد بيعلمنا أن التدين الحقيقي هو الاتزان في جميع واجبات وأركان وجوانب الحياة. ربنا يهدينا ويفهمنا ويعلمنا وينجينا، والحمد لله رب العالمين.
1: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي قدمنا لكم برنامج الكنز مع الداعية الأستاذ الدكتور مصطفى حسني. نتمنى لكم متابعة طيبة لباقي فقراتنا وبرامجنا التي نقدمها لكم دائما عبر صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي

صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. ندعوكم الآن لمتابعة برنامج أعمال يحبها الله عز وجل مع الدكتور خالد السلطان. وقتا طيبا نرجوه لكم.

بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما منا من أحد إلا وله شيء من أمواله يعتبر عزيز عليه. ما منا من أحد إلا وله شيء من أمواله يعتبر له منزلة في نفسه. وتخيل معاي أنك ترخص في هذا الأمر الذي أنت تحبه، ولكن ترخصه لمن؟ أنك تتصدق فيه لوجه الله سبحانه وتعالى. أنس بن مالك يحكي لنا قصة أبو طلحة الأنصاري رضي الله عنه وأرضاه. كانت له مزرعة يقال لها بيرحاء، وهذه المزرعة في قبلة مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. أعذب ما وأطيب ما في هذه المزرعة، وزاد عظمة هذه المزرعة وبركتها أن النبي صلى الله عليه وسلم يحب أن يدخل فيها فيستظل بظلها ويشرب من مائها لأنه ماء طيب. قال الله تعالى وقد أنزل على رسوله هذه الآية: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. لن تنالوا البر، يعني لن تنالوا الجنة، سماها الله عز وجل بر، حتى تنفقوا مما تحبون. بلغت هذه الآية مسامع أبو طلحة رضي الله عنه وأرضاه، والقصة كأنها تقول بأنه جاء من يروي له ويذكر له أن هذه الآية نزلت الآن على النبي صلى الله عليه وسلم. أبو طلحة عندما سمع هذه الآية، والجنة هي أعظم الأهداف، الجنة هي أعظم المقاصد، الجنة هي أعظم ما يريد الإنسان الوصول إليه من خلال توحيد الله عز وجل، ومن خلال اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، ومن خلال طاعة الله سبحانه وتعالى. ذهب أبو طلحة الأنصاري للنبي صلى الله عليه وسلم، قال: يا رسول الله، لقد أنزلت عليك هذه الآية: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. قال: نعم. قال: والله يا رسول الله، إن أحب أموالي إلي البيرحاء، وإني قد جعلتها لله عز وجل أرجو برها وذخرها. النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة قال: بخن بخن، وهي كلمة تقال للتعظيم، بخن بخن، ذلك المال الرابح، ذلك المال الرابح. فقال: يا رسول الله، اجعلها حيث تشاء، يعني تصرف فيها كما تحب. فقال صلى الله عليه وسلم: قد سمعت ما قلت يا أبا طلحة، وإني آمرك أن تجعلها في الأقربين، يعني في الأقارب، تجعلها طريق وسبب لصلة أرحامك، قد قبلنا منك هذه الصدقة، ولكن اجعلها في الأرحام. وفعلا أبو طلحة رضي الله عنه وأرضاه قد حقق هذا الأمر، وجعلها في أقاربه وفي أرحامه، وانتفعوا منها، وهي أحب الأموال إليه. ولكن لا شيء عزيز في قلب المسلم أمام نعيم الجنة التي أعدها الله عز وجل للمتقين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. إذا دعيت إلى الصدقة، وإذا دعيت إلى العطاء، لا تقدم أردى ما عندك وأقل ما عندك، قدم أحيانا أحب ما عندك، فإنك ستجده عند الله هو خيرا وأعظم أجرا، كما وجدها أبو طلحة رضي الله عنه وأرضاه. ونسأل الله عز وجل التوفيق والقبول، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي قدمنا لكم برنامج أعمال يحبها الله عز وجل مع الدكتور خالد السلطان. نتمنى لكم متابعة طيبة لباقي فقراتنا وبرامجنا التي نقدمها لكم دائما عبر صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

عن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أرأيت إذا صليت المكتوبات وصمت رمضان وأحللت الحلال وحرمت الحرام ولم أزد على ذلك شيئا، أأدخل الجنة؟ قال: نعم. رواه مسلم. ومعنى حرمت الحرام اجتنبته، ومعنى أحللت الحلال فعلته معتقدا حله. ومما يرشد إليه الحديث أن الله تعالى لم يكلف أحدا من خلقه ما فيه كلفة ومشقة، فالتكاليف في الشريعة الإسلامية كلها متصفة باليسر وضمن حدود الطاقة البشرية. كما يشير أن على المسلم أن يسأل أهل العلم عن شرائع الإسلام وما يجب عليه وما يحل له وما يحرم. كما يدل الحديث أن أساس النجاة من النار ودخول الجنة هو بالتزام الفرائض وترك المحرمات.

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامية. مستمعين الكرام، إليكم الآن حلقة من برنامج جيل جديد مع الدكتور يزن عبده. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: بسم الله. موضوعنا أعتقد من أكثر الموضوعات الشائكة اللي إحنا كأباء وأمهات ومعلمين ومعلمات بنمر فيها، اللي هو أبناؤنا والحداثة، يعني أقصد فيها بالذات الأجهزة الحديثة، اللي هو السمارت فون، الألعاب الإلكترونية، التابس وغيرها وغيرها، لأنه عم نشاهد، سامحوني على اللفظ، ضعف شديد في قدرة الأهل على حماية أبنائهم من هذه، أسميها الآفة، ممكن أسميها الآفة. شو الضعف؟ الضعف له شكلين. الشكل الأول حرمان، ممنوع ممنوع ممنوع ممنوع، وما ننسى كل ممنوع مرغوب، ابني راح. زائد أنه أنا لما أفصله عن الحداثة وعلى التطور أنا بضر فيه. إحنا بدنا أولادنا يتعرفوا على الحداثة ويصنعوا ويشاركوا الأمم الثانية صناعة الحداثة، لكن ضمن عقيدتنا ومبادئنا وشريعتنا. الصنف الآخر من الأباء والأمهات الخطير، اللي بترك الموضوع على مصراعيه، وهون الخطورة. إحنا في عنا مرض الكل بسمع عنه الآن، أو اضطراب، بلاش أسميه مرض، هو مش مرض، هو اضطراب، اسمه التوحد. عدم قدرة طفلي على أنه يتواصل بصري، على أنه يحكي، يتواصل لغوي، وعنده لازمات، حركات بيعملها باستمرار، زي حركة هز الجذع مثلا، أو حركة الإيد، أو إلى آخره. في توحد كامل مخلوق مع الإنسان وإله طرق تعامل معه، وفي توحد صار وهمي. وأغلب التوحد اللي أنا شخصيا عم بكشف عليه هو توحد وهمي. شو يعني؟ يعني الطفل من هو صغير أمه بدها شيء يغلبها، تعطيه تليفون تبعها أو التابلت أو على شاشات التلفاز بالساعات، فالولد بلعب بلعب بلعب بلعب، بفقد مهارة التواصل البصري، بس بصره مع السمارت فون أو التليفون الذكي، أو بفقد قدرته على الحديث والحوار، انه بسمع بسمع ما حدا بيحاوره، وبصير عنده بعض اللازمات. تيجي الام تكتشف انه ابني بعمر 3 سنوات 4 سنوات لا بيحكي ولا تواصل بصري ولا عنده مهارات اجتماعيه، بيظهر توحد، بتصنف علميا توحد. لكن احنا دائما نسال عن تاريخ الطفل والساعات اللي عم بقضيها بهاي الفتره العمريه، لما يكتشف انه مدمن على الالعاب الالكترونيه او على التابس، او نعرف أنه توحد وهمي، فمن عرضه لبيئة اجتماعية. الموضوع خطير. السؤال الأخطر منكم ومننا، هل يجب أن يتواصل ابني مع الحداثة؟ الجواب نعم، بدنا يشاركوا ويعرفوا ويتعرفوا ويصنعوا حداثة زي ما حكيت، ضمن عقيدتنا وشريعتنا. طيب كم؟ هل الأمر مفتوح؟ الجواب لا. كل التربويين ودراسات خطيرة جدا ضخمة جدا بالذات بأمريكا على الموضوع، أقصى حد إحنا عم نحكي عن الطفل من عمر 6 سنوات فأكبر، اللي هو تقريبا نحكي عن صف أول ابتدائي بمجتمعنا العربي، 60 دقيقة فقط في اليوم تواصل مع الحداثة بشكل ترفيهي، سواء كان تلفزيون، تليفون، إلى آخره، ألعاب إلكترونية. ما قبل ذلك 5 سنوات وقبل لا ينصح أبدا إن الطفل يلعب ولا دقيقة واحدة على هذه الألعاب الإلكترونية. لكن المشكلة ترى الموضوع مش صعب أبدا، الموضوع كثير سهل، لكن بشرط في عندي أب وأم تربويون، مش أباء وأمهات، مستقيلون من التربية. شو الحل؟ الحل أنه أنا أضبطه وأحط الخطة البيتية معه ونوافق عليها، وأوفر له متعة وألعاب وتواجد اجتماعي ممتع. الطفل لما يقعد على التليفون يلعب بالساعات هو يبحث عن المتعة، لأنه أمه مش موفريت له إشي ممتع، ألعاب بيتية، ألعاب بجوز بالساحة، علاقات اجتماعية، وبالتالي بده يقعد على إشي ممتع اللي هو السمارت فون. لكن لما نوفر له ألعاب ممتعة راح نلاقي بأنه طفلي عم بترك كل أدوات الحديثة. الطفل همه يركض وينط ويستمتع ويضحك ويوقع ويعبط الناس، لما يتوفر له راح يترك كل شيء اسمه أجهزة حديثة، أو على الأقل يطبق 60 دقيقة اليومية اللي هي العلمية والمنطقية، عشان يكون عندنا جيل جديد سليم.
0: وإلى الملتقى مع حلقة قادمة من برنامج جيل جديد مع الدكتور يزن عبده، قدمناها لكم من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامية. مستمعين الكرام، إليكم الآن حلقة من برنامج نساء مع النبي صلى الله عليه وسلم مع فضيلة الشيخ علي باقيس. وقتا طيبا نرجوه لكم.

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد النبي الأمي الأمين الذي أرسله الله عز وجل رحمة للعالمين، فأخرج الله عز وجل به الناس من الظلمات إلى النور، فعلم الجاهل وأرشد التائه، ونشر قيم العدل والحق بين العالمين. استمعوا إلى هذه الفتاة، قيل أنها اسمها خنساء وقيل غير ذلك. هذه الفتاة جاءت إلى عائشة رضي الله عنها وأرضاها تشتكي لعائشة أمر قد نزل بها، تقول لأم المؤمنين: إن أبي قد زوجني بابن أخيه ليرفع به خسيسته وأنا له كارهة. فقالت عائشة: انتظري حتى يأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم. وجاء النبي صلى الله عليه وسلم وقامت تلك الفتاة وقالت: يا رسول الله، إن أبي زوجني من ابن أخيه ليرفع بي خسيسته وأنا له كارهة، إنه وضيع لكن يريد أن يرفعه بي، وأنا أكره هذا الشاب الذي زوجني أبي. فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم إلى أبيها فسأل، ثم جعل الأمر لها إن شاءت ألا تتم ذلك الزواج. قالت: قد أمضيت ما أمر أبي، لكن أردت أن يعلم النساء والناس أن ليس للآباء من الأمر شيء. القضية رضا هذه البنت، أن يزوج إنسان ابنته مكرهة، فهذا أمر جاء الإسلام ليرفضه. جاء الإسلام ليعظم هذه الحياة الزوجية ويجعل لها مكانة. هذه المرأة سترتبط بشاب، فلماذا تغصب على شاب لا تريده؟ ولماذا تزوج من كفء، أو ولماذا تزوج من شخص ليس لها بكفء؟ هذه الجارية وإن كان هذا الشاب هو ابن عمها، إلا أنها تعلم أن والدها زوجها إياه من أجل أن يرفعه بها. واليوم نستمع إلى كثير من الوقائع والقصص والأحداث، مفادها أنهم يزوجون بعض الشباب ببعض الفتيات، وربما ذلك الشاب يكون عنده نوع من التقصير في بعض الأمور، ويقولون: يهديها الله، وإذا تزوج بتلك الفتاة فإنه سيصلح حاله وتتزوج المسكينة. لا تريد أن ترد أمر والدها، وربما لو ردت الأمر لألزمت أو لمقتها المجتمع كله، لأنها عنيدة في اتخاذ القرار. إن المرأة لها حق في أن تختار شريك حياتها، لأن الذي سيعيش مع هذا الرجل ليس الأب وليس الأم، وإنما الذين سيعيشون هو هذه الزوجة وهذا الزوج. أمضى النبي صلى الله عليه وسلم ذلك الأمر، وما زلنا نتعجب كيف أن الجميع كلما نزل بهم كرب أو أصابهم أمر أو جاءتهم حاجة أو نزل بهم استفسار جاءوا للنبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم بكل رحابة صدر وبكل طلاقة وجه وبكل أنس يستقبل ويسمع ويحكم. الإسلام جاء ليعظم المرأة حتى بعد الطلاق، حتى بعد الطلاق إذا طلق الرجل المرأة فإنه ليس من حقه أن يعلقها، فإمساكم بمعروف وتسريح بإحسان. والله عز وجل نهى عن العضل بأن يعضلها، والله قال: فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة. والذين يعلقون النساء ويسيئون إليهن يذكرون بأن هناك يوم عظيم سيقف الجميع بين يدي رب العالمين، وهناك سيحاسبهم الله. عموما نفسيات البنات كانت لها عند النبي صلى الله عليه وسلم كان لها قدر وتقدير. وعندما أراد علي رضي الله عنه وأرضاه أن يتزوج بنت عدو الله أحد المشركين، غضبت فاطمة وغضب النبي صلى الله عليه وسلم لغضبها، وقال: لا يجتمع تحت علي بنت رسول الله وبنت عدو الله، ونهاه عن ذلك الزواج. كل ذلك مراعاة لنفسياتها، وإلا فالنبي صلى الله عليه وسلم والشرع قد أباح ذلك التعدد، لكنها النفسيات. المرأة حساسة وعاطفية، والعلاقة التي تنبني على غير حب قد تكون لها آثار سيئة. هذا هو حبيبنا صلى الله عليه وسلم، وما زال يعلمنا في كل لقاء بامرأة أو
قصة معها أو جواب على فتواها يعلمنا درسا جديدا في التعامل مع النساء. إنهن نساء بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، فرضي الله عنهن وصلى الله وسلم على نبينا محمد.

وإلى الملتقى مع حلقة قادمة من برنامج نساء مع النبي صلى الله عليه وسلم مع فضيلة الشيخ علي باقيس، قدمناها لكم من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: أنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. ندعوكم الآن لمتابعة برنامج قصص من رحيق النبوة. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: في حديث اليوم مثل عظيم يشبه فيه الرسول صلى الله عليه وسلم حال الناس وموقفهم مما يكون في المجتمع من منكرات بحال قوم ركبوا سفينة واختلفوا في من يكون أسفلها ومن أعلاها، فاتفقوا أن يقتسموها عن طريق القرعة.
2: حسنا لا بأس، سنسكن نحن الدور السفلي على أن تستقلوا أنتم سطح السفينة.
3: على بركة الله، رحلة موفقة، وندعو الله أن نصل جميعا سالمين.
2: إن شاء الله سالمين. هيا بنا إلى أسفل يا رجال لنترك جيراننا في هدوء وأمان ولا نزعجهم أكثر من ذلك.
1: واقتسم المجموعتان الدور العلوي والسفلي للسفينة، وكانت مجموعة الدور السفلي تصعد من وقت لآخر ليملأوا الأواني بالماء فيغسلوا أوعيتهم ويقضون حاجتهم، وتكرر ذلك كثيرا حتى أن مجموعة الدور السفلي بدأت تشعر بالحرج من كثرة الصعود وانزعاج المجموعة التي تسكن سطح السفينة.
3: يا له من حر شديد، المكان ضيق ولا توجد منافذ كافية للتهوية. أوف، أعطني بعض الماء أرطب به وجهي ورأسي.
2: ماء؟ ومن أين لنا بالماء؟ لقد نفدت الأوعية ولا يوجد لدينا قطرة واحدة.
3: إذا سآخذ إناء وأصعد إلى السطح لأملأه.
2: الآن؟
3: نعم، فأنهى.
2: حاول أن تنام الآن يا أخي، فلا يصح أن تزعج جيراننا في هذا التوقيت، وأغلب الظن أنهم نائمون الآن.
3: معك حق، ولكن ما العمل؟ إني أحاول النوم منذ وقت طويل دون جدوى.
4: الحل عندي، لماذا لا نفتح فتحة في قاع السفينة فنلتقي وماء البحر، وبهذا سنوفر ما نحتاج من المياه في أي وقت نريد دون الحاجة إلى الصعود لأعلى وإزعاج جيراننا.
2: فكرة جيدة
3: بل رائعة، لنبدأ من الآن في العمل.
2: هيا معا حتى ننتهي منها بسرعة.
4: أنا صاحب الفكرة، لذلك يجب أن تكون أولى الطرقات لي أنا، ولن أتنازل عن هذا الشرف.
2: تقدم إذن واطرق بقوة، ولا تأخذك رحمة بتلك الأخشاب القديمة. هيا.
1: وبالفعل يبدأون في عمل فتحة في قاع السفينة دون تفكير في نتيجة فعلهم وما قد يؤدي إليه هذا الفعل، وهل سيعود بالنفع عليهم فعلا أم أنه سيؤدي بهم وبكل من على السفينة إلى الهلاك. سرعان ما تعالت الطرقات حتى غلبت على صوت الأمواج واخترقت آذان المجموعة التي تسكن سطح السفينة، فاستيقظوا في فزع يتساءلون وانطلقوا إلى الدور السفلي لاستكشاف الأمر.
3: ما هذا الذي تفعلونه؟
2: نحن في حاجة شديدة إلى الماء، لذلك نثقب قاع السفينة للحصول على ماء يقضي ويكفي احتياجاتنا.
3: هل تعقلون ما تقولون؟ كيف تثقبون قاع السفينة؟
5: لا عليكم أنتم، فسوف نقوم نحن بالعمل الكامل.
3: توقفوا عن هذا الفعل الأحمق، سوف تهلكون ونهلك معكم.
4: نحن نثقب في الطابق الخاص بنا، فماذا يضيركم؟ إن كان في الأمر هلاكا فسنهلك نحن. أرجوك يا أخي دعنا نكمل العمل وكف عن تعطيلنا، ولا تبالغ وتهول من الأمر أكثر من ذلك.
3: لو ثقبت السفينة ستغرق بدورها السفلي والعلوي وسيهلك الجميع. يا إخوتي توقفوا عما تفعلون أرجوكم، فنحن على سفينة واحدة، وهذا الثقب سيغرق السفينة كلها بدورها العلوي والسفلي.
2: ستغرق كلها؟
3: نعم، وواجبنا أن ننبهكم بل نمنعكم من أن تهلكوا أنفسكم وتهلكونا معكم. فنحن على سطح سفينة واحدة في عرض البحر، وبلغنا منتصف الرحلة، فإما أن نصل جميعا في سلام أو نهلك جميعا.
1: من حديث النعمان بن بشير رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مثل القائم على حدود الله والواقع فيها كمثل قوم استهموا على سفينة فأصاب بعضهم أعلاها وبعضهم أسفلها، فكان الذين في أسفلها إذا استقوا من الماء مروا على من فوقهم، فقالوا لو أن خرقنا في نصيبنا خرقا ولم نؤذي من فوقنا، فإن يتركوهم وما أرادوا هلكوا جميعا، وإن أخذوا على أيديهم نجوا ونجوا جميعا. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. يبين لنا هذا الحديث العظيم أن على كل مسلم أن يراعي حدود الله ولا ينتهك شيئا منها، بل وعليه أن ينكر على من يتعدى هذه الحدود التي حدها لنا الشرع المطهر، فنأمر بالمعروف وننهى عن المنكر بالحكمة والموعظة الحسنة، ولنعلم أن سلامة القصد غير كافية لصحة العمل وصوابه، بل لا بد أن يكون موافقا للشرع ومراعيا لما جاء به من القواعد والضوابط.
0: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي قدمنا لكم برنامج قصص من رحيق النبوة. نتمنى لكم متابعة طيبة لباقي فقراتنا وبرامجنا التي نقدمها لكم دائما عبر صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: أنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي نبقى وإياكم مع شيخ الدكتور خالد الجندي وبرنامج يا رب يا رب.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أراني كالآلات وهو محركي، أنا قلم والاقتدار الأصابع. العلماء والعارفون كانوا دايما يرون الأصابع أو يرون يد القدرة هي التي تحرك الإنسان وتحرك أقداره، يعني لم يكونوا يرون في الشيء فعلا في ذاته، إنما كانوا يرون فاعلا، هذا الفاعل هو الله سبحانه وتعالى. وده يمكن اللي استخلصوه من كلام سيدنا إبراهيم صلوات ربي وسلامه عليه، وهو بيقول لقومه عن الله سبحانه وتعالى: والله خلقكم وما تعملون. شوف المعنى، بيقول عبدة الأصنام انتوا بتعملوا ايه؟ ده ربنا اللي خلقكم والحاجات اللي انتوا بتعملوها. فإذا كان هذا الأمر بهذه أو بتلك المثابة، نفهم معنى كلامهم أنهم لم يكونوا يرون حقيقة القطع في السكين ولا الإحراق في النار. يعني الناس الصالحين ما كانتش شايفة أن النار بتحرق بذاتها ولا السكينة بتقطع بطبعها. قلنا لهم إزاي؟ قال لك الله، هي مش النار كانت نار وربنا قال لها كوني بردا وسلاما على إبراهيم؟ قلنا آه. قال لك يبقى كل نار بتحرق بتحرق لأن ربنا ما منعهاش أنها تحرق، يبقى ربنا اللي أرض لها ده. هي مش كانت السكينة بتقطع وما قطعتش رقبة النبي الله إسماعيل عليه السلام؟ قلنا آه. قال لك يبقى كل السكين بتقطع بتقطع لأن ربنا ما منعهاش. يبقى الذي يأمر بالإحراق حقيقة هو الله، والذي يأمر بالقطع حقيقة هو الله. ما نقولها ببساطة أكتر، الذي ينفع هو الله والذي يأذن بالضر هو الله. تعالوا ندعو هذا الدعاء ونلجأ إلى الله عز وجل ثم نرجع. حسبي

اللهم أمين يا رب العالمين. حياة دعاء جميل ومستكمل لكلمات يعني كلها حسن وجمال وجلال. أنا عاوز أرجع معاكم لقضية النفع والضر. النفع نفع ربنا، والضر لو أذن به ربنا، مش هقول ضر ربنا، لأنه يعني عارف أنا في اسم كده الناس بتكلم به ربنا تقول له إيه الضار. أنا غير مقتنع إنه ربنا اسمه الضار. ربنا ما اسموش الضار سبحانه وتعالى، إزاي يبقى اسمه ضار؟ وسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم بيقول بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. أنت تيجي تقول له الضار، أنت الضار، لا ربنا مش ضار أبدا سبحانه وتعالى. كل صفات الحسن لله يا أخي. الصفة اللي أنت تجدها تستكمل وتستجمع معك بصفات الحسن والنبل لله سبحانه وتعالى والرفعة والرقي لله عز وجل قولها لله. عموما أي شيء بينفع أو بيضر، اللي بيحدد النفع والضر ده هو الله. أنا هقول لك دليل على كلامي ده. بيكون إيه رأيك في شرب الماء؟ شرب الماء ده نعمة وفضل وكرم وعطاء إلخ إلخ إلخ. إنما في مريض معين الطبيب يقول اوعوا تسقوا مية لمدة 24 ساعة. المية الجميلة الطيبة المباركة اللي انت بتشربها دي لو شربها المريض دوت هيموت. ليه؟ لأن ربنا جعل في الشيء نفسه نفع الواحد وضر الواحد، وهكذا. السلاح ده نفع للشرطي وضرر لللص، ده لا شك فيه. يبقى عموما النفع والضر ده أمر نسبي ولا مش نسبي؟ أمر نسبي. علشان كده ربنا سبحانه وتعالى يقدر يجيب لك من كل شيء ضر لغيرك يجيبه منفع عليك. وعلشان النفع والضر بيد الله ما تطلبوش من غير الله سبحانه وتعالى جل وعلا. ده بقى بصراحة ده تمام التوحيد وكمال التوحيد. عشان كده شوف، يا من فطرت الأنفس على التقوى والفجور واحتفظت بقدرتك ورحمتك بالنفع والضر في كل الأمور، نسألك يا الله يا عظيم يا رب العرش العظيم يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين أن تشفي كل مبتلى ومسحور. كل مبتلى ومسحور، يعني الدعاء اللي انت بتدعو فيه لغيرك ده من أعظم الأدعية، لسبب بسيط جدا. إنه إن لما انت تدعو الواحد مش موجود، عارف إيه اللي بيحصل؟ فجأة على طول من غير ما انت ما تشوف كده بيجي لك ملك يقول لك ولك مثل ما دعوت له. يعني انت ليك صديق مثلا اسمه إبراهيم، قلت اللهم أكرم إبراهيم، وإبراهيم مش موجود، فيروح جاي ملك يقول وأكرمك أنت أيضا ويكرمك أنت أيضا. في الحالة دي دعوتك ممكن تكون غير مجابة، إنما دعوة الملك ليك مجابة. يبقى مين اللي كسبان دلوقتي؟ حضرتك. يعني مجرد ما تفتكر واحد صاحبك وتدعي ليه بظاهر الغيب وهو مش موجود، يجي لك ملك يرد ليك الدعوة أنت كمان ويدعي لك زي ما دعوت لأخيك. يعني ما شاء الله لا قوة إلا بالله، كأنك قاعد بتوظف ملك للدعاء ليك طوال الخط، طول المدة اللي انت قاعد تدعو فيها، وتأخذ أجر من الله سبحانه وتعالى جل وعلا، وتكفر بها الغيبة أو الغيبة والألفاظ التي قلتها في عدم وجوده. يبقى في هذه الحالة ايه اللي يعطلك عن الجنة؟ الدعاء، انك تدعو باستمرار. انت دعيت دلوقتي لكل مبتلى ومسحور، خد بالك ان مسألة السحر دي لا يشترط لها ان تبذل من أجلها طقوسا معينة. ده من الممكن أن يتسبب بها بعض شياطين الإنس أو الجن. مش ربنا قال من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس، وهم نوعين من الجنة والناس. وقال شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض، وقال وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين، إلى آخر الآية في سورة البقرة. يعني معنى ذلك أنه السحر، ما احنا ما أنكرناش حقيقة السحر، ما أنكرناش السحر، إنما أنكرنا حقيقة السحر. قلنا أن تأثير السحر كله خيالات في خيالات، إنما الابتلاء موجود، وكل واحد فينا ممكن يكون مبتلى بحاجة معينة. يبتلى الغني بغناء، ويبتلى الفقير بفقر، ويبتلى القوي بقوته، ويبتلى الضعيف بضعفه، ويبتلى الكبير بكبره، ويبتلى وهكذا. فعشان كده دعاء جميل قوي إنك تدعو لكل الناس، لكل مبتلى ومسحور، اللهم اشفي كل مبتلى ومسحور، اللهم اشفي كل مبتلى ومسحور، وألهم نفوسنا تقواها وزكيها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. أنا عاوز أقول لك إن الإنسان لما يجد إن كل الفعل الحقيقي في حياته والله استكمل الإيمان واستكمل عقيدة. طب أنا هقول لك على حاجة لعلك يعني هتنبسط منها إن شاء الله. الإمام الشافعي رضي الله عنه وأرضاه، سيدنا الإمام الشافعي رضي الله عنه وأرضاه حصل مع موقف لطيف جدا. دخل كل ما يدخل مسجد في بغداد يجد طفل صغير يصلي ويتعبد إلى الله، وسيدنا الإمام الشافعي بقى يعني يراقب حال هذا الصبي، ووجد فيه تقوى وصلاح وإيمان،
وكان الإمام الشافعي طول عمره كده بيقول أحب الصالحين ولست منهم لعلي أن أنال بهم شفاعة، وأكره من تجارته المعاصي ولو كنا سواء في البضاعة. رضي الله عنه وأرضاه كان بيحب الصالحين وهو منهم، نعم رضي الله عنه وأرضاه. المهم الإمام الشافعي سأل إيه الولد دوت وحكايته من أهله، قالوا ده ملوش أهل، ده احنا وجدناه لقيط بنربيه في المسجد. فقال الله طب ليه ما يجيش يتربى في وسط عيالنا وبتاع. فرح للولد قال له يا غلام تعال إلى بيتي أربك بين أبنائي. الولد بصله كده نظرة العارف الواثق بربه وقال للإمام الشافعي درس عجيب الشكل. تخيل انت الحوار بقى، قال للإمام الشافعي إيه رضي الله عنه، قال له هل تطعمني إذا ما جعت؟ قال نعم. قال ولما؟ قال لك علي ذلك. قال هل تكسوني إذا عريت؟ قال نعم. قال لما؟ قال لك علي ذلك. قال الولد الإمام الشافعي هل تشفيني إذا ما مرضت؟ قال لا. قال لما؟ قال ليس لي ذلك. قال هل تحيني إذا مت؟ قال لا. قال لما؟ قال ليس لي ذلك. قال إذن فانصرف راشدا ودعني مع من يقدر على كل ذلك. أظن ده إيمان وعقيدة غير يعني غير طبيعية. إذا استغنى العبد بالمسبب سبحانه عن الأسباب قد يغنيه الله عن هذه الأسباب كلما دخل عليها زكريا المحراب. وإذا أراد العبد الأسباب أوكله الله إلى الأسباب أو حفظه إذا اعتمد على المسبب سبحانه وتعالى. وهز إليك بجذع النخلة، وهي مريم في الحالتين عليها سلام الله. يعني باختصار شديد استعن بالله يعينك، واحفظ الله يحفظك، واحفظ الله تجده تجاهك. إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. هيا نستعن بالله وندعوه سبحانه أن يثبتنا وأن يشفي كل مبتلى ومسحور، لأن الذي يقدر على القدرة هو الله، هو الله وحده سبحانه وتعالى.

استمعنا إلى فضيلة الشيخ الدكتور خالد الجندي في برنامج بعنوان يا رب، قدمناه لكم من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامية. مستمعين الكرام، إليكم الآن حلقة من برنامج الشوق إلى لقائك مع الشيخ خالد الخليوي. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم جميعا مع خواطرنا المختصرة المعنونة الموسومة ب والشوق إلى لقائك. إنه الشوق للقاء ربنا سبحانه وتعالى. لن تشتاق لله إلا إذا أحببته، ولن تحبه إلا إذا تعلمت معاني أسمائه وصفاته وتذاكرت وتأملت في عظيم نعمه عليك. الحمد لله رب العالمين، الله سبحانه وتعالى هو رب العالمين. ومن العالمون؟ العالمون هم كل ما سوى الله سبحانه وتعالى، فما ليس ثمة في الوجود إلا خالق ومخلوق، إلا الرب والمربوب، إلا الله سبحانه وتعالى وبقية الخلق. العالمون هي الأفلاك، السماوات، الأراضون، العرش، الكرسي، البحار، الأنهار، الأشجار، الجن، الإنس، الحيوانات، الأطيار، الحشرات، هؤلاء كلهم مخلوقون لله سبحانه وتعالى، عباد له، شاءوا أم أبوا، إما عبادة الاضطرار وإما عبادة الاختيار، وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. فمن أسماء ربنا سبحانه وتعالى الرب. قال الله عز وجل: ضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله. قال الله عز وجل: لقد كان لسبأ في مسكنهم آية، جنتان عن يمين وشمال، كلوا من رزق ربكم واشكروا له، بلدة طيبة ورب غفور. والنبي صلى الله عليه وسلم قال إذا كنتم تذكرون، قال عن السواك: السواك مطهرة للفم مرضاة للرب. والله عز وجل يقول في أعظم سورة في القرآن: الحمد لله رب العالمين. بل أعظم اسم من أسماء الله استخدمه الأنبياء والمرسلون والصالحون في التواصل مع ربهم، في الاستنجاد به والاستعانة به وطلب الهداية والتوفيق والنصر، هو اسم الله عز وجل الرب. فدعا ربه: أني مغلوب فانتصر، ربنا إنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. والنبي صلى الله عليه وسلم بين الحجر اليماني والحجر الأسود: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. يقول أنس: هذا من أكثر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم. الرب هو السيد، الرب هو الخالق، الرب هو المربي عباده، الرب هو المصلح لأحوالهم. والربوبية كما يقول بعض أهل العلم ثلاثة أنواع: ربوبية عامة لا يخرج منها أحد في هذا الكون، فكل ما سوى الله فهو مربوب لله عز وجل، فالله سبحانه وتعالى هو الذي خلق هذه الحيوانات وهو ربها، جعل لها قدرة على البحث عن مصالحها، على التناكح، على اصطياد فريستها، هداها الله عز وجل. الربوبية الخاصة ربوبية للمؤمنين، فالله سبحانه وتعالى يربي أجسادهم بالحلال، وأيما لحم نبت على السحت فالنار أولى به، ويربي قلوبهم بالإيمان، يربي قلوبهم بالأخلاق. الربوبية الثالثة هي ربوبية أخص، وهي ربوبية الله عز وجل للأنبياء، فالله عز وجل يربيهم بعناية خاصة لهم: ولتصنع على عيني وإنك لعلى خلق عظيم. فيعطيهم الله سبحانه وتعالى من المعارف والعلوم والأذكار والفتوحات على قلوبهم ما لا يعرفه بقية الناس. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إني أبيت يطعمني ربي ويسقيني. وقال كذلك: لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا، ولما تلذذتم مع نسائكم بالفرش ولخرجتم إلى الصعودات تجأرون. لكنه النبي صلى الله عليه وسلم يعرف من معاني أسماء الله وصفاته ما لا نعلمه نحن. فنسأل ربنا عز وجل للجميع التوفيق والسداد والسعادة. بارك الله فيكم، أثابكم الله، طابت أيامكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: وإلى الملتقى. مع حلقة قادمة من برنامج الشوق إلى لقائك مع الشيخ خالد الخليوي، قدمناها لكم من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

كانت فكرة والفكرة بذرة، غرسناها فنمت وتسامت علوا كشجرة طيبة، أصلها ثابت وفرعها في السماء، تؤتي أكلها كل حين. كلمة طيبة عبر الأثير، إنها صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي.

صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي مستمعين الكرام نصحبكم مع برنامج واضرب لهم مثلا، سلسلة جديدة مع الداعية الأستاذ الشيخ الدكتور محمد راتب النابلسي. وقتا طيبا نرجوه لكم.

0: الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على سيدنا محمد المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين، وعلى صحابته الغر الميامين، أمناء دعوته وقادة ألويته. أيها الإخوة الأحباب، أينما كنتم أحييكم بتحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحن معا في مستهل حلقة جديدة من برنامجنا واضرب لهم مثلا، نستضيف فيها كالمعتاد فضيلة شيخنا الدكتور محمد راتب النابلسي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
0: أكرمكم الله سيدي وبارك لنا بكم ونفع بكم. سيدي الفاضل، الآية اليوم من سورة محمد صلى الله عليه وسلم، قال: ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم. كيف سيدي الله مولى الذين آمنوا؟
1: يعني المؤمن آمن بالله، آمن بعلمه، آمن برحمته، آمن بلطفه، آمن بحكمته، يطيع أمره، ينفذ أمره، يعني حرفته إسلامية، ما فيها غش، ما فيها كذب، ما فيها تدليس، زواجه إسلامي، ما في تفلت، بيته إسلامي، ما في معاصي وآثام، ما في شاشة مفتوحة بلا ضوابط، أولاده رباهم تربية إسلامية. هو ما دام طبق منهج الله كأنه احتمى بحماية الله، احتمى بحفظ الله، احتمى بتوفيق الله. والآية الوحيدة: وما توفيقي إلا بالله، لا يتحقق شيء إلا بتوفيق الله. إنسان موصول بالقوي، هو ضعيف استمد قوته من القوي، هو جاهل استمد علمه من العليم، هو قد يكون ما عنده حكمة استمد حكمته من الحكيم. فكل إنسان له صلة بالله يشتق من أسمائه الحسنى صفات، يعني بتلاقي رحمة، علم، فقه، لطف، أدب. يعني دخل سيدنا عمر مرة على أناس يشعلون نارا، قال: السلام عليكم يا أهل الضوء، ما قال يا أصحاب النار. بتلاقي في أدب، في رقة، في فهم، في لطف. كثير في أشياء بالسيرة مذهلة جدا فيها أدب. يعني الرواحل 300 والصحابة 1000، فالنبي هذا
0: صلى الله عليه وسلم
1: رسول هذه الأمة، بل هو سيد الأنبياء والمرسلين ونبي هذه الأمة وزعيم هذه الأمة وقائد هذا الجيش. قال: كل 3 على راحلة. أعطى أمر للصحابة 1000، رواحل 300. قال: وأنا وعلي وأبو لبابة على راحلة. شو العدالة هي؟ أعلى مستوى بالأرض، رسول، نبي، زعيم، قائد جيش، الرواحل 300، الصحابة 1000. قال: أنا وعلي وأبو لبابة على راحلة. ركب دوره في الركوب، فلما جاء دوره في المشي، دقيق، توسلا صاحبه أن يبقى راكبا. قال: ما أنتما بأقوى مني على السير، ولا أنا بأغنى منكما عن الأجر. شو هاد؟ كانوا في سفر وأرادوا أن يعالجوا شاة ليأكلوها. قال أحدهم: علي ذبحها، وقال الثاني: علي سلخها، وقال الثالث: علي طبخها. فقال عليه الصلاة والسلام: وعلي جمع الحطب. قال: نكفيك ذلك يا رسول الله. قال: أعلم أنكم تكفونني، ولكن الله يكره أن يرى عبده متميزا على أقرانه. هذا الدين. سيدنا الصديق له جارة عجوز يحلب لها الشياه،
0: نعم،
1: عمل صالح،
0: نعم.
1: فلما صار خليفة المسلمين على رأس الهرم البشري، دخل لهذا البيت حزن. هذه الخدمة انتهت. في أول يوم تولى الخلافة فيه طرق باب العجوز، فالعجوز قالت لحفيدتها: افتحي الباب يا بنيتي. فتحت الباب وعادت، قالت: لمن جاء؟ قالت: جاء حالب الشاة يا أمه.
0: سيدنا أبو بكر.
1: شو هذا الدين؟ دين تفتخر به، دين مبادئ، دين قيم، دين تراحم، دين عدل، دين انصاف. في عنا يعني بالصحابة الكرام لقطات ومضات مذهلة.
0: إذن سيدي هذه ولاية الله، عندما يتولى إنسانا يكون بهذه الحكمة، بهذا العدل، بهذه الرحمة، ذلك بأن الله مولى
1: من كمال الله كمالا.
0: نعم،
1: فأحبه الناس
0: تولاه الله،
1: اشتق من لطفه، من رحمته، من عدله، من إنصافه،
0: ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم. كيف سيدي نقارن من خلال مثل نوضح كيف؟
1: يعني ابن له أب.
0: نعم.
1: الأب راقي، عالم، مربي، لاحظ أنه في خطأ بابنه، نصحه، نصحه مرة، مرتين، ثلاثة، الرابعة عاقبه، أعطاه خبرة مؤلمة، يعني أثنى عليه، جاب علامات عالية، قام عمل له حفلة، فكافأوا إذا أحسن، ولفت نظره أولا ثم عاقبوا إن أساء. هذا بقول لك مربى،
0: له ولي،
1: هي تربية،
0: ولي أمر.
1: نعم. ولي أمر. أما الكافر يتحرك بشهوته بلا ضوابط، بلا توجيهات سماوية، بلا منهج، بلا قانون. يعني الحقيقة أن الغرب استطاع أن يضبط الأمور ضبط إلكتروني. يعني أنت راكب مركبة، السرعة زادت تنكشف في منبهات. هلأ صار الإنسان أذكى، اخترع جهاز ينبهه للجهاز. هي حرب بين عقلين الآن. أما الإيمان خالق ومخلوق، عظيم وضعيف، قوي وضعيف، عالم وجاهل، فأنت تستمد حكمتك ورحمتك وعلمك وموقفك الراقي من الله عز وجل. فالله مولى الذين آمنوا، هؤلاء يتحركون بشهواتهم وغرائزهم ومصالحهم.
0: الطرف الثاني،
1: أنا ممكن أقول لك العالم الآن استبدل أو ترك القيم إلى المصالح. الآن الذي يحرك الناس مصالحهم قد يفعل شيء بخلاف مبادئه، بخلاف بنيته، مصلحته كذا، أن يقف مع الظالم لا مع المظلوم، أن يقف مع الغني لا مع الفقير، أن يقف مع المترف لا مع الفقير. نعم.
0: إذا سيدي إذا تولاك الله، إذا كان الله مولا للمؤمن، يعني كيف تغدو حياته؟
1: إذا كان الله معك فمن عليك؟ من يجرؤ أن ينال منك؟ إذا كان الله معك فمن عليك؟ وإذا كان عليك فمن معك؟ ويا ربي ماذا فقد من وجدك؟ وماذا وجد من فقدك؟ إن وجدت الله وجدت كل شيء، وإن فات الإنسان معرفة الله فاته كل شيء.
0: نعم. إذا تولاه الله تغدو حياته نعيما مطلقا
1: أبدا.
0: إذا
1: والله لا أبالغ، والله إن لم تقل أيها المؤمن وقد عرفت الله، عرفت منهجه، طبقت أمره، إن لم تقل ليس على وجه الأرض من هو أسعد مني إلا يكون أتقى مني، في عندك مشكلة.
0: هذه سعادة الإيمان ولو كان يعاني
1: مع الله، مع الله
0: بعض المتاع،
1: راضي عن الله،
0: الرضا،
1: يا ربي هل أنت راض عني؟ فجاء وقع في كيانه أن يا عبدي هل أنت راض عني حتى أرضى عنك. المؤمن يرضى بقضاء الله، والرضا بقضاء الله أرفع درجات اليقين.
0: نعم.
1: أن ترضى بقضاء الله أرفع درجات اليقين،
0: وهذا الرضا من آثار أن يتولاه الله.
1: قضاء سيدي، شوي دقيقة الفكرة، قضاء وقدر. إنسان زار طبيب، الضغط مرتفع جدا، 15-20، هذا الضغط هو القاتل الصامت، الوقف الملح. القضاء حكم الطبيب أنه معه ضغط مرتفع، فالمعالجة إيقاف الملح كليا.
0: نعم.
1: جاء مريض آخر ضغطه 18 مخيف، الضغط إذا ارتفع قاتل وإذا انخفض قاتل.
0: نعم.
1: قال له كتر ملح. القضاء حكم والقدر معالج. القضاء والقدر، مريض زار طبيب ضغطه مرتفع جدا، أدرك أنه ضغط أس ضغطه مرتفع 15-20 مثلا، أمروا بإلغاء الملح بالطعام كليا ورياضة. طبيب مريض آخر ضغطه منخفض جدا 16، قال له كتر ملح وارتاح. فالقضاء حكم والقدر معالجة.
0: لذلك سيدي قضاء الله يرد بالدعاء كما جاء في الصحيح.
1: أبداً.
0: يعني ما دام حكما لما تتم المعالجة، إذا دعا الإنسان ربه فإن الله يغير القضاء أو يلغيه.
1: القدر يلغى.
0: نعم.
1: الدعاء يغير القضاء.
0: إذا لا داعي لأن نقول اللهم لا نسألك رد
1: يعني
0: القضاء.
1: عفوا. مريض عنده ارتفاع بالضغط، فبعد فترة وجد ضغطه رجع طبيعي، ما في داعي بالدواء بقى.
0: نعم.
1: ألغي الدواء لإلغاء العرض.
0: نعم. إذا لا يعني ليس من الدقيق في الكلام أن نقول كما يقول كثير من الناس لا نسألك رد القضاء لكن نسألك اللطف فيه.
1: هذا الدعاء ما له أصل في الدين،
0: ليس صحيحا، ليس مسنونا.
1: يعني أنت عم تخاطب خالق الأكوان، إذا هي ما بتقدر تساويها في الحكي.
0: نعم.
1: كلام غير
0: فإن الله لا مستكره له جد جلاله. نسأل الله أن يبعد قضاء السوء الله. وأن يأتي بقضاء الخير. جزاكم الله خيرا سيدي. إخوتي الأكارم، لم يبق لي في نهاية هذا اللقاء إلا أن أشكر لشيخنا ما تفضل به، كما أنني أشكر لكم حسن المتابعة. أرجو الله تعالى أن ألتقيكم دائما على خير وأنتم في خير حال. إلى الملتقى، أستودعكم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي تابعتم برنامج واضرب لهم مثلا، سلسلة جديدة مع الداعية الأستاذ الشيخ الدكتور محمد راتب النابلسي. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

0: صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي تقدم في ظلال السيرة وقتا طيبا نرجوه لكم
1: في ظلال السيرة. سلمان بين الأغلال. تظاهر سلمان بأنه قد ألف السلاسل حتى يطمئن وارده، ثم أرسل صاحبه لتجار الشام يسألهم متى يوم مغادرتهم. وفي أحد الأيام عاد والده المفجوع، فمر ليتفقد نور عينه الذي يوشك أن ينطفئ. دخل غرفته تلفت ثم صاح كالمطعون، فاجتمع أهل القصر نظروا فلم يجدوا سوى بقايا السلاسل والأصفاد. انطلقوا بحثا في كل مكان. توجه والده إلى المتهم الأول الكنيسة، سأل القساوسة وبحث وفتش بلا جدوى، ثم عاد محطما يبكي حبيبا أحال فراقه الحياة مريرة. أما الفتى فيتمايل الآن فوق مطيته عبر السهول والصحاري، عبر دجلة والفرات، عبر أشهر من المعاناة بحثا عن التوحيد. كان يحب أمه وأباه، لكنه إن بقي معهما فسيظل عبدا للنار في الدنيا، حطبا لها في الآخرة. كان يبحث عن خالق أمه وأبيه، فهو وحده الذي يستحق العبادة. ها هي الشام، وها هو يخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن وصوله فيقول: قدمت الشام، فلما قدمتها قلت: من أفضل أهل هذا الدين علما؟ قالوا: الأسقف. والأسقف رتبة نصرانية فوق رتبة القس وتحت رتبة المطران. توجه الفتى لمقابلته، ولما وقف أمامه قال والشغف يغمره: إني قد رغبت في هذا الدين، وأحببت أن أكون معك وأخدمك في كنيستك، وأتعلم منك فأصلي معك. فقال الأسقف: أدخل. دخل سلمان إلى كنيسة زادت من معاناته، رأى فيها التناقض يمزقه ويعذب روحه، فقد كان هذا الأسقف شيخا سيئا يأمر الناس بالصدقة ويرغبهم فيها، فإذا جمعوا له شيئا كنزه لنفسه ولم يعطه المساكين، حتى جمع 7 قلال من ذهب وفضة. فأبغضه سلمان بغضا شديدا، وعانى سنوات حتى لاح الفرج. مرض الأسقف وتدهورت صحته ثم مات، فأقيم له قداس كبير. وفي وسط هذا الجو الجنائزي

0: الاستنكار واللغط، وهاج النصارى يطالبون الخادم بالدليل. نظر إليهم بثقة وطلب منهم أن يتبعوه، ثم مشى فمشوا خلفه، ثم توقف فتوقفوا، فحفر أو حفروا، فإذا المفاجأة تعقد ألسنتهم وتشل تفكيرهم في ظلال السيرة.
1: كنا وإياكم مع برنامج في ظلال السيرة عبر صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من طرابلس.

هي الحقيقة، هي الحقيقة، كل الحقيقة، كل الحقيقة، سطع سطع سطع، فكانت للإعلام بريقة، كانت للإعلام بريقة، تألقت شمسا شمسا، والكل نجوم في سمائها، في سمائها، إنها صوت الحق، صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي، تألق في سماء الإعلام الهادف.

هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. هذه دعوة نوجهها لكم لمتابعة المسلسل الاجتماعي النصيب. وقتا طيبا نرجوه لكم.

0: النصيب. النصيب قصة وسيناريو وحوار نبيل عيسى الخطيب.
1: السلام عليكم.
2: وعليكم السلام، أهلا، تفضل يا سيدي.
1: حضرتك الأستاذ بلبل؟
2: صحيح، ما أنت شايف الجارمة 4 متر برا.
1: يا سيدي ربنا يوفقك. المهم
2: قبل ما تحكي، هاي يا سيدي وراق الضريبة، وهاي رخصة المحل، وكل إشي جاهز.
1: يا أستاذ أنا لا من الضريبة ولا من الترخيص، معاك المحامي أحمد عبد الفتاح.
2: أهلا وسهلا، أي خدمة يا أستاذ؟
1: يا أستاذ أنا مش جاي عشانك، أنا جاي علشان الأخت هبة دياب عبد القادر محمد.
2: قصدك مرت رجب؟
1: والله أنا ما بعرف مرت مين، رحت على بيتهم القديم قالوا لي إنه هي تجوزت والآن عايشة في عمارة بلبل.
2: آه صحيح، اطلع فوق على الطابق الثالث.
1: شكرا لك.
3: يا بودي بعيد اللي حكيته، مش مصدقة، شكلي بحلم. أنا
4: مش مستوعب، أنا بحلم؟ اقرصيني انخزيني.
3: انت قلت انه طلع لها 1,700,000، هذا صحيح ولا تشابه اسماء ولا يكون 170 شيكل هذا، ولا ايش القصة؟
4: $1,000,000 وحط جنبهم كمان 700,000، افهم يا نهيل.
3: طب وين راح الزلمة؟
4: وين راح؟ راح يدور عليها.
3: وانت بسلامتك جاي تقعد عندي؟ قوم اطلع الحقه، هذه بنت عمنا، بنتنا، هذه احنا اولى فيها.
4: حبيبتي يا هبة، حبيبتي هبة، هذه بنت عمي من لحمي ودمي، بتخلاش عنها بالمرة، انا اللي ربيتها على ايديا. هاني جايك يا هبة.
3: اطلع احكي قدام المحامي هذا الكلام بسرعة بسرعة.
4: يلا يلا هاني طالع جاي يا هبة، جاي.

0: ايش يا زلمة، بدي انا اعرف وين الاستاذة هبة. انا ايش دخلني في الحمار واللي اسمه ابو النسر هذا؟
1: ما انا بقول لك، انا اخذ مني 5000 دينار بده رجعني، ابو رجعهن يا بجيب له بوليس معه مسدس وقشاف على جنبه.
0: طب ممكن احكي مع الاخت هبة؟
1: ايه انت اخوها؟
0: انا المحامي احمد عبد الفتاح يا زلمة، الي 17 مرة بعيد له.
1: طيب مش بدك قطعة مني، ايش بدك؟ بخليك كاش تشوفها.
0: يا حبيبي الله يرضى عليك، انا محامي جاي من طرف ابوها.
1: يعني انت عمها صح؟
0: يا عمي انا مش عمها، وين هي؟ يا اختي بقى، يا اختي بقى تعالي لو سمحتي، تعالي نشوفك.
2: ايش في يا رجب؟ مالكم بتزعقوا علي؟ ايش ماله هذا الراجل؟
1: لا بقول يا هذا جاي من طرف ابو ابوك. وين من طرف ابو ابوك؟
2: شو يعني من طرف ابو ابويا؟ يعني من طرف سيدي؟
1: من طرف ابوك، قال اسمه محامي.
2: محامي؟ هي؟ طب لحظة لحظة.
1: ايش لحظة؟
2: بدي احط اشي على راسي واجي اشوف ايش بده.
1: طب احط الشرشاف وحط المخدتين على راسك، ما تتزوجيش سامعة؟
2: وبعدين معك يا رجب، احنا هلقيت في الزواج والكلام الفاضي تبعك، بدنا نشوف الراجل ايش بده.
1: طب يا رب ما تطوليش.
0: يا استاذ، اجت الاخت هبة ولا لا؟
1: طيب هي اجت، هلقيت. يا تعالي يا هبة تعالي.
2: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله. انت الاخت هبة؟
2: صحيح.
0: عفوا بدي اغلبك، ممكن اشوف هويتك؟
1: هبة ما عملت شو حاجة، طبش تحجار ولا صوت اشي، ايش بدك في الهوية تبعتها؟
0: يا عمي انت تفكرني يهودي عشان اطلب هويتها؟ خليني اشوف شغلي لو سمحي.
2: خلص خلص يا رجب، خليه براحته، اتفضل هي الهوية.
0: هبة دياب عبد القادر محمد. ماشي تفضل.
2: طيب لو سمحت ممكن تقول لي ايش القصة؟
1: لا لو سمحت ممكن تحكي لي ايش القصة؟ تحكي لها كيف؟
0: اخت هبة ممكن لو سمحت بكرة تتفضل انت وجوزك على مكتبي؟
2: طب عفوا بس احكي لنا ايش القصة؟
0: انا موكل من طرف الوالد الله يرحمه لانه توفى قبل شهر.
2: ابويا مات قبل شهر؟
0: انت شفتيه؟
2: انا كان عمري 2 لما ساب الدار وكان نفسي اشوفه.
0: على العموم هي حال الدنيا يا اختي بقى الله يرحمه، لازم تيجوا عندي بكره عشان حصر الارث. انت يا اختي بقى البنت الوحيده لابوك، ورثتي ما يقارب 1,700,000 دولار.
2: ايش؟
0: زي ما حكيت لك 1,700,000 دولار.
1: بقدرش اخدهم بالمره، 1,700,000 بقدرش اخدهم، يا بجيب 30 شيكل بدالهم. هاي بقولك انا جاي تضحك علي انت ابو النسر؟
2: اسمع يا رجب سيبنا من ابو النسر.
0: اي ممكن انا اكمل حديثي مع الاخت هبة وانت تقف على شقة؟
2: بعدين معك يا رجب.
1: خلاص هاي واقف على شقة، هاي واقف على شقة بيضحك عليك يعطيك 1,700,000 وياخذ منك 30 شيكل، عارف كل الدواوين انا.
0: بكره ان شاء الله بتكونوا عندي على المكتب عشان نبدا الاجراءات.
2: ماشي ماشي
0: تفضل، هاي الكرتبة.
3: على العافية يا أخ بلبل، على العافية.
4: ومالك بتلهف؟ الله يعافيك، إيش الدعوة؟
3: إجا قبل شوي عندك واحد محامي اسمه، الله يجيب اسمه، والله نسيت إيش اسمه.
4: أيوة أيوة صحيح، كان بيسأل عن بنت عمك هبة.
3: أيوة بعرضك، وين راح؟
4: والله ما أنا عارف، طلع فوق عندهم وبعديها روح.
3: طب بعد إذنك بلبل بدي أطلع فوق.
4: براحتك.
5: طيب وليش ما حكتولي؟ هو أنا طرطور في الدار أنا؟
6: ما أنت قاعد في الدار وبتتفرج على التلفزيون، هو أنت استنضفت تيجي تشوف مين اللي دقدق على الدار؟
5: طب بس اسمعي، عديلي من الأول إيش اللي صار؟
6: يو 3 مرات حكيت لك، واحد جاي يقول هبة طلع لها 1,700,000 دولار.
5: هبة؟ العرجة؟ يا ولدي على راسك يا أبو الذكر.
6: يو بدل ما أنت قاعد وبتلطم زي النسوان قوم إلحق أخوك.
5: طيب والمحامي جايب المصاري معاه؟
6: وناش بدريني، أخوك اللي شافه. اطلع ورا أخوك اطلع، يا ما تعبنا عليها، دفعنا دم قلبنا وإحنا نربي فيها.
5: هو أنت وجوزك بس اللي دفعتي؟ ما أنا ضيعت عمر وأنا قاعد بدفع لها وبربي فيها. حبيبتي بنت عمي، والله بفديها بروحي. إيش بروحي؟ والله بدمي، طولة عمرها حطتها جوات عيوني، والله بخاف عليها من الهوى الطاير. يا حبيبتي يا هبة،
4: اتقي الله اتقي الله، اتقوا الله كلكم. انتوا حرمتوها من الغرفة تبعتها
7: وهلقيت لما طلع لها مصاري صرت تجري وراها؟
5: اخرس ولا ولك اخرس ولك انت ايش؟ انت يهودي؟ ولك انت مش من كوكب الارض؟ ولك انت من وين جايينا؟ ولك خوه من وجهي روح؟ ولك انت حاقد على حالك اصلا مش حاقد علينا وبس.
7: ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. يا ما ظلمتوها لكن ربنا انصفها. هيو
6: اسكت يا وائل اسكت، احنا مش ناقصين حكيك. روح يا ابو الزكري الحق اخوك روح.
3: كيف حالك يا حبيبي يا رجب؟
1: الحمد لله كويس تمام تمام.
3: بنت عمي هبة القطعة من لحمة ممكن اشوفها واسلم عليها؟
1: ما قطعة من لحمة ايدك هيا سلم على ايدك واعمل بدك اياه في ايدك. ما قد دخل في هبة بنت عمي.
3: يا رجب يا حبيبي قلبي وجعان عليها، احلمت حلم الليلة مش مطمن بالمرة، بدي اشوفها اطمن عليها.
1: مقاسم كم طاق تحلم احلام انه انت واقع في الزبالة الكبيرة وانا جبت الحمار وبالكريك حطيتك.
3: فداك فداك يا نسيبنا يا حبيبي، احملني واعمل بدك اياه فيا، المهم خليني اشوف هبة.
1: هبة مش فاضية خلاص روح بعدين بعدين بعدين.
3: طب اسمعني يا رجب اسمعني كويس.
1: ما بسمع انا دنيا طالع مقبرها زي حط القطايف داني.
3: رجب بدي اياك هلقيت تلم اغراضك كلها هيتها وتيجي انت وبنت عمي هبة تقعد عندي في الدار. عيب يا رجب عيب تنام عند الغرب ودارنا سايبك، باب دارهم مفتوح لك.
1: ما هو كان مفتوح بس انت قلت لي ممنوع تيجي هنا. انا هي قالت لهبة ممنوع تحردي. يا روحي روحي قالت روحي.
3: احنا يا رجب يا رجب كنا نمزح معاكو كنا نمزح معاكو بس انتوا استعجلتوا وصدقتوا المزح.
1: خلاص بشوف انا بشوف وباجي خلاص.
3: بكره يا رجب بدي اذبح لك عجل بكره.
1: خلاص انا بدي اذبحك بكره ذبح.
3: فداك يا رجب انا فداك.
5: وين انت وين انت؟
3: هيني عندك.
5: دورت عليك في الحاره كلها ما لقيتكاش.
3: كنت عند بلبل وهين روحت.
5: صحيح اللي سمعته؟
3: شايف ابو الذكر شايف عمي سايب 1,700,000 دولار ولمين؟ لهبة اللي كنا مشغلينها غسالة وشغالة في الدار.
5: يعني الكلام صحيح؟
3: 1,700,000 دولار يعني 2,000,000 إلا ربع يا أبو الزكر.
5: يا خراب بيتك يا أبو الزكر، يعني هلقيت اللي بده يتنغنغ فيهم الأهبل رجب وإحنا اللي ضحينا وربينا وكبرنا على الفاضي؟
3: شو اللي إحنا هذه؟ تقولش إحنا وفي حد ربى وكبر وتعب غيري أنا ونهيل؟ هذه هبة إحنا ربيناها على أيدينا.
5: وبالأمرية كنتوا تصحوها من الفجر تشطف وتغسل وتعجن وتخبز.
3: وانت ما شاء الله عليك كنت تحترمها، ولك انت ما كنتش تنادي عليها الا يا عرجة تعالي ويا عرجة روحي.
5: هو احنا بدنا نقعد نتقاتل هالقيت؟ في هبرة كبيرة جاي يا اخوي لازم نشغل مخنا. حرام واحد هالفوت زي رجب ياخد المصاري كلها لحاله.
3: هو عقد رجب لحاله اللي حياكل ويشبع ويطلع من عينيه اخوه ابو النسر.
5: ها قل لحالك يا فالح اللي قاعد بتزعق علي. اسمع لا تعيرني ولا عايرك، ركز معانا كويس. هدول مصاري بنت عمنا واحنا الاولى.
3: احنا لازم نلاقي فكرة عشان نستفيد كنا من المبلغ.
2: شايف يا رجب والله اني ما انا مصدقة، مش مصدقة بجد مش مصدقة. 1,700,000 دولار؟
1: أما أكيد هدول 1,700,000 دولار أكتر من 30 شيكل.
2: ولك إيش 30 شيكل يا رجب؟ إيش 30 شيكل؟ 1,000,000 دولار 1,700,000.
1: يعني كتير، يعني منقدر نشتري دار؟
2: منقدر نشتري بدل الدار 4 دور، ومنقدر كمان تبيع الحمار ونشتري بداله سيارة.
1: أنا بديش أبيع على الحمار، بحبه الحمار صاحبي من زمان، ما حد ما يشوف له بيجي عندي.
2: حياتنا كلها هتتغير يا رجب.
1: أبو كتاخ رأى جيب المصاري إحنا
2: بكرة إن شاء الله بدنا نروح عند المحامي ونبدأ بالإجراءات.

0: قدمنا لكم المسلسل الاجتماعي النصيب. النصيب قصة وسيناريو وحوار نبيل عيسى الخطيب.
1: هكذا مستمعينا تابعتم المسلسل الاجتماعي النصيب. هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. نتناول في برنامج على شفا جرف هار الحديث عن الكبيرة قطيعة الرحم أو هجر أحد الأقارب. إن المجتمع الإسلامي هو مجتمع متماسك بدءا من العائلة، وقطيعة الرحم كبيرة وتضم طبعا الجدين والجدتين وذريتهما، أي الأعمام والعمات وأولادهم والأخوال والخالات وأولادهم وعائلة الزوج والزوجة والصهر والكنة وزوجات الإخوة وأزواج الأخوات. وقد حذر النبي عليه الصلاة والسلام أشد التحذير من قطع الرحم لما فيه من الإثم الكبير. قال عليه الصلاة والسلام: الرحم معلقة بالعرش تقول: من وصلني وصله الله، ومن قطعني قطعه الله. ويقول النبي عليه الصلاة والسلام أيضا: ما من ذنب أجدر أن يعجل الله لصاحبه العقوبة في الدنيا مع ما يدخر له في الآخرة من البغي وقطيعة الرحم. ومما يقول عليه الصلاة والسلام: لا يدخل الجنة قاطع رحم. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب.

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى طيب لا يقبل إلا طيبا، وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال تعالى: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا، وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم، ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء: يا رب يا رب، ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام، فأنى يستجاب له؟ رواه مسلم. والحديث يشير إلى أن الطيب المقبول عند الله سبحانه وتعالى يشمل الأعمال والأموال والأقوال، كما يرشد الحديث إلى الحث على الإنفاق من الحلال والنهي عن الإنفاق من غيره، وأن من أراد الدعاء لزمه أن يعتني بالحلال في مأكله وملبسه حتى يقبل دعاؤه.

0: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي نجدد لكم التحية مستمعين الكرام، وندعوكم فيما يلي لمتابعة حلقة جديدة من برنامج هذا خلق الله. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: كل الأشياء من حولنا تدل على خالق عظيم. أحسن ما خلق وأبدع ما صنع.

0: هذا خلق الله
1: كون فسيح وعالم ضخم ونظام دقيق ومخلوقات تسعى

0: تأمل في الحياة
1: تزد يقينا بأن الكون أبدعه العظيم.
0: هذا خلق الله. خلق الروح الجزء الأول.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء من لقاءات برنامجكم هذا خلق الله. لقاؤنا معكم في هذه الحلقة سوف يتناول موضوع خلق الروح وبيان الإعجاز الإلهي في ذلك المخلوق العظيم.
1: قبل أن نبدأ حديثنا في هذه الحلقة نشير إلى أن العلامة ابن قيم الجوزية رحمه الله يعد من أوائل من كتبوا كتابا مستقلا عن الروح والنفس وعن علاقتهما بالجسد والبدن وحالها في حياة الإنسان وبعد موته وفي يوم القيامة.
0: ويكاد كتاب الروح لابن القيم أول كتاب تطرق إلى هذا الموضوع الحيوي من زاوية مهمة تتكئ على النصوص الشرعية، وقد أجاد وأفاد رحمه الله تعالى فيما قدمه من علم نافع بطريقته الأخاذة في الطرح والسرد وفي المناقشة والشرح المفصل للأدلة.
1: يجمع أهل العلم على أن روح الإنسان هي من روح الله تعالى التي نفخها في أبي البشر آدم عليه السلام.
0: وقد مر بنا في حلقة سابقة من حلقات هذا البرنامج أن الله سبحانه وتعالى خلق نموذج الإنسان الأول من الطين وجعله في أجمل صورة وأحسن تقويم، وأمر ملائكته بالسجود له بعد أن نفخ فيه من روحه.

0: هكذا فضل الله تعالى الإنسان على كثير من خلقه وكرمه تكريما عظيما بما نفخ فيه من روحه، فالروح هي سر الله عز وجل في خلقه لا يعلمها إلا هو سبحانه وتعالى.
1: وعندما جاءت اليهود تسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الروح، نزل الوحي بإجابة قاطعة:

0: وقد اختلف العلماء في تفسير معنى الروح، وهل الروح هي النفس أم أنهما شيئان مختلفان، وهو ما سوف نتناوله تفصيلا بإذن الله تعالى بعد تقرير بعض الحقائق. أولا،
1: من المعلوم أن الله تبارك وتعالى هو الذي سوى النفس كما سوى البدن، وقد أخبرنا عز اسمه وجل ثناؤه أنه سوى البدن، أي سوى خلق جسم الإنسان بالصورة التي هو عليها.

والإنسان هو مجموع الروح والبدن، فالجسد فقط الذي خلقه الله من الطين لم يكتمل إلا بعد أن نفخ الله تعالى الروح فيه، ومن هنا جاء التشريف والتكريم لهذا الإنسان، وأمر الله الملائكة بالسجود له تقديرا لما وهبه الخالق الحكيم سبحانه وتعالى من علم وما أودع فيه من صفات.

0: ولشيخ الإسلام ابن تيمية كلام رائع عن الروح والنفس، وقد شرح باستفاضة في غير موضع التداخل في استعمال اللفظين للدلالة على عدة معان تختلف أو تتفق بحسب السياق. يقول رحمه الله: ولكن لفظ الروح والنفس يعبر بهما عن عدة معان، فيراد بالروح الهواء الخارج من البدن والهواء الداخل فيه،
1: ويراد بالروح البخار الخارج من تجويف القلب من سويداء الساري في العروق، وهو الذي تسميه الأطباء الروح، ويسمى الروح الحيواني.
0: ويرى شيخ الإسلام أن هذه الاستعمالات لكلمة الروح تختلف في معناها عن الروح التي تخرج من الإنسان حال موته. يقول رحمه الله تعالى:
1: فهذان المعنيان غير الروح التي تفارق بالموت التي هي النفس.
0: ويبين شيخ الإسلام معنى الروح فيقول:
1: والروح المدبرة للبدن التي تفارقه بالموت هي الروح المنفوخة فيه، وهي النفس التي تفارقه بالموت.
0: ويجب أن ننتبه إلى أن كلمتي الروح والنفس قد تستخدمان للدلالة على ذات المعنى، فيعبر بإحداهما مكان الأخرى في الكلام عن معنى واحد. وقد أتى شيخ الإسلام رحمه الله بمجموعة من النصوص الشرعية تدل على ذلك، منها
1: قول النبي صلى الله عليه وسلم لما نام عن الصلاة: إن الله قبض أرواحنا حيث شاء وردها حيث شاء.
0: وقول بلال رضي الله عنه للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، أخذ بنفسي الذي أخذ بنفسك. فهنا تم استخدام لفظي الروح والنفس للدلالة على ذات المعنى، ويؤيد هذا قول الله تعالى: الله

0: وقد ثبت في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول إذا نام: باسمك ربي وضعت جنبي وبك أرفعه، إن أمسكت نفسي فاغفر لها وارحمها، وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين.
1: فقبض النفس عند النوم يعني قبض الروح، وعن قبض النفس أي الروح قال ابن عباس رضي الله عنهما وأكثر المفسرين:
0: يقبضها الله قبضين، قبض الموت وقبض النوم، ثم في النوم يقبض التي تموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى حتى يأتي أجلها وقت الموت.
1: ومما يدل كذلك على استخدام كلمتي الروح والنفس للتعبير عن ذات المعنى قول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله:
0: وثبت أيضا بأسانيد صحيحة أن الإنسان إذا قبضت روحه فتقول الملائكة: اخرجي أيتها النفس الطيبة كانت في الجسد الطيب، اخرجي راضية مرضيا عنك، ويقال: اخرجي أيتها النفس الخبيثة كانت في الجسد الخبيث، اخرجي ساخطة مسخوطا عليك.
1: ومما استدل به شيخ الإسلام أيضا ما ثبت في الصحيح أن الشهداء جعل الله أرواحهم في حواصل طير خضر تسرح في الجنة ثم تأوي إلى قناديل معلقة بالعرش.
0: وفي سنن الترمذي عن كعب بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن أرواح الشهداء في أجواف طير خضر تعلق من ثمر الجنة أو شجر الجنة. رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح.
1: وقد وردت في السنة المطهرة ألفاظ أخرى تدل على معنى الروح، منها كلمة نسمة.
0: ففي كتاب شرح العقيدة الطحاوية عن أبي قتادة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: نسمة المؤمن طائر يعلق في شجر الجنة.
1: وفي حديث المعراج الذي رواه الشيخان البخاري ومسلم عن أنس رضي الله عنه قال: كان أبو ذر يحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: فلما فتح علون السماء الدنيا إذا رجل قاعد على يمينه أسودة وعلى يساره أسودة، إذا نظر قبل يمينه ضحك، وإذا نظر قبل شماله بكى.
0: فقال: مرحبا بالنبي الصالح والابن الصالح. قلت لجبريل: من هذا؟ قال: هذا آدم، وهذه الأسودة عن يمينه وعن شماله نسم بنيه، فأهل اليمين منهم أهل الجنة، والأسودة عن شماله أهل النار، فإذا نظر عن يمينه ضحك، وإذا نظر قبل شماله بكى.
1: ومما جاء في صحيح مسلم ما قاله علي رضي الله عنه: والذي فلق الحبة وبرأ النسمة، إنه لعهد النبي الأمي صلى الله عليه وسلم إلي ألا يحبني إلا مؤمن ولا يبغضني إلا منافق.
0: وفي الحديث الصحيح إن الروح إذا قبض تبعه البصر، فقد سمى المقبوض وقت الموت ووقت النوم روحا ونفسا، وسمى المعروج به إلى السماء روحا ونفسا.
1: يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: يسمى نفسا باعتبار تدبيره للبدن، ويسمى روحا باعتبار لطفه، فإن لفظ الروح يقتضي اللطف، ولهذا تسمى الريح روحا.
0: قال النبي صلى الله عليه وسلم: الريح من روح الله، أي من الروح التي خلقها الله، فإضافة الروح إلى الله إضافة ملك لا إضافة وصف، إذ كل ما يضاف إلى الله إن كان عينا قائمة بنفسها فهو ملك له، وإن كان صفة قائمة بغيرها ليس لها محل تقوم به فهو صفة لله.
1: هكذا نجد أن بعض الكلمات تستخدم للتعبير عن ذات المعنى الذي تعبر عنه كلمة الروح، لكن ما الروح؟ ومتى تنفخ الروح في الجنين؟ وما مصير الروح في عالم البرزخ؟ وما مصيرها في الحياة الآخرة؟
0: هذا ما سوف نتعرف عليه بإذن الله تعالى في الحلقة القادمة. نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: تأمل في الحياة تزد يقينا بأن الكون أبدعه العظيم. هذا خلق الله.
1: وإلى الملتقى مع حلقة قادمة من برنامج البرنامج الإيماني هذا خلق الله، قدمناها لكم من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي مستمعين الكرام نوجه لكم دعوة لمتابعة برنامج صفة الصفوة مع فضيلة الشيخ الدكتور محمد خير الشعر. وقتا طيبا نرجوه لكم.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. حديث عن أبي داود السجستاني، ونحن نقرأ في صفة الصفوة، والكتاب يتحدث عن أولياء هذه الأمة، والهدف من القراءة أن يعلق قلبك بواحد منهم فتعمل عمله فتلحق برتبته. أبو داود السجستاني هو صاحب كتاب سنن أبي داود. إذا قال خطيب المنبر أخرج أبو داود في سننه فالترجمة له. سبق في الدرس الماضي أن أبا داود أولين له الحديث كما أولين الحديد لسيدنا داود. وكان أبو داود يقول: كتبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم 500,000 حديث، انتخبت منها ما ضمنته في كتابي هذا 4,800 حديث، ويكفي الإنسان لدينه منها 4 أحاديث. سبقت في الدرس الماضي الأعمال بالنيات، ومن حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، ولا يكون المؤمن مؤمنا حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، والحلال بين والحرام بين. الآن عن إبراهيم عن علقمة قال: كان سيدنا عبد الله بن مسعود يشبه بالنبي صلى الله عليه وسلم في هديه ودله. يعني سيرة حياة سيدنا عبد الله بن مسعود وتصرفات سيدنا عبد الله بن مسعود وبرنامجه الحياتي، قال كان يشبه برنامج سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، كان يشبه بالنبي صلى الله عليه وسلم في هديه ودله. وكان علقمة، سيدنا عبد الله بن مسعود رأى النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبه وجالسه، فكان برنامجه يشبه برنامج النبي، حركاته كلماته تشبه كلمات النبي صلى الله عليه وسلم. كان علقمة، علقمة تلميذه لسيدنا عبد الله بن مسعود، وكان علقمة يشبه بعبد الله، وكان إبراهيم يشبه بعلقمة. علقمة عنده تلميذ اسمه إبراهيم، قال كان يشبه أستاذه. وكان منصور يشبه بإبراهيم، إبراهيم عنده تلميذ اسمه منصور. وكان سفيان يشبه بمنصور، وكان وكيع يشبه بسفيان، وكان أحمد بن حنبل يشبه بوكيع، وكان أبو داود يشبه بأحمد بن حنبل. أبو داود صاحب السنن تلميذه لسيدنا أحمد بن حنبل. فشو صار معناته هلأ نتيجة هذا السند المتصل؟ أن أبا داود يشبه بالنبي صلى الله عليه وسلم في هديه ودله. لذلك أيها الإخوة، تميزت أمة الإسلام بثلاثة أشياء: بالإعراب وبالأنساب وبالإسناد. بالإعراب يعني الفتحة والضمة والفاعل والمفعول والكسرة والسكون، هذه موجودة عند العرب. والأنساب بفضل الله، بفضل الله أنساب هذه الأمة محفوظة، كل رجل من أبوه ومن جده ومن والد جده. السبب بأننا نحافظ على العفة والطهارة، ونحافظ على الانضباط بالشريعة في علاقاتنا بين الرجال والنساء، وهذه ميزة لهذه الأمة. وتميز بالإسناد، يعني نحن ديننا جاءنا بإسناد متصل. هلأ بتشوفوا أظن في كل عائلة من عوائلكم في حافظ مجاز أو حافظة مجازة، وتلاقيه معلق ببيته الشهادة تبعه، الإجازة. فالإجازة سند متصل من هذا القريب الذي لك إلى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، إلى سيدنا جبريل، إلى رب العالمين. هذا الإسناد تميزت به هذه الأمة. الحديث الشريف جاءنا بإسناد، كتب الفقه التي بين أيدينا جاءتنا بإسناد، التربية والتزكية جاءتنا بإسناد. يعني شيوخنا الذين ربونا أجازهم بالتربية شيوخهم، وشيوخهم كان قد أجازهم شيوخهم، وشيوخهم أجازهم شيوخهم، إلى أن نصل إلى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. عشان هيك هلا إذا إجا واحد ما معروف لا من شيخه ولا من رباه ولا من علمه، وصار بده يحكي بالدين ويطلع على الأقنية الفضائية ويقول لك: أنا طلع معي حكم فقهي جديد، أنا طلع معي تفسير
آية جديد، أنا طلع معي حديث جديد، بنقول له اسم حفون حضرتك أنت وين إسنادك؟ من ربك؟ من شيخك؟ قال أنا ما إلي شيخ، أنا قريت بالكتب وخلص، وفهمت ما لم يفهمه غيري. ما بنقدر ناخذ منك، نعتذر، بنعتذر لأننا نحتاج إلى إسنادك، وبعد الإسناد نحتاج إلى محاكمة ما تقول. من أيام أيها الإخوة كنت في عزاء، وهذه شغلة مفيدة من أجل تفيدنا جميعا، من أجل مو كل ما واحد كتب كلمة على الفيس وهالكلمة عجبتني أو عجبتك، واحد يقول لك يا أخي والله كاتب كلام يعني مقنع، مو كل ما واحد طلع على قناة فضائية وحكى له جملتين وأنه أخي عم يحكي بالدين هذا وبرأقنية غربية وشرقية، وأنه أخي والله عم يحكي شغلة بعمري ما سمعتها أنا من العلماء تتاخد فيها. من كم يوم كنا في عزاء، فوقف عريف بده يقدم أحد الشيوخ عشان يحكي كلمة بالعزاء، بس العريف يعني مقدمته كمان شوي طولت. شو قال؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أصيب من المسلمين بمصيبة فليتعزى بي، يعني فليجعل عزاءه بأنني أنا مت. فشو قال هذا الأخ المتكلم؟ قال: معنى هذا الحديث أنه من فقد أمه فليذكر أن سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم فقد أمه هو صغير، من مات أبوه فليذكر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مات أبوه قبل أن يولد وهو صغير، من فقد أولاده مات أولاده فليذكر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مات أولاده، مات جده، مات عمه فليذكر. والآن إلى الشيخ فلان الفلاني، فالله يزيل خير الشيخ المقدم يعني الذي قدم. هذا الأخ اللي يتكلم يعني لابس جلابية وإله لحية ومتكلم، بس هو ما عنده مادة علمية شرعية يعني مجازة. الشيخ قال: أنا أشكر الأخ المقدم صغير أنه قال شرحا للحديث أنا ما سمعته قبل الآن. ما نعلمه أن معنى هذا الحديث ما من أحد من المسلمين يصاب بمصيبة فليتعزى بي، يعني فليذكر وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه لم يصب المسلمين بمثل هذه المصيبة. شو قال الشيخ من أدبه؟ قال: على كل الأحوال أنا لا أقول بأنني أنا صح أو ما أعلمه صح وما قاله الأخ خطأ، سنراجع. وشيخ وله مكانته وله منزلته العلمية قال سنراجع، مع أنه هلأ ظاهر ما قاله هذا الأخ المقدم حلو، بس أنا مو كل شيء حلو يعني خلص أخي عجبني، منطقي، عم يحكي منطقي يا أخي. هلأ هو عم يحكي شرح لحديث سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، هذا الشرح بده يكون مبني على العلم. والله أنا رجعت إلى البيت، فتحت هالجهاز الكمبيوتر، أول شيء خرجت الحديث، فيه هيك حديث أو ما في حديث، موجود الحديث عند ابن ماجه. ذهبت إلى كتب الشروح، ماذا قال الشراح؟ فأنا وجدت أول شيء بمتن الحديث النبي صلى الله عليه وسلم قال فليتعزى بي، له كمال الحديث، فإنه لن يصاب المسلمون بمصيبة كمصيبتهم بي. معناته خلص شرح الحديث معناته أنه فليتعزى بي لأنه مات محمد صلى الله عليه وسلم، مو لأنه مات أبوه أخوه مرته. فتحت كتب هالشروح، شيء 7-8 كتب شروح، قرأت ماذا شرحوا الحديث العلماء، كلهم يقولون بهذا المعنى، معناته ما قاله الأخ غير صحيح. هلأ ماشي معناه جيد، بس هل الحديث هذا معناه ما قاله؟ جواب لا. مو كل شغلة أنت بتسمعها وبتحسها حلوة وأخي والله كثير مناسبة للوقت اللي نحن قاعدين فيه، خلاص أنا باخذه. بدنا سند هذا الكلام. فتميزت أمة الإسلام بالإسناد. الآن هذا الإسناد شو فائدته؟ لما سيدنا عبد الله بن مسعود يتشبه بالنبي صلى الله عليه وسلم في تصرفاته وأفعاله، تلميذه علقمة يتشبه به، تلميذه إبراهيم يتشبه، تلميذه منصور يتشبه، تلميذه سفيان يتشبه، تلميذه وكيع يتشبه، تلميذه أحمد بن حنبل يتشبه، لما منوصل عند أبي داود منلاقي سيدنا أبو داود صاحب السنن يشبه رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن سنده متصل. أما إذا ما في سند ضايع الأمور، أنا طلع براسي بدي ساوي هيك وهذا الأستاذ طلع براسه يساوي شيء تاني،
تضيع هذه الأمة. لذلك يا إخوان، يا شباب، يا رجال، يا أخوات، صاحبوا العلماء. سبق في المحاضرة الماضية، هلأ أنا ممكن أقعد ببيتي جيب كتب وأقرأ عن الدين، بس أنا ما بصير من علماء الدين لو حفظت كل هذه الكتب. هلأ إذا أنت رحت على بيتك وجبنا لك كتب الطب وقريتها كلها وحفظتها كلها، وأنا والأساتذة عملنا لك فحص، فتحنا الكتب وجبنا أسئلة وأخذت 100%، وزارة الصحة بتعطيك إجازة طبيب؟ ما بتعطيك. وإذا فتحت عيادة تجي الشرطة بتحطك بالسجن وبيقولوا لك أنت عم تزور، أنت مزور، وأنت بتحلف لهم بالله أنه فحصوني أخي أنا حافظ كل الكتب. بيقولوا لك من معلمك؟ من الجهة التي أذنت لك بممارسة هذا الطب؟ أنك أنت مرات بتقرأ كلمة بتفكرها كما تظن، هي مو كما تحسب. مرة جاءني أخ شاب، كان الكلام قديم يعني، كان هو طالب بدورة قرآن صف 11، هو طالب في معهد شرعي، بقى هو مطول غرته ومطوله بطريقة يعني لافتة وأقرب لقصة البنات يعني صاير. قلت له ليش مطول غرتك هيك؟ قال لي على السنة. قلت له السنة إنه طول غرته الواحد؟ قال إيه. قلت له وين قريت؟ قال لي في حديث صحيح للنبي صلى الله عليه وسلم. قلت له شو الحديث؟ قال لي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنكم تدعون يوم القيامة غرا محجلين من أثر الوضوء، فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل. فأنا طولت الغرة تبعي. بقى هو معنات غرته في الحديث، من استطاع منكم أن يطيل غر، تدعون يوم القيامة غرا محجلين. الغر الفرس الأغر، هو الفرس الذي في بياض بناصيته وكل لونه بني، والتحجيل بياض بالقوائم الأمامية والخلفية لهذا الفرس. فهذه أعضاء الوضوء أنتم يوم القيامة مو بتتوضأ بوشك وبإيديك وبقدميك، فبيجوا كل النور. إنكم تدعون يوم القيامة غرا محجلين، يعني في نور بوجوهكم ونور بإيديكم ونور بأقدامكم. فمن استطاع منكم أن يطيل غرته، لما بتغسل وجهك عند منبت الشعر ولفوق شوي كمان بيزداد النور يعني، فمن استطاع منكم أن يطيل غرته يعني يبالغ في الوضوء ويسبغ هذا الوضوء. بس هذا الأخ فكر الغرة يلي هو بباله، عرفت؟ ما بيصير أنت تمسك الكتاب وتقرأ لوحدة، بدك عالم يجي يشرح لك ويقول لك، وإلا بعدين بتساوي الشغلة عجيبة. مرة واحد عم بيقول، قال لي أستاذ والله في حديث مر معي يعني، بس ما كنت افهم شو معناته، ما بعرف هل معناته صفاء القلب، هل معناته نور القلب. قلت له شو هو الحديث؟ هل معناته خفة الروح؟ قلت له شو الحديث؟ قال لي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المؤمن كيس قطن. قلت له كيس قطن وين؟ كيس قطن؟ قال لي ايه، يعني انه قلبه مثل القطن يعني ابيض، روحه خفيفة. الحديث كيس فطن، بس بالمطبعة حاطين فوق الفاء قاف ومو مشكل الحديث، طلع معه كيس قطن، ما بيمشي الحال يعني. فهلا انتوا يا اخوان ما بيصير انت تقعد لحالك تقرا، خذ العلم عن العلماء. مرات الشيخ العالم، سبق في المحاضرة الماضية او الدرس الماضي، استاذ الجامعة مرات بيحكي كلمة جملة، بس هي الجملة حقيقة حقها 10 سنين من العلم والدأب والتحصيل، بعدين وصل لنتيجة قال لك ياها هيك في درس، في كلمة معرض يعني، كلمة سهلة أنت سمعتها، سوى دافع حق حياة. لذلك خذ العلم عن علمائه. فأبو داود إنما أخذ العلم بسند متصل، ففاد واستفاد وأفاد. وكان أبو داود يقول الشهوة الخفية حب الرئاسة، حب الرئاسة، إنه أنا أكون كلكم تسمعوا كلمتي، هذا في شهوة. هلأ عفوا، في شهوة الطعام موجودة، واحد بده يتغلب عليها. في شهوة الشراب، واحد بده يتغلب عليها. في شهوة اللباس، واحد بده يتغلب عليها. شهوة المال، بحيث أنا لو من حرام يعني نفسي بتدعوني أخذه، بس أنت بتجي بتنضبط لازم تتغلب على شهوة المال بحيث تأخذه من الحلال لا من الحرام. في شهوة النساء، خذها من الحلال مو من الحرام. بس أشد الشهوات حب الرياسة،
لذلك قالوا آخر ما ينزع من قلوب الصديقين حب الرياسة، يعني لعل شهوة الطعام والشراب والمال والنساء سهل كثير، مع صعوبتها سهل كثير، بس الأصعب إنه ما يكون في قلبي، ما يكون في قلبك حب للرئاسة من أجل أن يعني تسيطر على الآخرين، هذا غير محمود. أما إذا أنا أردت أن أخذ بيد الآخرين لطريق الخير معليش، أما لا بدي أنا بدي مشان ترأسوني، ومين ليش قعدت لي أنت على هذا الكرسي تبعي وما بيصير حدا يقرب لهون. قال أبو داود يقول الشهوة الخفية حب الرياسة. توفي أبو داود بالبصرة سنة 75 و200 275 للهجرة، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.

وإلى اللقاء في حلقة قادمة من برنامج صفة الصفوة مع فضيلة الشيخ الدكتور محمد خير الشعر. هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

عصيان ندأب في السلامة والبلاء أبدا على العصيان ندأب في السلامة والبلاء سيان فوق الأرض سيان فوق الأرض كنا أو على متن الهوى ويظل لطفك يستظل به الجميع على السواء.

0: صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من طرابلس. صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من طرابلس.
1: صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من طرابلس. إذاعة التوحيد الإسلامي من طرابلس. إذاعة التوحيد الإسلامي من طرابلس.
2: أحبتنا في الله، نبقى الآن وإياكم مع درس ديني قرآني لفضيلة العلامة المجاهد الشيخ سعيد شعبان رحمه الله تعالى، وهو بعنوان تفسير سورة الفيل.
3: ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ ألم يجعل كيدهم في تضليل؟ فأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. سورة الفيل تروي قصة حدثت في السنة التي ولد فيها الرسول عليه الصلاة والسلام. ولد عندما يؤرخ المؤرخون، يعني أن يكتب ناس تاريخ ولادة الرسول عليه الصلاة والسلام، ولد في عام الفيل.
4: الله،
3: ولد في عام الفيل، يعني في الوقت الذي جاء فيه جيش أبرح أشرم يقود الفيلة لهدم الكعبة. قصة الكعبة وقصة أبرح الأشرم هي كالتالي. قصة: وجد أبرحة الأشرم أن العرب تحج إلى الكعبة، لأن الكعبة قديمة قبل الرسول عليه الصلاة والسلام، من أيام إبراهيم خليل الله خليل الرحمن إبراهيم عليه السلام. فأراد ورأى بأن العرب يعظمون الكعبة، وهو مسيحي نصراني، أراد أن يصرف وجوه العرب عن الكعبة، فبنى في بلاد اليمن وكانت خاضعة لنفوذه، بنى كنيسة كبيرة سماها كنيسة القليس. كنيسة القليس، هذه الكنيسة زينها وزخرفها بأجمل الزخارف حتى صارت في منظرها أجمل من الكعبة. الكعبة ليست جميلة، كعبة حجار سوداء كلكم يراها في الصورة، ومن حج فقد رآها. قال: أصرفوا وجوه العرب عن حج الكعبة حتى يحجوا إلى الكنيسة. وهذا قبل الإسلام في الجاهلية، قبل الإسلام، ولكن كانت المسيحية موجودة في بلاد اليمن. فعندما أتم بناءها وجملها، ذهب أحد العرب فنجسها، هكذا يقولون، نجس الكنيسة. فغضب أبرح الأشرم وأقسم أن يهدم الكعبة، أقسم أن يهدم الكعبة نكاية بمن يعظمون الكعبة وبمن دنسوا كنيسة القليس. وحشد لذلك جيشا كبيرا، وكانوا يستعملون الفيلة يركبون عليها ويقاتلون عليها كما يقاتلون على الخيل. فساقوا الفيلة في جيشهم، وفيهم فيل كبير يتقدم الفيلة كلها، حتى وصلوا إلى قرب مكة المكرمة. فاستأجروا أحد العرب ليدلهم على الكعبة، فخادهم حتى عندما وصلوا إلى خراج الكعبة، يعني إلى أراضي، إلى أين، وجدوا إبلا لعبد المطلب يد الرسول، فأخذها أبوها، إبل يعني جمال طرش، أخذها أبوها. فسمع بذلك أبو طالب، فذهب إلى النجاشي، إلى أبرح الأشرم، أبرح كان قائد جيش النجاشي، فقال: هل علمت لماذا جئت أنا؟ قال: لا. قال: جئت لأهدم الكعبة. قال: ما لي وللكعبة؟ للكعبة رب، وأنا رب الإبل، أنا رب الليدل طرشاتر، أنا صاحبه، وللبيت رب يحميه.
4: لا إله إلا الله.
3: ما بيدري قاتل، في حدا بمكة؟ ما في حدا يقاتل؟ كلهم كنزلا، بعض عدد قليل لا يستطيعون مواجهة جيش بكامله. قال: أنا رب الإبل، إن أنا صاحب الجمال،
4: أعطيني
3: وللبيت رب يحمي. قال له: كنت أظنك جئت تدافع عن بيتي، عن الكعبة. قال: ليس من شأني أن أدافعها، فهذا ربها هو الله. ثم إن النجاشي أعطاه الإبل والماشي، وأمر الجيش بالتقدم إلى الكعبة من أجل أن يهدم الكعبة. فعندما نهض الفيل في مقدمة الجيش، جيش الفيل الذي هو في مقدمة الجيش، وجهوه إلى الكعبة، فبرك في الأرض،
4: الله أكبر،
3: لا يتقدم، يضربونه فينهض، يدفعونه باتجاه الكعبة فيبرك في الأرض، إذا وجهوه إلى اليمن يمشي، إذا وجهوه إلى الكعبة يبرك في الأرض.
4: الله أكبر، الله كريم حكيم.
3: ثم في هذه السنة ولد الرسول عليه الصلاة والسلام، مما كان أبره الأشرف عم بيهاجم الكعبة. فسمى ولد في عام الفيل. ثم إن الله تعالى أرسل عليهم طيرا أبابيل، طير كثير تحمل بمناقيرها أو بأرجلها حجارة ترمي الجيش، مثل قذائف الطائرة ترمي الجيش، فكانت تصيب الجيش فيصاب كما يصاب الزرع عندما تأكله الدود. إذا تأكل زرع الدود يصبح الورق يعني
4: هاشم
3: هكذا محرم،
4: هاشم
3: هاشم. ف علموا بأن الله تعالى مانعهم من دخول الكعبة، فهم في الطريق إلى العودة بدأت الطيور ترميهم بالحجارة حتى كان الحجر ينزل من رأس الرجل إلى أخمص قدميه، فسقطت لحومهم عن عظامهم. هكذا دافع الله تعالى عن الكعبة وعن الرسول عليه الصلاة والسلام إكراما لهذا الرسول الكريم الذي ولد في هذا العام. فأنزل الله تعالى هذه السورة يذكر رسوله الكريم ويذكر قريش أن من يتعدى على حرمات الله فإن الله يعاقبه، ومن تحدى على رسول الله فإن الله يهلكه. فإن الرسول كان وليدا، ومنع الله تعالى الأحباش، منع الأحباش، اسم الأحباش من
4: أحباش،
3: اسم الأحباش من حبش يجوا، منع الأحباش من دخول الكعبة، وأخبرهم أن من يلحد في الكعبة أو من يعتدي على رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن الله يحميه ويحمي دينه ويحمي كعبته. أنزل هذه السورة: ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ ألم يجعل كيدهم في تضليل؟ جعل كيدهم وحربهم في تضليل، في خسران. وأرسل عليهم طيرا أبابيل، طير كثير ترميهم بحجارة من سجيل، قال: مسجل على كل بحصة اسم رجل يضرب فيه، فجعلهم كعصف مأكول، جعلهم مثل الزرع اللي بتاكله الدود. فيجب على المسلم دائما أن يعلم أن إرادة الله تعالى نافذة أكثر من إرادة البشر، وأن الله تعالى يقول: وما تشاءون إلا أن يشاء الله، مشيئة الله تغلب مشيئة البشر. كما تعلمون أن موسى عليه السلام، موسى في العام الذي ولد فيه، فرعون رأى في المنام أن مولودا من بني إسرائيل سيولد هذه السنة سيكون سبب زوال ملكه، فأمر بذبح كل الأولاد في السنة، وبعث جنوده، وعمم على كل الدايات اللي بولد النسوان. عندما تلد امرأة أخبرونا عن المخابرات، قال المخابرات الفرعونية، قال: ولكل داي، قال لها: كلما ولدت امرأة من بني إسرائيل، كان بني إسرائيل في مصر، على الداي أن تخبر الشرطة من أجل أن يذهبوا لذبح الولد، حتى ينجو فرعون وملك فرعون من هذا الولد. فمين ولد في ذاك العام؟
4: موسى
3: عليه السلام. موسى ولد في أبيها، أمه خافت، فرب العالمين قال أوحينا إلى أم موسى أن أرضيه، فإذا خفت عليه فألقيه في اليم، حطيه صندوق، حطيه بنحر النيل، اتركي ورب العالمين هو بتولى أمره.
4: سبحان الله، لا إله إلا الله.
3: نعم، أن رب العالمين أن أرضي، فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني، إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين. هذا رسول الله. يعني فرعون ذبح كل الأولاد إلا ولد هو موسى عليه السلام. وين راح موسى؟ ساقه النيل، نهر النيل ساق موسى إلى قبالة قصر فرعون في مصر. فعندما وجدوا هذا الصندوق أخذوا الصندوق فتحوا فوجدوا فيه طفلا صغيرا، وجدوا طفل صغير، وقع حبه في قلب زوجة فرعون، وقالت امرأة فرعون قرة عين لي ولك لا تقتلوه، هذا حبيب قلبنا معد الولد، عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وهم لا يشعرون. وهم لا يشعرون. شوف وين تربى موسى؟ في بيت فرعون. وفرعون ذكر وقال له ألم نربك فينا وليدا؟ يعني من أربينا؟ ليش عم تعمل هيك معنا؟ قالوا أنت تتألف تعمل إله، أنا بدي تعبد رب العالمين وأهديك إلى ربك فتخشى، أنا بدلك على الله. لما كبر موسى عليه السلام وجاء عند موسى أرسله الله تعالى، قال له اذهبا إلى فرعون هو أخو هارون إنه طغى، فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. فكان الرجل رب العالمين يعرف، لكن يعلمنا كيف ندعو إلى الله ولو إلى فرعون. يجب على المسلم إذا دعا الناس إلى الإسلام أن يدعوهم بالقول اللين، فقول له قولا لينا لعله يتذكر، بركب يتطعب أو يخشى أو يخاف الله تعالى. فالشاهد في قصة موسى أيضا أن الله عندما يريد إنفاذ أمر فإنه ينفذ ولو رغم احتياطات البشر، كل البشر في أهوال. فعلى المسلم دائما أن يعلم أنه إن كان مع الله إن الله يحميه، ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون. إذا أردت أن يحفظك الله فاحفظ دين الله، احفظ أمر الله تعالى تكون محفوظا. في الحديث النبوي احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك. تعرف على الله في الرخاء يعرفك في الشدة. إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. فإذا سورة الفيل هي قصة العدوان الكافر على بيت الله الحرام وفي مولد الرسول عليه الصلاة والسلام. فإذا سألك الناس متى ولد عليه الصلاة والسلام قل لهم ولد في عام الفيل. ما قصة الفيل وعام الفيل؟ قصة جيش أبرهة الذي جاء يهدم الكعبة انتقاما للكنيسة التي بناها نصارى نجران الذين بنوها، فالله تعالى رد كيدهم في تضليل، رد حربهم، رد جيوشهم وأهلكها بما أرسل عليها من طير أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل، فجعلهم كعصي المأكول. شو العصي المأكول؟ الزرع الذي يأكله الدود، الزرع الذي يأكله الدود. فدائما ليكون المسلم مع الله تعالى، وكما حمى الله تعالى نبيه محمد صلى الله عليه وسلم من حرب الفيل، وحماه في الغار، وحماه من الكفار، وحمى موسى عليه السلام من سكاكين جيوش جند فرعون، فإنه يحمي كل مؤمن تقي. فمن أراد لنفسه أو لأولاده أن يكون في حرز الله وحفظ الله وحماية الله عليه أن يكون مع الله، إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. والرسول ماذا يقول لأبي بكر في الغار؟ لا تحزن إن الله معنا. قالوا لا تحزن، لأنه لما قريش بحثت عن الرسول في الهجرة بحثت عنه فما وجدت، تتبعت آثار أقدام
5: حتى وصلوا إلى غار ثور. كان الرسول مختبئ هو والصديق في غار ثور. غار إلى مغارة في الجبل في جبل ثور. وصلت قريش إلى الغار. جاءت الحمامة فنسج فتباضت على باب الغار والعنكبوت نسج خيوطه على باب الغار. فأبو بكر يرى نظر هكذا في الغار قال والله لو نظر أحدهم يا رسول الله إلى موطئ قدمه لرأني. لو واحد طلع هيك تحت إزرائيل كان شاف. فشو قال له رب الرسول؟ قال له ما قولك يا أبو بكر في اثنين الله ثالثهما؟ لا يا أبو بكر لا تحزن إن الله معنا. فعلينا أن نعلم بأن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. فنظن أن ربنا بس مع الأنبياء، لا مع الأتقياء، مع الأولياء، مع الصادقين، مع الصالحين. ثم ينجي الله الذين اتقوا بمفازة منه، الله ينجي. فاسأل الله تعالى الذي نجي موسى من فرعون ونجي محمد صلى الله عليه وسلم من جيش أبرهة ومن وفي الغار من قريش، اسأله أن ينجي هذه الأمة من عدوها وأن يجعلها أمة تقية نقية تعود إلى الله تعالى بكليتها حتى يعود لها مجدها في الدنيا وحتى تكون في الآخرة خير الأمم. ونسأله تعالى أن يجعل هذا القرآن وآيات القرآن وقصص القرآن عظات وعبر لهذه الأمة. والحمد لله.
2: كنا وإياكم مع درس ديني قرآني لفضيلة العلامة المجاهد الشيخ سعيد شعبان رحمه الله تعالى، وهو بعنوان تفسير سورة الفيل.

0: صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. ندعوكم الآن لمتابعة برنامج قصص من رحيق النبوة. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: في حديث اليوم مثل عظيم يشبه فيه الرسول صلى الله عليه وسلم حال الناس وموقفهم مما يكون في المجتمع من منكرات بحال قوم ركبوا سفينة واختلفوا في من يكون أسفلها ومن أعلاها، فاتفقوا أن يقتسموها عن طريق القرعة.
2: حسنا لا بأس، سنسكن نحن الدور السفلي على أن تستقلوا أنتم سطح السفينة.
3: على بركة الله، رحلة موفقة، وندعو الله أن نصل جميعا سالمين.
2: إن شاء الله سالمين. هيا بنا إلى أسفل يا رجال لنترك جيراننا في هدوء وأمان ولا نزعجهم أكثر من ذلك.
1: واقتسم المجموعتان الدور العلوي والسفلي للسفينة، وكانت مجموعة الدور السفلي تصعد من وقت لآخر ليملأوا الأواني بالماء فيغسلوا أوعيتهم ويقضون حاجتهم، وتكرر ذلك كثيرا حتى أن مجموعة الدور السفلي بدأت تشعر بالحرج من كثرة الصعود وانزعاج المجموعة التي تسكن سطح السفينة.
3: يا له من حر شديد، المكان ضيق ولا توجد منافذ كافية للتهوية. أعطني بعض الماء أرطب به وجهي ورأسي.
2: ماء؟ ومن أين لنا بالماء؟ لقد نفدت الأوعية ولا يوجد لدينا قطرة واحدة.
3: إذا سآخذ إناء وأصعد إلى السطح لأملأه.
2: الآن؟
3: نعم، فأنهل.
2: حاول أن تنام الآن يا أخي، فلا يصح أن تزعج جيراننا في هذا التوقيت، وأغلب الظن أنهم نائمون الآن.
3: معك حق، ولكن ما العمل؟ إني أحاول النوم منذ وقت طويل دون جدوى.
4: الحل عندي، لماذا لا نفتح فتحة في قاع السفينة فنلتقي وماء البحر، وبهذا سنوفر ما نحتاج من المياه في أي وقت نريد دون الحاجة إلى الصعود لأعلى وإزعاج جيراننا.
2: فكرة جيدة
3: بل رائعة، لنبدأ من الآن في العمل.
2: هيا معا حتى ننتهي منها بسرعة.
4: أنا صاحب الفكرة، لذلك يجب أن تكون أولى الطرقات لي أنا، ولن أتنازل عن هذا الشرف.
2: تقدم إذن واطرق بقوة، ولا تأخذك رحمة بتلك الأخشاب القديمة. هيا.
1: وبالفعل يبدأون في عمل فتحة في قاع السفينة دون تفكير في نتيجة فعلهم وما قد يؤدي إليه هذا الفعل، وهل سيعود بالنفع عليهم فعلا أم أنه سيؤدي بهم وبكل من على السفينة إلى الهلاك. سرعان ما تعالت الطرقات حتى غلبت على صوت الأمواج واخترقت آذان المجموعة التي تسكن سطح السفينة، فاستيقظوا في فزع يتساءلون وانطلقوا إلى الدور السفلي لاستكشاف الأمر.
3: ما هذا الذي تفعلونه؟
2: نحن في حاجة شديدة إلى الماء، لذلك نثقب قاع السفينة للحصول على ماء يقضي ويكفي احتياجاتنا.
3: هل تعقلون ما تقولون؟ كيف تثقبون قاع السفينة؟
5: لا عليكم أنتم، فسوف نقوم نحن بالعمل الكامل.
3: توقفوا عن هذا الفعل الأحمق، سوف تهلكون ونهلك معكم.
4: نحن نثقب في الطابق الخاص بنا، فماذا يضيركم؟ إن كان في الأمر هلاكا فسنهلك نحن. أرجوك يا أخي دعنا نكمل العمل وكف عن تعطيلنا، ولا تبالغ وتهول من الأمر أكثر من ذلك.
3: لو ثقبت السفينة ستغرق بدورها السفلي والعلوي وسيهلك الجميع. يا إخوتي توقفوا عما تفعلون أرجوكم، فنحن على سفينة واحدة، وهذا الثقب سيغرق السفينة كلها بدورها العلوي والسفلي.
2: ستغرق كلها؟
3: نعم، وواجبنا أن ننبهكم بل نمنعكم من أن تهلكوا أنفسكم وتهلكونا معكم. فنحن على سطح سفينة واحدة في عرض البحر وبلغنا منتصف الرحلة، فإما أن نصل جميعا في سلام أو نهلك جميعا.
1: من حديث النعمان بن بشير رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مثل القائم على حدود الله والواقع فيها كمثل قوم استهموا على سفينة فأصاب بعضهم أعلاها وبعضهم أسفلها، فكان الذين في أسفلها إذا استقوا من الماء مروا على من فوقهم، فقالوا لو أنا خرقنا في نصيبنا خرقا ولم نؤذ من فوقنا، فإن يتركوهم وما أرادوا هلكوا جميعا، وإن أخذوا على أيديهم نجوا ونجوا جميعا. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. يبين لنا هذا الحديث العظيم أن على كل مسلم أن يراعي حدود الله ولا ينتهك شيئا منها، بل وعليه أن ينكر على من يتعدى هذه الحدود التي حدها لنا الشرع المطهر، فنأمر بالمعروف وننهى عن المنكر بالحكمة والموعظة الحسنة، ولنعلم أن سلامة القصد غير كافية لصحة العمل وصوابه، بل لا بد أن يكون موافقا للشرع ومراعيا لما جاء به من القواعد والضوابط.
0: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي قدمنا لكم برنامج قصص من رحيق النبوة. نتمنى لكم متابعة طيبة لباقي فقراتنا وبرامجنا التي نقدمها لكم دائما عبر صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: أنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. هذه دعوة نوجهها لكم لمتابعة برنامج لمعات مع الدكتور عبد الكريم بكار. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: السلام عليكم ورحمة الله. لو تساءلنا في أي كتاب نقرأ؟ هل نقرأ كل ما يقع تحت أيدينا؟ قطعا لا. فالكتب مثل الأطعمة، فنحن لا نأكل كل ما نرى، ولكن نختار وندقق في الاختيار. وأيضا علينا أن ندقق في اختيار الكتاب الذي نريد أن نمضي جزءا من أعمارنا فيه. الكتاب الجيد ليس هو الكتاب السهل، لا، هو الكتاب الذي يرتقي بك. وحتى يرتقي بك الكتاب فينبغي أن يكون أعلى قليلا من مستواك. وأنا شخصيا لو خيرت بين كتاب أفهمه جميعا وأستوعبه كله وبين كتاب أفهم منه 70%، لاخترت الكتاب الذي أفهم منه 70%. لماذا؟ لأننا ونحن نقرأ لا نفهم إلا ما نعرف. فإذا فهمنا الكتاب بسهولة فهذا يعني أننا نعرف المعارف التي فيه، وستكون قراءتنا فيه عبارة عن تذكر ليس. الكتاب الجديد هو الكتاب الذي تعاني في قراءته، إنه مثل الصعود على الدرج، مثل الصعود على السلم. كل كتاب يرفعك إلى الأعلى، وحتى يرفعك لابد أن تعاني في قراءته. وهذا يتطلب ألا نسارع إلى شراء الكتاب لأن مؤلفه فلان. فالمؤلف الجيد قد يكتب كتابا غير جيد، والمؤلف العادي المغمور قد يكتب كتابا ممتازا. مناسبة الكتاب لما لديه هو شيء أساسي ومهم، فليس كل كتاب يناسبني ولو كان جيدا. أنا في مرحلة من العلم وينبغي أن يكون الكتاب مناسبا لهذه المرحلة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: هكذا مستمعينا تابعتم برنامج لمعات مع الدكتور عبد الكريم بكار. صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي تقدم في ظلال السيرة وقتا طيبا نرجوه لكم
1: في ظلال السيرة. سلمان بين الأغلال. تظاهر سلمان بأنه قد ألف السلاسل حتى يطمئن وارده، ثم أرسل صاحبه لتجار الشام يسألهم متى يوم مغادرتهم. وفي أحد الأيام عاد والده المفجوع، فمر ليتفقد نور عينه الذي يوشك أن ينطفئ. دخل غرفته تلفت ثم صاح كالمطعون. فاجتمع أهل القصر نظروا فلم يجدوا سوى بقايا السلاسل والأصفاد. انطلقوا بحثا في كل مكان. توجه والده إلى المتهم الأول الكنيسة، سأل القساوسة وبحث وفتش بلا جدوى، ثم عاد محطما يبكي حبيبا أحال فراقه الحياة مريرة. أما الفتى فيتمايل الآن فوق مطيته عبر السهول والصحاري، عبر دجلة والفرات، عبر أشهر من المعاناة بحثا عن التوحيد. كان يحب أمه وأباه، لكنه إن بقي معهما فسيظل عبدا للنار في الدنيا، حطبا لها في الآخرة. كان يبحث عن خالق أمه وأبيه، فهو وحده الذي يستحق العبادة. ها هي الشام، وها هو يخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن وصوله فيقول: قدمت الشام، فلما قدمتها قلت: من أفضل أهل هذا الدين علما؟ قالوا: الأسقف. والأسقف رتبة نصرانية فوق رتبة القس وتحت رتبة المطران. توجه الفتى لمقابلته، ولما وقف أمامه قال والشغف يغمره: إني قد رغبت في هذا الدين، وأحببت أن أكون معك وأخدمك في كنيستك، وأتعلم منك فأصلي

0: معك.
1: فقال الأسقف أدخل. دخل سلمان إلى كنيسة زادت من معاناته، رأى فيها التناقض يمزقه ويعذب روحه، فقد كان هذا الأسقف شيخا سيئا يأمر الناس بالصدقة ويرغبهم فيها، فإذا جمعوا له شيئا كنزه لنفسه ولم يعطه المساكين، حتى جمع 7 قلال من ذهب وفضة، فأبغضه سلمان بغضا شديدا وعانى سنوات حتى لاح الفرج. مرض الأسقف وتدهورت صحته ثم مات، فأقيم له قداس كبير، وفي وسط هذا الجو الجنائزي المهيب يفاجأ الحضور بصياح سلمان: ترى ما الذي سيقوله الخادم بلكنته الفارسية المكسرة؟ صاح سلمان: إن هذا الأسقف رجل سوء يأمركم بالصدقة ويرغبكم فيها، فإذا جئتموه بها كنزها لنفسه ولم يعط المساكين منها شيئا. ارتفعت أصوات الاستنكار واللغط، وهاج النصارى يطالبون الخادم بالدليل. نظر إليهم بثقة وطلب منهم أن يتبعوه، ثم مشى فمشوا خلفه، ثم توقف فتوقفوا، فحفر أو حفروا، فإذا المفاجأة تعقد ألسنتهم وتشل تفكيرهم. في ظلال السيرة.
2: كنا وإياكم مع برنامج في ظلال السيرة عبر صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي من طرابلس.

تجديد للنشاط والقوة والصلة بالله عز وجل. الصلة بالله عز وجل. يرفع الآن أذان الظهر حسب توقيت مدينة طرابلس وطنية.

اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعث اللهم المقام المحمود الذي وعدته. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. رضينا بالله ربا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا وبالإسلام دينا وبالقرآن كتابا. ربنا آتنا من لدنك رحمة

هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، نعطر أسماعنا بهذه التلاوة العطرة لما يتيسر من آيات الله البينات. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم.

0: اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وغمي. اللهم علمني منه ما جهلت وذكرني منه ما نسيت. اللهم ارزقني تلاوته والعمل به وتطبيق أحكامه وتنفيذ حدوده آناء الليل وأطراف النهار بالوجه الذي يرضيك عنه. اللهم ارفعنا بالقرآن العظيم. اللهم انفعنا بالقرآن العظيم. اللهم ألبسنا به الحلل وأسكننا به الظلل واجعله شاهدا لنا لا شاهدا علينا، واجعله قائدا لنا إلى جناتك جنات النعيم. اللهم أسبغ علينا به النعم وادفع به عنا النقم واجعلنا به عند الجزاء من الفائزين وعند النعماء من الشاكرين وعند البلاء من الصابرين. ولا تجعلنا ممن استهوته الشياطين فشغلته بالدنيا عن الدين. اللهم اجعل القرآن العظيم لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم اجعلنا ممن يحل حلاله ويحرم حرامه ويعمل بمحكمه ويؤمن بمتشابهه ويتلوه حق تلاوته. واجعلنا اللهم من أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك يا أرحم الراحمين.
1: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. مستمعين الكرام، إليكم الآن حلقة من برنامج إشراقات في آيات الموسم الثاني مع الدكتور أيمن سويد. وقتا طيبا نرجوه لكم.
2: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أيها الإخوة الكرام، إن الله سبحانه وتعالى يقول: ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه. قال الإمام البيضاوي عن قوله ونعلم ما توسوس به نفسه، قال: ما تحدثه به نفسه وما يخطر بالبال وما يخطر بالبال. كلنا يقول: خطر ببالي، فكرت كذا كذا، جاء على ذهني. طب ما هذا بالي وذهني؟ الحقيقة يا إخواني، في صدورنا جميعا نسمع وكأن هناك حديثا وكأن هناك كلاما من مكان واحد وهو الصدور، نسمع عدة أصوات ليس بأصوات الآذان وإنما هو السماع القلبي. أحيانا نشعر بخاطر في قلبنا، خاطر لطيف جميل، أحيانا خاطر يأمرنا بعمل خير، أحيانا خاطر يأمرنا بعمل شر، وكلها تصدر من نفس المكان، من صدورنا، وهو الكلام النفسي، الكلام النفسي عند الإنسان. لذلك علماؤنا جزاهم الله خيرا فصلوا هذه الخواطر القلبية حتى يستطيع الواحد منا أن يعرف أي خاطر يأتي على قلبه. فقال بعض السادة العلماء: إن قلب الإنسان يأتي عليه أربعة من الخواطر، أربعة أنواع من الخواطر. الخاطر الأول خاطر رحماني، رحماني يعني من الله عز وجل، والثاني خاطر ملكاني، والثالث خاطر نفساني، والرابع خاطر شيطاني. إذن رحماني، ملكاني، نفساني شيطاني. أما الخاطر الرحماني وهو من الله سبحانه وتعالى فهو أن يشعر الواحد منا بأنه كأن أحدا يكلمه في داخله يذكره بالمولى عز وجل، يذكره ببديع صنعه بجمال كونه سبحانه وتعالى، فهذا خاطر من الله سبحانه وتعالى. والنوع الثاني خاطر ملكاني. الخاطر الملكاني يعني كأنه من ملك من الملائكة، وهو الذي سماه القرآن النفس اللوامة، يشعر كأن أحدا يلومه أو يوجهه من داخله، يلا قم صلي، مضى ساعة على دخول الوقت ولم تصلي إلا الآن، أسرع، ماذا تنتظر؟ أو كأن واعظا يكلمه من داخله، أو يلومه ويؤنبه على معصية صدرت منه. هل يفعل أحد ما فعل؟ كيف فعلت هذا؟ أما تخاف من الله سبحانه وتعالى؟ هذه سماها القرآن النفس اللوامة، هذا خاطر ملكاني. النوع الثالث خاطر نفساني، يعني من طلبات النفس الإنسانية، أريد أن آكل، أريد أن أشرب، أريد أن أنام، تعبت، أريد أن أرتاح، هذا خاطر من النفس لا ينبني عليه لا ثواب ولا عقاب. والنوع الرابع والعياذ بالله خاطر شيطاني، علامته أنه يأمر بمعصية أو ينهى عن طاعة. طيب، طالما هذه الأصوات الأربعة تصدر من المكان نفسه، قال تعالى الذي يوسوس في صدور الناس، كل هذه الأصوات تصدر من صدورنا، كيف نميز بينها؟ نميز بينها بعرضها على قال الله وقال رسول الله. فإذا شعرت يا أخي وشعرت أنا معك بخاطر في قلبي، أعرضه على قال الله وقال رسول الله، فإن كان يدلني على الله في شيء من جمال صنعته فهذا خاطر رحماني، وإن كان يأمرني بطاعة أو ينهاني عن معصية أو يؤنبني عليها هذا خاطر ملكاني، وإن كان من حاجات النفس وطلباتها هذا خاطر نفساني، وإن كان يأمر بمعصية أو ينهى عن طاعة فهذا خاطر شيطاني. نتخلص منه بكثرة ذكر الله سبحانه وتعالى. اللهم اجعلنا لك طائعين، ونعوذ بجلال وجهك أن نكون من العصاة يا رب العالمين. والسلام عليكم.

وإلى الملتقى مع حلقة قادمة من برنامج إشراقات في آيات الموسم الثاني مع الدكتور أيمن سويد، قدمناها لكم من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. ندعوكم الآن لمتابعة برنامج الكنز مع الداعية الأستاذ الدكتور مصطفى حسني. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين. كنز النبي عليه الصلاة والسلام النهاردة في كيفية تنظيمه لحياة أصحابه، بالذات العباد المنهمكين في العبادة من أصحابه، كأنه بيعلمهم الاتزان في الحياة. تعالوا نسمع الحديث. الحديث بيقول إن سيدنا عبد الله بن عمرو بن العاص، وده كان من الصحابة العباد اللي كان بيصلي طول الليل وبيصوم كل يوم، يوم ما اتجوز سلم على مراته، وصلوا بيتهم وقال لها بعد إذنك عايز أصلي شوية. فضل يصلي يصلي يصلي لغاية تاني يوم الصبح. فجاء أبوه عمرو بن العاص يسأل مراته أخبار جوزك إيه، اللي هو ابنه يعني. قالت والله ده إنسان صالح، لكن أنا ما شفتوش لغاية دلوقتي، لأنه عمال يصلي من ساعة ما تقابلنا ووصلنا بيتنا في يوم الجواز. فإذا بي يتضايق جدا ويخدو للنبي عليه الصلاة والسلام. فسيدنا محمد سأل عبد الله بن عمرو بن العاص هذا العابد الكبير، قال له أنت بتصوم قد إيه وبتصلي قد إيه؟ قال له أنا بصلي طول الليل وبصوم كل يوم. قال لا، صم في كل شهر 3 واقرأ القرآن في كل شهر. قلت أطيق يا رسول الله؟ قال صم 3 أيام في الجمعة، يعني كل أسبوع صم 3 أيام. قلت أطيق. قال أفطر يومين وصم يوم. قلت أطيق يا رسول الله؟ قال صم أفضل الصيام، صوم داود صيام يوم وإفطار يوم، واقرأ القرآن في كل 7 ليال مرة. خلص الحديث مليء بالكنوز. هناخد كنز أو اتنين من هذا الحديث العظيم. سيدنا عبد الله بن عمرو بن العاص إنسان عابد مقبل على الروحانية، بيصلي طول الليل وبيصوم كل يوم، لكن ده مش محقق له الاتزان اللي المفروض الإنسان المسلم يكون عليه، بدليل إن يوم ما اتجوز ما بصش لمراته ولا اتكلم معاها، لكنه فضل يصلي. وبكده بيحصل عنده شرخ في العلاقات الاجتماعية، وقصة الحب الجميلة اللي ربنا يحب إن احنا نعيشها مع مراتنا في الحلال في هذه البيوت اللي المفروض تمتلئ بالحب والمعاملة الحسنة. سيدنا عمرو بن العاص اتضايق من ابنه وراح بيه للنبي عليه الصلاة والسلام، وسيدنا محمد خلى إنسان عابد يقلل عبادته. أنت مدرك هذا المعنى؟ كان الطبيعي عند ناس كتير إن لما سيدنا محمد يعرف إنه بيصلي طول الليل ويصوم طول النهار كل يوم، يعني بيصوم، ياخده قدام الناس ويقول هو ده العابد، هو ده الإنسان الصح، هو ده مراد ربنا من العباد، إن أنت ما تفكرش في أي حاجة إلا عبادة ربنا. لكن مش دي الحقيقة. سيدنا محمد بيعلمنا أول كنز، التدين الحقيقي هو التوازن، أنك تعبد ربنا سبحانه وتعالى، لكن ده ما يأثرش أبدا على علاقاتك الاجتماعية، ما يأثرش على شغلك، ما يأثرش على علاقتك بأهلك، ما يأثرش على علاقتك بمراتك، ما يأثرش على ثقافتك والتعلم اللي هتتعلمه. هنصلي الفرائض طبعا، مهما حصل لازم نصلي الفرائض بإذن الله، ونحاول نصلي السنة كمان. لكن اللي كان سيدنا عبد الله بن عمرو بن العاص بيعمله كان جاي في جانب العبادة بالزيادة، وكان مأثر جدا على سائر جوانب حياته، وده مش مراد ربنا سبحانه وتعالى مننا. عشان كده سيدنا محمد علمنا إن لنفسك عليك حقا صحتك وبدنك، وإن لربك عليك حقا عبادتك، وإن لأهلك عليك حقا مراتك وعيالك وأبوك وأمك، وإن لزورك عليك حقا، لو حد بيزورك في البيت ما تسيبوش وتعبد ربنا بصلاة أو بقرآن أو بشيء تاني غير إن أنت تكرم ضيفك. حقق التوازن، هذا الاتزان هو التدين الحقيقي. وأقول لك على سر هذا الكنز، أحب العبادات إلى الله هي عبادة الوقت. لما يأذن الأذان تقوم تصلي، ولو ده وقت الشغل تشتغل، وبعدين يأذن الأذان تقوم تصلي وترجع تاني للشغل، وقاعد مع أهلك تعملش أي حاجة غير أن أنت تخدمهم وتتكلم معاهم وتطمنهم عليك وتطمن عليهم وتشوف محتاجين إيه. خد بالك ربنا سبحانه وتعالى بينظر إليك في كل لحظة، وله عبادة منك في كل وقت. فانظر إلى مراد الله منك، وما تروحش للعبادة اللي انت بتشتهيها او بتحس ان انت بتلاقي فيها روحانيات على حساب مسؤوليات اخرى. سيدنا محمد بيعلمنا ان التدين الحقيقي هو الاتزان في جميع واجبات واركان وجوانب الحياة. ربنا يهدينا ويفهمنا ويعلمنا وينجينا، والحمد لله رب العالمين.
0: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي قدمنا لكم برنامج الكنز مع الداعية الأستاذ الدكتور مصطفى حسني. نتمنى لكم متابعة طيبة لباقي فقراتنا وبرامجنا التي نقدمها لكم دائما عبر صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي

هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي مستمعينا الكرام نوجه لكم دعوة لمتابعة برنامج صفة الصفوة مع فضيلة الشيخ الدكتور محمد خير الشعر. وقتا طيبا نرجوه لكم.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحديث عن أبي داود السجستاني، ونحن نقرأ في صفة الصفوة، والكتاب يتحدث عن أولياء هذه الأمة، والهدف من القراءة أن يعلق قلبك بواحد منهم فتعمل عمله فتلحق برتبته. أبو داود السجستاني هو صاحب كتاب سنن أبي داود. إذا قال خطيب المنبر أخرج أبو داود في سننه فالترجمة له. سبق في الدرس الماضي أن أبا داود أولين له الحديث كما أولين الحديد لسيدنا داود. وكان أبو داود يقول: كتبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم 500,000 حديث، انتخبت منها ما ضمنته في كتابي هذا 4,800 حديث، ويكفي الإنسان لدينه منها 4 أحاديث. سبقت في الدرس الماضي الأعمال بالنيات، ومن حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، ولا يكون المؤمن مؤمنا حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، والحلال بين والحرام بين. الآن عن إبراهيم عن علقمة قال: كان سيدنا عبد الله بن مسعود يشبه بالنبي صلى الله عليه وسلم في هديه ودله. يعني سيرة حياة سيدنا عبد الله بن مسعود وتصرفات سيدنا عبد الله بن مسعود وبرنامجه الحياتي، قال كان يشبه برنامج سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، كان يشبه بالنبي صلى الله عليه وسلم في هديه ودله. وكان علقمة، سيدنا عبد الله بن مسعود رأى النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبه وجالسه، فكان برنامجه يشبه برنامج النبي، حركاته كلماته تشبه كلمات النبي صلى الله عليه وسلم. كان علقمة، علقمة تلميذه لسيدنا عبد الله بن مسعود، وكان علقمة يشبه بعبد الله، وكان إبراهيم يشبه بعلقمة. علقمة عنده تلميذ اسمه إبراهيم، قال كان يشبه أستاذه. وكان منصور يشبه بإبراهيم، إبراهيم عنده تلميذ اسمه منصور. وكان سفيان يشبه بمنصور، وكان وكيع يشبه بسفيان، وكان أحمد بن حنبل يشبه بوكيع، وكان أبو داود يشبه بأحمد بن حنبل. أبو داود صاحب السنن تلميذه لسيدنا أحمد بن حنبل. فشو صار معناته هلأ نتيجة هذا السند المتصل؟ أن أبا داود يشبه بالنبي صلى الله عليه وسلم في هديه ودله. لذلك أيها الإخوة، تميزت أمة الإسلام بثلاثة أشياء: بالإعراب وبالأنساب وبالإسناد. بالإعراب يعني الفتحة والضمة والفاعل والمفعول والكسرة والسكون، هذه موجودة عند العرب. والأنساب بفضل الله، بفضل الله أنساب هذه الأمة محفوظة، كل رجل من أبوه ومن جده ومن والد جده. السبب بأننا نحافظ على العفة والطهارة، ونحافظ على الانضباط بالشريعة في علاقاتنا بين الرجال والنساء، وهذه ميزة لهذه الأمة. وتميز بالإسناد، يعني نحن ديننا جاءنا بإسناد متصل. هلأ بتشوفوا أظن في كل عائلة من عوائلكم في حافظ مجاز أو حافظة مجازة، وتلاقيه معلق ببيته الشهادة تبعه، الإجازة. فالإجازة سند متصل من هذا القريب الذي لك إلى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، إلى سيدنا جبريل، إلى رب العالمين. هذا الإسناد تميزت به هذه الأمة. الحديث الشريف جاءنا بإسناد، كتب الفقه التي بين أيدينا جاءتنا بإسناد، التربية والتزكية جاءتنا بإسناد. يعني شيوخنا الذين ربونا أجازهم بالتربية شيوخهم، وشيوخهم كان قد أجازهم شيوخهم، وشيوخهم أجازهم شيوخهم، إلى أن نصل إلى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. عشان هيك إذا إجا واحد ما معروف لا من شيخه ولا من رباه ولا من علمه، وصار بده يحكي بالدين ويطلع على الأقنية الفضائية ويقول لك أنا طلع معي حكم فقهي جديد،
أنا طلع معي تفسير آية جديد، أنا طلع معي حديث جديد، بنقول له اسم حفوان حضرتك أنت وين إسنادك؟ من ربك؟ من شيخك؟ قال أنا ما إلي شيخ، أنا قريت بالكتب وخلص وفهمت ما لم يفهمه غيري. ما بنقدر ناخذ منك، نعتذر، بنعتذر لأننا نحتاج إلى إسنادك، وبعد الإسناد نحتاج إلى محاكمة ما تقول. من أيام أيها الإخوة كنت في عزاء، وهذه شغلة مفيدة من أجل تفيدنا جميعا، من أجل مو كل ما واحد كتب كلمة على الفيس وهالكلمة عجبتني أو عجبتك، واحد يقول لك يا أخي والله والله كاتب كلام يعني مقنع. مو كل ما واحد طلع على قناة فضائية وحكى له جملتين وأنه أخي عم يحكي بالدين هذا وبرأقنية غربية وشرقية، وأنه أخي والله عم يحكي شغلة بعمري ما سمعتها أنا من العلماء تتاخد فيها. من كم يوم كنا في عزاء، فوقف عريف بده يقدم أحد الشيوخ عشان يحكي كلمة بالعزاء، بس العريف يعني مقدمته كمان شوي طولت. شو قال؟ قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أصيب من المسلمين بمصيبة فليتعزى بي، يعني فليجعل عزاءه بأنني أنا مت. فشو قال هذا الأخ المتكلم؟ قال معنى هذا الحديث أنه من فقد أمه فليذكر أن سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم فقد أمه هو صغير، من مات أبوه فليذكر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مات أبوه قبل أن يولد وهو صغير، من فقد أولاده مات أولاده فليذكر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مات أولاده، مات جده مات عمه فليذكر. والآن إلى الشيخ فلان فلان، فالله يزيل خير الشيخ المقدم يعني الذي قدم. هذا الأخ اللي يتكلم يعني لابس جلابية وإله لحية ومتكلم، بس هو ما عنده مادة علمية شرعية يعني مجازة. الشيخ قال أنا أشكر الأخ المقدم صغير أنه قال شرحا للحديث أنا ما سمعته قبل الآن. ما نعلمه أن معنى هذا الحديث ما من أحد من المسلمين يصاب بمصيبة فليتعزى بي، يعني فليذكر وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه لم يصب المسلمين بمثل هذه المصيبة. شو قال الشيخ من أدبه؟ قال على كل الأحوال أنا لا أقول بأنني أنا صح أو ما أعلمه صح وما قاله الأخ خطأ، سنراجع سنراجع. وشيخ وله مكانته وله منزلته العلمية قال سنراجع، مع أنه هلأ ظاهر ما قاله هذا الأخ المقدم حلو، بس أنا مو كل شيء حلو يعني خلص أخي عجبني، منطقي عم يحكي منطقي يا أخي. هلا هو عم يحكي شرح لحديث سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، هذا الشرح بده يكون مبني على العلم. والله أنا رجعت إلى البيت فتحت الجهاز الكمبيوتر، أول شيء خرجت الحديث فيه حديث أو ما في حديث، موجود الحديث عند ابن ماجه. ذهبت إلى كتب الشروح ماذا قال الشراح، فأنا وجدت أول شيء بمتن الحديث النبي صلى الله عليه وسلم قال فليتعزى بي لكمال الحديث، فإنه لن يصاب المسلمون بمصيبة كمصيبتهم بي. معناته خلاص شرح الحديث معناته أنه فليتعزى بي لأنه مات محمد صلى الله عليه وسلم، مو لأنه مات أبوه أخوه مرته. فتحت كتب الشروح شي 7-8 كتب شروح، قرأت ماذا شرح الحديث العلماء، كلهم يقولون بهذا المعنى، معناته ما قاله الأخ غير صحيح. هلأ ماشي معناه جيد، بس هل الحديث هذا معناه ما قاله؟ جواب لا. مو كل شغلة أنت بتسمعه وبتحسها حلوة وأخي والله كثير مناسبة للوقت اللي نحن قاعدين فيه، خلاص أنا بأخذ، بدنا سند هذا الكلام. فتميزت أمة الإسلام بالإسناد. الآن هذا الإسناد شو فائدته؟ لما سيدنا عبد الله بن مسعود يتشبه بالنبي صلى الله عليه وسلم في تصرفاته وأفعاله، تلميذه علقمة يتشبه به، تلميذه إبراهيم يتشبه، تلميذه منصور يتشبه، تلميذه سفيان يتشبه، تلميذه وكيع يتشبه، تلميذه أحمد بن حنبل يتشبه، لما نوصل عند أبي داود منلاقي سيدنا أبو داود صاحب السنن يشبه رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن سنده متصل. أما إذا ما في سند ضايع الأمور،
أنا طلع براسي بدي يساوي هيك، وهذا الأستاذ طلع براسه يساوي شيء ثاني، تضيع هذه الأمة. لذلك يا إخوان يا شباب يا رجال يا أخوات، صاحبوا العلماء. سبق في المحاضرة الماضية، هلا أنا ممكن أقعد ببيتي جيب كتب وأقرأ عن الدين، بس أنا ما بصير من علماء الدين لو حفظت كل هذه الكتب. هلا إذا أنت رحت على بيتك وجبنا لك كتب الطب وقريتها كلها وحفظتها كلها، وأنا والأساتذة عملنا لك فحص، فتحنا الكتب وجبنا أسئلة وأخذت 100%، وزارة الصحة بتعطيك إجازة طبيب؟ ما بتعطيك. وإذا فتحت عيادة تجي الشرطة تحطك بالسجن وبيقولوا لك أنت عم تزور، أنت مزور، وأنت بتحلف لهم بالله أنه فحصوني أخي أنا حافظ كل الكتب، يقولوا لك من معلمك؟ من الجهة التي أذنت لك بممارسة هذا الطب؟ لأنك أنت مرات بتقرأ كلمة بتفكرها كما تظن، هي مو كما تحسب. مرة جاءني أخ شاب، كان الكلام قديم يعني، كان هو طالب بدورة قرآن صف 11، هو طالب في معهد شرعي، بقى هو مطول غرته ومطوله بطريقة يعني لافتة وأقرب لقصة البنات يعني صايرة. قلت له ليش مطول غرتك هيك؟ قال لي على السنة. قلت له السنة إنه طول غرته الواحد؟ قال إيه. قلت له وين قريت؟ قال لي في حديث صحيح للنبي صلى الله عليه وسلم. قلت له شو الحديث؟ قال لي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنكم تدعون يوم القيامة غرا محجلين من أثر الوضوء، فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل. فأنا طولت الغرة تبعي. بقى هو معنات غرته في الحديث من استطاع منكم أن يطيل غر، تدعون يوم القيامة غرا محجلين. الغر الفرس الأغر هو الفرس الذي فيه بياض بناصيته وكل لونه بني، والتحجيل بياض بالقوائم الأمامية والخلفية لهذا الفرس. فهذه أعضاء الوضوء أنتوا يوم القيامة مو بتتوضأ بوشك وبإيديك وبقدميك، فبيجوا كل النور. إنكم تدعون يوم القيامة غرا محجلين، يعني في نور بوجوهكم ونور بإيديكم ونور بأقدامكم. فمن استطاع منكم أن يطيل غرته، لما بتغسل وجهك عند منبت الشعر ولفوق شوي كمان بيزداد النور يعني، فمن استطاع منكم أن يطيل غرته يعني يبالغ في الوضوء ويسبغ هذا الوضوء. بس هذا الأخ فكر الغرة اللي هو بباله، عرفت؟ ما بيصير أنت تمسك الكتاب وتقرأ لوحدها، بدك عالم يجي يشرح لك ويقول لك، وإلا بعدين بتساوي الشغلة عجيبة. مرة واحد عم بيقول قال لي أستاذ والله في حديث مر معي يعني، بس ما كنت أفهم شو معناته، ما بعرف هل معناته صفاء القلب، هل معناته نور القلب. قلت له شو هو الحديث؟ هل معناته خفة الروح؟ قلت له شو الحديث؟ قال لي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المؤمن كيس قطن. قلت له كيس قطن وين؟ كيس قطن؟ قال لي ايه يعني انه قلبه مثل القطن يعني ابيض روحه خفيفة. الحديث كيس فطن بس بالمطبعة حاطين فوق الفاء قاف ومو مشكل الحديث، طلع معه كيس قطن، ما بيمشي الحال يعني. فهلا انتوا يا اخوان ما بيصير انت تقعد لحالك تقرأ، خذ العلم عن العلماء. مرات الشيخ العالم سبق في المحاضرة الماضية أو الدرس الماضي، أستاذ الجامعة مرات بيحكي كلمة جملة، بس هي الجملة حقيقة حقها 10 سنين من العلم والدأب والتحصيل، بعدين وصل لنتيجة قال لك ياها هيك في درس في كلمة معرض يعني كلمة سهلة أنت سمعتها، بس هو دافع حقها حياة. لذلك خذ العلم عن علمائه. فأبو داود إنما أخذ العلم بسند متصل ففاد واستفاد وأفاد. وكان أبو داود يقول الشهوة الخفية حب الرئاسة، حب الرئاسة إنه أنا أكون كلكم تسمعوا كلمتي، هذا في شهوة. هلأ عفوا في شهوة الطعام موجودة، واحد بده يتغلب عليها. في شهوة الشراب، واحد بده يتغلب عليها. في شهوة اللباس، واحد بده يتغلب عليها. شهوة المال، بحيث أنا لو من حرام يعني نفسي بتدعوني أخذه، بس أنت بتجي بتنضبط لازم تتغلب على شهوة المال بحيث تأخذه من الحلال لا من الحرام. في شهوة النساء، خذها من الحلال مو من الحرام. بس أشد الشهوات حب الرياسي،
لذلك قالوا آخر ما ينزع من قلوب الصديقين حب الرياسة، يعني لعل شهوة الطعام والشراب والمال والنساء سهل كثير، مع صعوبتها سهل كثير، بس الأصعب إنه ما يكون في قلبي، ما يكون في قلبك حب للرئاسة من أجل أن يعني تسيطر على الآخرين، هذا غير محمود. أما إذا أنا أردت أن أخذ بيد الآخرين لطريق الخير معليش، أما لا بدي أنا بدي مشان ترأسوني، ومين ليش قعدت لي أنت على هذا الكرسي تبعي وما بيصير حدا يقرب لهون. قال أبو داود يقول الشهوة الخفية حب الرياسة. توفي أبو داود بالبصرة سنة 75 و200 275 للهجرة، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.

وإلى اللقاء في حلقة قادمة من برنامج صفة الصفوة مع فضيلة الشيخ الدكتور محمد خير الشعر. هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. مستمعين الكرام، إليكم الآن حلقة من برنامج المعاملات في السنة. وقتا طيبا نرجوه لكم.

0: معاملات في السنة
1: الفرائض. عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألحق الفرائض بأهلها، فما بقي فهو لأولى رجل ذكر. أخرجه البخاري ومسلم. وعن جابر رضي الله عنه: جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم يعودني وأنا مريض لا أعقل، فتوضأ وصب علي من وضوئه، فعقلت فقلت: يا رسول الله، لمن الميراث؟ إنما يرثني كلالة. فنزلت آية الفرائض. أخرجه البخاري ومسلم. وعن معدان بن أبي طلحة رضي الله عنه أن عمر بن الخطاب خطب يوم جمعة، فذكر نبي الله صلى الله عليه وسلم وذكر أبا بكر، ثم قال: إني لا أدع بعدي شيئا أهم عندي من الكلالة. ما راجعت رسول الله صلى الله عليه وسلم في شيء ما راجعته في الكلالة، وما أغلظ لي في شيء ما أغلظ لي فيه، حتى طعن بإصبعه في صدري وقال: يا عمر، ألا تكفيك آية الصيف التي في آخر سورة النساء: وإني إن أعش أقضي فيها بقضية يقضي بها من يقرأ القرآن ومن لا يقرأ القرآن؟ أخرجه مسلم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقسموا المال بين أهل الفرائض على كتاب الله، فما تركت الفرائض فلأولى رجل ذكر. أخرجه مسلم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان المال للولد، وكانت الوصية للوالدين، فنسخ الله من ذلك ما أحب، فجعل للذكر مثل حظ الأنثيين، وجعل للأبوين لكل واحد منهما السدس، وجعل للمرأة الثمن والربع، وللزوج الشطر والربع. أخرجه البخاري. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في جنين امرأة من بني لحيان سقط ميتا بغرة عبد أو أمة، ثم إن المرأة التي قضى عليها بالغرة توفيت، فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن ميراثها لبنيها وزوجها، وأن العقل على عصبتها. أخرجه البخاري ومسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم، فمن مات وترك مالا فماله لموالي العصبة، ومن ترك كلا أو ضياعا فأنا وليه فلأدعى له. أخرجه البخاري ومسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفس محمد بيده، إن على الأرض من مؤمن إلا أنا أولى الناس به، فأيكم ما ترك دينا أو ضياعا فأنا مولاه، وأيكم ترك مالا فإلى العصبة من كان. أخرجه البخاري ومسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ترك مالا فلورثته، ومن ترك كلا فإلينا. أخرجه البخاري ومسلم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رجلا لاعن امرأته في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وانتفى من ولدها، ففرق النبي صلى الله عليه وسلم بينهما وألحق الولد بالمرأة، أخرجه البخاري ومسلم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما الولاء لمن أعتق، أخرجه البخاري ومسلم. وعن علي رضي الله عنه: ما عندنا كتاب نقرأه إلا كتاب الله غير هذه الصحيفة، قال: فأخرجها، فإذا فيها أشياء من الجراحات وأسنان الإبل، قال: وفيها المدينة حرم ما بين عير إلى ثور، فمن أحدث فيها حدثا أو آوى محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل منه يوم القيامة صرف ولا عدل، ومن والى قوما بغير إذن مواليه فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل منه يوم القيامة صرف ولا عدل. وذمة المسلمين واحدة يسعى بها أدناهم، فمن أخفر مسلما فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل منه يوم القيامة صرف ولا عدل، أخرجه البخاري ومسلم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الولاء وعن هبته، أخرجه البخاري ومسلم. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مولى القوم من أنفسهم، أخرجه البخاري. وعن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ابن أخت القوم منهم أو من أنفسهم، أخرجه البخاري ومسلم. وعن أسامة بن زيد رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم، أخرجه البخاري ومسلم. وعن سعد رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من ادعى إلى غير أبيه وهو يعلم أنه غير أبيه فالجنة عليه حرام، أخرجه البخاري ومسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كانت امرأتان معهما ابناهما، جاء الذئب فذهب بابن إحداهما، فقالت لصاحبتها: إنما ذهب بابنك، وقالت الأخرى: إنما ذهب بابنك، فتحاكمتا إلى داود عليه السلام فقضى به للكبرى، فخرجتا على سليمان بن داود عليهما السلام فأخبرتاه، فقال: إيتوني بالسكين أشقه بينهما، فقالت الصغرى: لا تفعل، يرحمك الله، هو ابنها، فقضى به للصغرى. قال أبو هريرة: والله إن سمعت بالسكين قط إلا يومئذ، وما كنا نقول إلا المجيء، أخرجه البخاري ومسلم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الخال وارث من لا وارث له، أخرجه الترمذي. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا استهل المولود ورث، أخرجه أبو داود وابن ماجه.

المعاملات في السنة. وإلى الملتقى مع حلقة قادمة من برنامج المعاملات في السنة، قدمناها لكم من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. مستمعين الكرام، إليكم الآن حلقة من برنامج الشوق إلى لقائك مع الشيخ خالد الخليبي. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم جميعا مع خواطرنا المختصرة المعنونة الموسومة ب والشوق إلى لقائك. إنه الشوق للقاء ربنا سبحانه وتعالى، لن تشتاق لله إلا إذا أحببته، ولن تحبه إلا إذا تعلمت معاني أسمائه وصفاته وتذاكرت وتأملت في عظيم نعمه عليك. الحمد لله رب العالمين، الله سبحانه وتعالى هو رب العالمين. ومن العالمون؟ العالمون هم كل ما سوى الله سبحانه وتعالى، فما ليس ثمة في الوجود إلا خالق ومخلوق، إلا الرب والمربوب، إلا الله سبحانه وتعالى وبقية الخلق. العالمون هي الأفلاك، السماوات، الأراضون، العرش، الكرسي، البحار، الأنهار، الأشجار، الجن، الإنس، الحيوانات، الأطيار، الحشرات، هؤلاء كلهم مخلوقون لله سبحانه وتعالى، عباد له، شاءوا أم أبوا، إما عبادة الاضطرار وإما عبادة الاختيار، وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. فمن أسماء ربنا سبحانه وتعالى الرب. قال الله عز وجل: ضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله. قال الله عز وجل: لقد كان لسبأ في مسكنهم آية، جنتان عن يمين وشمال، كلوا من رزق ربكم واشكروا له، بلدة طيبة ورب غفور. والنبي صلى الله عليه وسلم قال إذا كنتم تذكرون، قال عن السواك: السواك مطهرة للفم مرضاة للرب. والله عز وجل يقول في أعظم سورة في القرآن: الحمد لله رب العالمين. بل أعظم اسم من أسماء الله استخدمه الأنبياء والمرسلون والصالحون في التواصل مع ربهم، في الاستنجاد به والاستعانة به وطلب الهداية والتوفيق والنصر، هو اسم الله عز وجل الرب. فدعا ربه: أني مغلوب فانتصر، ربنا إنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. والنبي صلى الله عليه وسلم بين الحجر اليماني والحجر الأسود: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. يقول أنس: هذا من أكثر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم. الرب هو السيد، الرب هو الخالق، الرب هو المربي عباده، الرب هو المصلح لأحوالهم. والربوبية كما يقول بعض أهل العلم ثلاثة أنواع: ربوبية عامة لا يخرج منها أحد في هذا الكون، فكل ما سوى الله فهو مربوب لله عز وجل، فالله سبحانه وتعالى هو الذي خلق هذه الحيوانات وهو ربها، جعل لها قدرة على البحث عن مصالحها، على التناكح، على اصطياد فريستها، هداها الله عز وجل. الربوبية الخاصة ربوبية للمؤمنين، فالله سبحانه وتعالى يربي أجسادهم بالحلال، وأيما لحم نبت على السحت فالنار أولاده، ويربي قلوبهم بالإيمان، يربي قلوبهم بالأخلاق. الربوبية الثالثة هي ربوبية أخص، وهي ربوبية الله عز وجل للأنبياء، فالله عز وجل يربيهم بعناية خاصة لهم: ولتصنع على عيني وإنك لعلى خلق عظيم. فيعطيهم الله سبحانه وتعالى من المعارف والعلوم والأذكار والفتوحات على قلوبهم ما لا يعرفه بقية الناس. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إني أبيت يطعمني ربي ويسقيني. وقال كذلك: لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا، ولما تلذذتم مع نسائكم الفرش ولخرجتم إلى الصعودات تجأرون. لكنه النبي صلى الله عليه وسلم يعرف من معاني أسماء الله وصفاته ما لا نعلمه نحن. فنسأل ربنا عز وجل للجميع التوفيق والسداد والسعادة. بارك الله فيكم، أثابكم الله، طابت أيامكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: وإلى الملتقى. مع حلقة قادمة من برنامج الشوق إلى لقائك مع الشيخ خالد الخليبي، قدمناها لكم من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. ليس الطريق سوى طريق محمد، فهي صراط مستقيم لمن سلك. من يمشي في طرقاته فقد اهتدى سبل الرشاد، ومن يزغ عنها فلك.
2: الحمد لله الحمد لله، لولاه لكنا أحطاب جهنم. الحمد

0: ما زلتم تستمعون إلى صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من طرابلس.
1: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، هذه دعوة نوجهها لكم لمتابعة المسلسل الاجتماعي النصيب. وقتا طيبا نرجوه لكم.

0: النصيب. النصيب قصة وسيناريو وحوار نبيل عيسى الخطيب.
1: السلام عليكم.
2: وعليكم السلام. أهلا، تفضل يا سيدي.
1: حضرتك الأستاذ بلبل؟
2: صحيح، ما أنت شايف القارمة 4 متر برا.
1: يا سيدي ربنا يوفقك. المهم
2: قبل ما تحكي، هاي يا سيدي وراق الضريبة، وهاي رخصة المحل، وكل إشي جاهز.
1: يا أستاذ أنا لا من الضريبة ولا من الترخيص، معاك المحامي أحمد عبد الفتاح.
2: أهلا وسهلا، أي خدمة يا أستاذ؟
1: يا أستاذ أنا مش جاي عشانك، أنا جاي علشان الأخت هبة دياب عبد القادر محمد.
2: قصدك مرت رجب؟
1: والله أنا ما بعرف مرت مين، رحت على بيتهم القديم قالوا لي إنه هي اتجوزت والآن عايشة في عمارة بلبل.
2: آه صحيح، اطلع فوق على الطابق الثالث.
1: شكرا لك.

0: يا بدي بعيد اللي حكيته، مش مصدقة، شكلي بحلم. أنا
1: مش مستوعب، أنا بحلم؟ اقرصيني انخزيني.
0: أنت قلت إنه طلع لها 1,700,000، هذا صحيح ولا تشابه أسماء ولا يكون 170 شيكل هذا ولا إيش القصة؟
1: 1,000,000 دولار وحط جنبهم كمان 700,000، افهم يا نهيل.
0: طب وين راح الزلمة؟
1: وين راح؟ راح يدور عليها.
0: وانت بسلامتك جاي تقعد عندي؟ قوم اطلع الحقه، هذه بنت عمنا، بنتنا، هذه احنا اولى فيها.
1: حبيبتي يا هبة، حبيبتي هبة، هذه بنت عمي من لحمي ودمي، بتخلاش عنها بالمرة، انا اللي ربيتها على ايديا. هاني جايك يا هبة،
0: اطلع احكي قدام المحامي هذا الكلام بسرعة بسرعة.
1: يلا يلا هاني طالع. جاي يا هبة، جاي.
2: يا أستاذ أنا إلي ساعة بحكي معاك، مش فاهم منك إشي يا زلمة، بدي أنا أعرف وين الأستاذة هبة. أنا إيش دخلني في الحمار واللي اسمه أبو النسر هذا؟
3: ما أنا بقول لك، أنا أخذ مني 5,000 دينار بده رجحن، يا عبده رجحن، يا بتجيب له بوليس معاه مسدس وكشاف على جنبه.
2: طب ممكن أحكي مع الأخت هبة؟
3: أنت أخوها؟
2: أنا المحامي أحمد عبد الفتاح يا زلمة، إلي 17 مرة بعيد لك.
3: طيب ايش بدك قطعة منها؟ ايش بدك؟ بخليك كاش تشوفها.
2: يا حبيبي الله يرضى عليك، انا محامي جاي من طرف ابوها.
3: يعني انت عمها صح؟
2: يا عمي انا مش عمها، وين هي؟ يا اختي با، يا اختي با، تعالي لو سمحت، تعالي نشوفك.
4: ايش في يا رجب؟ مالكو بتزعقوا علي؟ ايش ماله هذا الراجل؟
3: لا بقول لي هذا جاي من طرف ابوكي. وين من طرف ابو ابوكي؟
4: شو يعني من طرف ابو ابويا؟ يعني من طرف سيدي؟
3: من طرف أبوك، قال اسمه محامي.
4: محامي؟ هي؟ طب طب لحظة لحظة.
3: ايش لحظة؟
4: بدي احط اشي على راسي واجي اشوف ايش بده.
3: طب يا حط الشرشاف وحط المخدتين على راسك، ما تتزوجيش، سامعة؟
4: وبعدين معك يا رجب، احنا هلقيت في الزواج والكلام الفاضي تبعك، بدنا نشوف الرجل ايش بده.
3: طب يا رب ما طوليش.
2: يا أستاذ أجت الأخت هبة ولا لا؟
3: طيب هي أجت، هلقيت. يا تعالي يا هبة تعالي.
4: السلام عليكم.
2: وعليكم السلام ورحمة الله. أنت الأخت هبة؟
4: صحيح.
2: عفوا بدي أغلبك، ممكن أشوف هويتك؟
3: هبة ما عملت شو حاجة، وطبش تحجار وصوت إشي، إيش بدك في الهوية تبعتها؟
2: يا عمي أنت بتفكرني يهودي عشان أطلب هويتها؟ خليني أشوف شغلي لو سمحت.
4: خلص خلص يا رجب، خليه براحته، اتفضل هي الهوية.
2: هبة دياب عبد القادر محمد. ماشي تفضل.
4: طيب لو سمحت ممكن تقول لي ايش القصة؟
3: لو سمحت ممكن تحكي لها ايش القصة؟ تحكي لها قيد.
2: اخت هبة ممكن لو سمحت بكرة تتفضل انت وجوزك على مكتبي؟
4: طب عفوا بس احكي لنا ايش القصة.
2: انا موكل من طرف الوالد الله يرحمه لانه توفى قبل شهر.
4: ابويا مات قبل شهر.
2: انت شفتيه؟
4: انا كان عمري 2 لما انساب الدار، وكان نفسي اشوفه.
2: على العموم هاي حال الدنيا يا اختي بقى الله يرحمه، لازم تيجوا عندي بكرة عشان حصر الارث. انت يا اختي بقى البنت الوحيدة لابوك، ورثتي ما يقارب 1,700,000 دولار.
4: ايش؟
2: زي ما حكيت لك 1,700,000 دولار.
3: بعضاش اخدهم بالمرة، 1,700,000 بعضاش اخدهم، يا بجيب 30 شيكل بدالها. هاي بقولك انا جاي تضحك علي انت ابو النسر؟
4: اسمع يا رجب سيبنا من ابو النسر.
2: اي ممكن انا اكمل حديثي مع الاخت هبة وانت تقف على شقة؟
4: بعدين معك يا رجب.
3: خلاص هاي واقف على شقة، هاي واقف على شقة بيضحك عليك يعطيك 1,700,000 وياخذ منك 30 شيكل، عارف كل الدواوين انا.
2: بكره ان شاء الله بتكونوا عندي على المكتب عشان نبدا الاجراءات.
4: ماشي ماشي.
2: تفضل هاي الكرتونه.
1: على العافية يا أخ بلبل، على العافية.
5: ومالك بتلهث؟ الله يعافيك، إيش الدعوة؟
1: إجا قبل شوي عندك واحد محامي اسمه، الله يجيب اسمه، والله نسيت إيش اسمه.
5: أيوة أيوة صحيح، كان بيسأل عن بنت عمك هبة.
1: أيوة بعرضك وين راح؟
5: والله منع، طلع فوق عندهم وبعديها روح.
1: طب بعد إذنك يا بلبل بدي أطلع فوق.
5: براحتك.
6: طيب وليش ما حكتولي؟ هو أنا طرطور في الدار أنا؟
0: ما أنت قاعد في الدار وبتتفرج على التلفزيون، هو أنت استنضفت تيجي تشوف مين اللي دقدق على الدار؟
6: طب بس اسمعي، عديلي من الأول إيش اللي صار؟
0: يو، ثلاث مرات حكيت لك، واحد جاي يقول هبة طلع لها 1,700,000 دولار.
6: هبة؟ العرجة؟ يا ولدي على راسك يا أبو الذكر.
0: يو، بدل ما أنت قاعد وبتلطم زي النسوان، قوم إلحق أخوك.
6: طيب والمحامي جايب المصاري معاه؟
0: وناش بدريني، أخوك اللي شافه. اطلع ورا أخوك اطلع، يا ما تعبنا عليها، دفعنا دم قلبنا وإحنا نربي فيها.
6: هو أنت وجوزك بس اللي دفعتي؟ ما أنا ضيعت عمره وأنا قاعد بدفع لها وبربي فيها.
7: حبيبتي بنت عمي، والله بفديها بروحي. إيش بروحي؟ والله بدمي، طولة عمرها حطتها جوات عيوني، والله بخاف عليها من الهوى الطاير. يا حبيبتي يا هبة،
5: اتقي الله كلكم. انتوا حرمتوها من الغرفة تبعتها، وهلقيت لما طلع لها مصاري صرتوا تجروا وراها.
6: اخرس ولك انت ايش؟ انت يهودي؟ ولك انت مش من كوكب الارض؟ ولك انت من وين جايينا؟ ولك خور من وجهي؟ روح. ولك انت حاقد على حالك اصلا، مش حاقد علينا وبس.
5: ويمكرون ويمكر الله، والله خير الماكرين. يا ما ظلمتوها، لكن ربنا انصفها. هيو
0: اسكت يا وائل اسكت، احنا مش ناقصين حكيك. روح يا ابو الذكر الحق اخوك، روح.
1: كيف حالك يا حبيبي يا رجب؟
3: الحمد لله كويس، تمام.
1: بنت عمي هبة، القطعة من لحمي، ممكن اشوفها واسلم عليها؟
3: ما قطعة من لحمك ايدك، قايق سلم على ايدك واعمل بدقية في ايدك، ما قد دخل في هبة بنت عمي.
1: يا رجب يا حبيبي، قلبي وجعان عليها، احلمت حلم الليلة مش مطمن بالمرة، بدي اشوفها اطمن عليها.
3: مقاسم كم طاق تحلم احلام انه انت واقع في الزبالة الكبيرة وانا جبت الحمار وبالكريك حطيتك.
1: فداك يا نسيبنا يا حبيبي، احملني واعمل بدك اياه فيا، المهم خلينا اشوف هبة.
3: هبة مش فاضي، خلاص روح بعدين.
1: طب اسمعني يا رجل، اسمعني كويس.
3: ما بس معنا دنيا طلع مقبارين زي حط القطايف داني.
1: رجب، بدي اياك هلقيت تلم غرضك كلها هيتها، وتيجي انت وبنت عمي هبة تقعد عندي في الدار. عيب يا رجب، عيب تنام عند الغرب ودارنا سايبة، باب دارهم مفتوح لك.
3: ما هو كان مفتوح، بس انت قلت لي ممنوع تيجي هنا. انا هي قالت لهبة ممنوع تحردي. يا روحي قالت روحي.
1: احنا يا رجب كنا نمزح معاكو، بس انتوا استعجلتوا وصدقتوا المزيح.
3: خلاص بشوف وباجي. خلاص
1: بكرة يا رجب، بدي اذبح لك عجل بكرة.
3: خلاص انا بدي اذبحك بكرة، ذبح.
1: فداك يا رجب، انا فداك.
6: وين انت؟
1: هيني عندك،
6: دورت عليك في الحارة كلها ما لقيتكاش.
1: كنت عند بلبل وهين روحت.
6: صحيح اللي سمعته؟
1: شايف ابو الذكر؟ شايف عمي سايب 1,700,000 دولار ولمين؟ لهبة اللي كنا مشغلينها غسالة وشغالة في الدار.
6: يعني الكلام صحيح؟
1: 1,700,000 دولار يعني 2,000,000 إلا ربع يا أبو الذكر.
6: يا خراب بيتك يا أبو الذكر، يعني هلقيت اللي بده يتنغنغ فيهم الأهبل رجب، وإحنا اللي ضحينا وربينا وكبرنا على الفاضي.
1: شو اللي إحنا هادي؟ تقول إيش إحنا؟ وفي حد ربى وكبر وتعب غيري أنا ونهيل؟ هادي هبة إحنا ربيناها على أيدينا.
6: وبالأمرية كنتوا تصحوها من الفجر تشطف وتغسل وتعجن وتخبز.
1: وانت ما شاء الله عليك كنت تحترمها، ولك انت ما كنتش تنادي عليها الا يا عرجة تعالي ويا عرجة روحي.
6: هو احنا بدنا نقعد نتقاتل هالقيت؟ في هبرة كبيرة جاي يا اخوي، لازم نشغل مخنا. حرام واحد هالفوت زي رجب ياخد المصاري كلها لحاله.
1: وعقد رجب لحاله اللي حياكل ويشبع ويطلع من عينيه اخوه ابو النسر.
6: ها قل لحالك يا فالح اللي قاعد بتزعق علي. اسمع لا تعيرني ولا عايرك، ركز معانا كويس. هدول مصاري بنت عمنا واحنا الاولى.
1: احنا لازم نلاقي فكرة عشان نستفيد كلنا من المبلغ.
4: شايف يا رجب؟ والله إني ما أنا مصدقة. مش مصدقة بجد، مش مصدقة. مليون وسبعمائة ألف دولار.
3: أما أعطيت هالدولار مليون وسبعمائة دولار أكثر من 30 شيكل.
4: ولك إيش 30 شيكل يا رجب؟ إيش 30 شيكل؟ مليون، مليون دولار، مليون وسبعمية.
3: يعني كتير، يعني بنقدر نشتري دار؟
4: بنقدر نشتري بدل الدار 4 دور، وبنقدر كمان تبيع الحمار ونشتري بداله سيارة.
3: انا بديش ابيع على الحمار، بحب الحمار صاحبي من زمان، ما حد ما يشوف اللي بيجي عندي.
4: حياتنا كلها حتتغير يا رجب.
3: طب بكره فين اجيب المصاري احنا؟
4: بكره ان شاء الله بدنا نروح عند المحامي ونبدا بالاجراءات.

0: قدمنا لكم المسلسل الاجتماعي النصيب، قصة وسيناريو وحوار نبيل عيسى الخطيب.
1: هكذا مستمعينا تابعتم المسلسل الاجتماعي النصيب. هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما نهيتكم عنه فاجتنبوه، وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم، فإنما أهلك الذين من قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم. رواه البخاري ومسلم. والحديث يرشد إلى ضرورة الكف عما نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم، وأن وجوب الفعل يكون على قدر الاستطاعة.

هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. مستمعين الكرام، إليكم الآن حلقة من برنامج نساء مع النبي صلى الله عليه وسلم مع فضيلة الشيخ علي باقيس. وقتا طيبا نرجوه لكم.

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد النبي الأمي الأمين الذي أرسله الله عز وجل رحمة للعالمين، فأخرج الله عز وجل به الناس من الظلمات إلى النور، فعلم الجاهل وأرشد التائه، ونشر قيم العدل والحق بين العالمين. استمعوا إلى هذه الفتاة، قيل أنها اسمها خنساء وقيل غير ذلك. هذه الفتاة جاءت إلى عائشة رضي الله عنها وأرضاها تشتكي لعائشة أمر قد نزل بها، تقول لأم المؤمنين: إن أبي قد زوجني بابن أخيه ليرفع به خسيسته وأنا له كارهة. فقالت عائشة: انتظري حتى يأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم. وجاء النبي صلى الله عليه وسلم، وقامت تلك الفتاة وقالت: يا رسول الله، إن أبي زوجني من ابن أخيه ليرفع بي خسيسته وأنا له كارهة، إنه وضيع لكن يريد أن يرفعه بي، وأنا أكره هذا الشاب الذي زوجني أبي. فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم إلى أبيها فسأل، ثم جعل الأمر لها إن شاءت ألا تتم ذلك الزواج. قالت: قد أمضيت ما أمر أبي، لكن أردت أن يعلم النساء والناس أن ليس للآباء من الأمر شيء. القضية رضا هذه البنت أن يزوج إنسان ابنته مكرهة، فهذا أمر جاء الإسلام ليرفضه. جاء الإسلام ليعظم هذه الحياة الزوجية ويجعل لها مكانة. هذه المرأة سترتبط بشاب، فلماذا تغصب على شاب لا تريده؟ ولماذا تزوج من كفء، أو ولماذا تزوج من شخص ليس لها بكفء؟ هذه الجارية وإن كان هذا الشاب هو ابن عمها، إلا أنها تعلم أن والدها زوجها إياه من أجل أن يرفعه بها. واليوم نستمع إلى كثير من الوقائع والقصص والأحداث مفادها أنهم يزوجون بعض الشباب ببعض الفتيات، وربما ذلك الشاب يكون عنده نوع من التقصير في بعض الأمور، ويقولون: يهديها الله، وإذا تزوج بتلك الفتاة فإنه سيصلح حاله، وتتزوج المسكينة لا تريد أن ترد أمر والدها، وربما لو ردت الأمر لألزمت أو لمقتها المجتمع كله، لأنها عنيدة في اتخاذ القرار. إن المرأة لها حق في أن تختار شريك حياتها، لأن الذي سيعيش مع هذا الرجل ليس الأب وليس الأم، وإنما الذين سيعيشون هو هذه الزوجة وهذا الزوج. أمضى النبي صلى الله عليه وسلم ذلك الأمر، وما زلنا نتعجب كيف أن الجميع كلما نزل بهم كرب أو أصابهم أمر أو جاءتهم حاجة أو نزل بهم استفسار جاءوا للنبي صلى الله عليه وسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم بكل رحابة صدر وبكل طلاقة وجه وبكل أنس يستقبل ويسمع ويحكم. الإسلام جاء ليعظم المرأة حتى بعد الطلاق، حتى بعد الطلاق إذا طلق الرجل المرأة فإنه ليس من حقه أن يعلقها، فإمساكم بمعروف وتسريح بإحسان. والله عز وجل نهى عن العضل بأن يعضلها، والله قال: فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة. والذين يعلقون النساء ويسيئون إليهن يذكرون بأن هناك يوم عظيم سيقف الجميع بين يدي رب العالمين، وهناك سيحاسبهم الله. عموما نفسيات البنات كانت لها عند النبي صلى الله عليه وسلم كان لها قدر وتقدير. وعندما أراد علي رضي الله عنه وأرضاه أن يتزوج بنت عدو الله أحد المشركين، غضبت فاطمة وغضب النبي صلى الله عليه وسلم لغضبها، وقال: لا يجتمع تحت علي بنت رسول الله وبنت عدو الله، ونهاه عن ذلك الزواج. كل ذلك مراعاة لنفسياتها، وإلا فالنبي صلى الله عليه وسلم والشرع قد أباح ذلك التعدد، لكنها النفسيات. المرأة حساسة وعاطفية، والعلاقة التي تنبني على غير حب قد تكون لها آثار سيئة. هذا هو حبيبنا صلى الله عليه وسلم، وما زال يعلمنا في كل لقاء بامرأة أو
قصة معها أو جواب على فتواها يعلمنا درسا جديدا في التعامل مع النساء. إنهن نساء بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، فرضي الله عنهن وصلى الله وسلم على نبينا محمد.

وإلى الملتقى مع حلقة قادمة من برنامج نساء مع النبي صلى الله عليه وسلم مع فضيلة الشيخ علي باقيس، قدمناها لكم من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي مستمعينا الكرام نصحبكم مع برنامج واضرب لهم مثلا، سلسلة جديدة مع الداعية الأستاذ الشيخ الدكتور محمد راتب النابلسي. وقتا طيب.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على سيدنا محمد المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين، وعلى صحابته الغر الميامين، أمناء دعوته وقادة ألويته. أيها الإخوة الأحباب، أينما كنتم أحييكم بتحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحن معا في مستهل حلقة جديدة من برنامجنا واضرب لهم مثلا، نستضيف فيها كالمعتاد فضيلة شيخنا الدكتور محمد راتب النابلسي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
0: أكرمكم الله سيدي وبارك لنا بكم ونفع بكم. سيدي الفاضل، الآية اليوم من سورة محمد صلى الله عليه وسلم، قال: ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم. كيف سيدي الله مولى الذين آمنوا؟
1: يعني المؤمن آمن بالله، آمن بعلمه، آمن برحمته، آمن بلطفه، آمن بحكمته، يطيع أمره، ينفذ أمره، يعني حرفته إسلامية، ما فيها غش، ما فيها كذب، ما فيها تدليس، زواجه إسلامي، ما في تفلت، بيته إسلامي، ما في معاصي وآثام، ما في شاشة مفتوحة بلا ضوابط، أولاده رباهم تربية إسلامية. هو ما دام طبق منهج الله كأنه احتمى بحماية الله، احتمى بحفظ الله، احتمى بتوفيق الله. والآية الوحيدة: وما توفيقي إلا بالله، لا يتحقق شيء إلا بتوفيق الله. إنسان موصول بالقوي، هو ضعيف استمد قوته من القوي، هو جاهل استمد علمه من العليم، هو قد يكون ما عنده حكمة استمد حكمته من الحكيم. فكل إنسان له صلة بالله يشتق من أسمائه الحسنى صفات، يعني بتلاقي رحمة، علم، فقه، لطف، أدب. يعني دخل سيدنا عمر مرة على أناس يشعلون نارا، قال: السلام عليكم يا أهل الضوء. ما قال يا أصحاب النار. بتلاقي في أدب، في رقة، في فهم، في لطف. كثير في أشياء بالسيرة مذهلة جدا في أدب. يعني الرواحل 300 والصحابة 1000، فالنبي هذا
0: صلى الله عليه وسلم
1: رسول هذه الأمة، بل هو سيد الأنبياء والمرسلين ونبي هذه الأمة وزعيم هذه الأمة وقائد هذا الجيش. قال: كل 3 على راحلة. أعطى أمر للصحابة 1000، رواحل 300. قال: وأنا وعلي وأبو لبابة على راحلة. شو العدالة هي؟ أعلى مستوى بالأرض، رسول، نبي، زعيم، قائد جيش، الرواحل 300، الصحابة 1000. قال: أنا وعلي وأبو لبابة على راحلة. ركب دوره في الركوب، فلما جاء دوره في المشي، دقيق، توسلا صاحبه أن يبقى راكبا. قال: ما أنتما بأقوى مني على السير، ولا أنا بأغنى منكما عن الأجر. شو هاد؟ كانوا في سفر وأرادوا أن يعالجوا شاة ليأكلوها. قال أحدهم: علي ذبحها، وقال الثاني: علي سلخها، وقال الثالث: علي طبخها. فقال عليه الصلاة والسلام: وعلي جمع الحطب. قال: نكفيك ذلك يا رسول الله. قال: أعلم أنكم تكفونني، ولكن الله يكره أن يرى عبده متميزا على أقرانه. هذا الدين. سيدنا الصديق له جارة عجوز يحلب لها الشياه،
0: نعم،
1: عمل صالح،
0: نعم.
1: فلما صار خليفة المسلمين على رأس الهرم البشري، دخل لهذا البيت حزن. هذه الخدمة انتهت. في أول يوم تولى الخلافة فيه طرق باب العجوز، فالعجوز قالت لحفيدتها: افتحي الباب يا بنيتي. فتحت الباب وعادت، قالت: لمن جاء؟ قالت: جاء حليب الشاة يا أمه،
0: سيدنا أبو بكر.
1: شو هذا الدين؟ دين تفتخر به دين مبادئ، دين قيم، دين تراحم، دين عدل، دين انصاف. في عنا بالصحابة الكرام لقطات ومضات مذهلة.
0: إذا سيدي، هذه ولاية الله عندما يتولى إنسانا يكون بهذه الحكمة، بهذا العدل، بهذه الرحمة، ذلك بأن الله مولى
1: من كمال الله كمالا.
0: نعم،
1: فأحبه الناس
0: تولاه الله،
1: اشتق من لطفه، من رحمته، من عدله، من إنصافه،
0: ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم. كيف سيدي نقارن من خلال مثل نوضح كيف؟
1: يعني ابن له أب.
0: نعم.
1: الأب راقي، عالم، مربي، لاحظ أنه في خطأ بابنه، نصحه، نصحه مرة، مرتين، ثلاثة، لا الرابعة عاقبه، أعطاه خبرة مؤلمة، يعني أثنى عليه، جاب علامات عالية، عمل له حفلة، فكافأوا إذا أحسن ولفت نظره أولا ثم عاقبوا إن أساء. هذا بقول لك مربى،
0: له ولي،
1: هي تربية، هي تربية،
0: ولي أمر.
1: نعم. ولي أمر. أما الكافر يتحرك بشهوته بلا ضوابط، بلا توجيهات سماوية، بلا منهج، بلا قانون. يعني الحقيقة أن الغرب استطاع أن يضبط الأمور ضبط إلكتروني. يعني أنت راكب مركبة، السرعة زادت تنكشف في منبهات. هلأ صار الإنسان أذكى، اخترع جهاز ينبه للجهاز. هي حرب بين عقلين الآن. أما الإيمان خالق ومخلوق، عظيم وضعيف، قوي وضعيف، عالم وجاهل، فأنت تستمد حكمتك ورحمتك وعلمك وموقفك الراقي من الله عز وجل. فالله مولى الذين آمنوا، هؤلاء يتحركون بشهواتهم وغرائزهم ومصالحهم.
0: الطرف الثاني،
1: أنا ممكن أقول لك العالم الآن استبدل أو ترك القيم إلى المصالح. الآن الذي يحرك الناس مصالحهم قد يفعل شيء بخلاف مبادئه، بخلاف بنيته، مصلحته كذا، أن يقف مع الظالم لا مع المظلوم، أن يقف مع الغني لا مع الفقير، أن يقف مع المترف لا مع الفقير. نعم.
0: إذا سيدي، إذا تولاك الله، إذا كان الله مولا للمؤمن، يعني كيف تغدو حياته؟
1: إذا كان الله معك فمن عليك، من يجرؤ أن ينال منك؟ إذا كان الله معك فمن عليك، وإذا كان عليك فمن معك؟ ويا ربي ماذا فقد من وجدك، وماذا وجد من فقدك؟ إن وجدت الله وجدت كل شيء، وإن فات الإنسان معرفة الله فاته كل شيء.
0: نعم. إذا تولاه الله تغدو حياته نعيما مطلقا
1: أبدا.
0: إذا
1: والله لا أبالغ، والله إن لم تقل أيها المؤمن وقد عرفت الله، عرفت منهجه، طبقت أمره، إن لم تقل ليس على وجه الأرض من هو أسعد مني إلا أن يكون أتقى مني، في عندك مشكلة.
0: هذه سعادة الإيمان ولو كان يعاني
1: مع الله، مع الله
0: بعض المتاع،
1: راضي عن الله،
0: الرضا،
1: يا ربي هل أنت راضي عني؟ فجاء وقع في كيانه أن يا عبدي هل أنت راضي عني حتى أرضى عنك؟

0: آخر ضغطه 8 10، مخيف الضغط إذا ارتفع قاتل وإذا انخفض قاتل.
1: نعم.
0: قال له كتر ملح. القضاء حكم والقدر معالج. القضاء والقدر. مريض زار طبيب ضغطه مرتفع جدا، أدرك أنه ضغط أس ضغطه مرتفع 15-20 مثلا، أمره بإلغاء الملح بالطعام كليا ورياضة. طبيب مريض آخر ضغطه منخفض جدا 6-10، قال له كتر ملح وارتاح. فالقضاء حكم والقدر معالج.
1: لذلك سيدي قضاء الله يرد بالدعاء كما جاء في الصحيح.
0: أبداً.
1: يعني ما دام حكما لما تتم المعالجة، إذا دعا الإنسان ربه فإن الله يغير القضاء أو يلغيه.
0: القدر يلغى.
1: نعم.
0: الدعاء يغير القضاء.
1: إذا لا داعي لأن نقول اللهم لا نسألك رد
0: يعني
1: القضاء.
0: عفوا مريض عنده ارتفاع بالضغط، فبعد فترة وجد ضغطه رجع طبيعي، ما في داعي بالدواء بقى.
1: نعم.
0: ألغي الدواء لإلغاء العرض.
1: نعم. إذا لا يعني ليس من الدقيق في الكلام أن نقول كما يقول كثير من الناس لا نسألك رد القضاء لكن نسألك اللطف فيه.
0: هذا الدعاء ما له أصل في الدين،
1: ليس صحيحا، ليس أبداً. مسنونا.
0: يعني أنت عم تخاطب خالق الأكوان، إذا هي ما بتقدر تساويها شو الحكي؟
1: نعم.
0: كلام غير
1: فإن الله لا مستكره له جد جلاله. نسأل الله أن يبعد قضاء السوء وأن يأتي بقضاء الخير. جزاكم الله خيرا سيدي. إخوتي الأكارم، لم يبقى لي في نهاية هذا اللقاء إلا أن أشكر لشيخنا ما تفضل به، كما أنني أشكر لكم حسن المتابعة. أرجو الله تعالى أن ألتقيكم دائما على خير وأنتم في خير حال. إلى الملتقى، أستودعكم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي تابعتم برنامج واضرب لهم مثلا، سلسلة جديدة مع الداعية الأستاذ الشيخ الدكتور محمد راتب النابلسي. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. من الآن وحتى يحين موعد أذان العصر نستمع إلى هذه التلاوة العطرة من القرآن الكريم وما تيسر من آيات الله البينات. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة خاشعة عطرنا بها مسامعكم من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.
1: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان. حان الآن موعد أذان العصر حسب توقيت مدينة طرابلس وضواحيها، يرفع الأذان.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، أتي سيدنا محمدا صلى الله عليه وآله وسلم الوسيلة والفضيلة، وابعث اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك يا ربنا لا تخلف الميعاد. وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. هكذا إخوة الإيمان، نودي لصلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة طرابلس.

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي نبقى وإياكم مع شيخ الدكتور خالد الجندي وبرنامج يا رب يا رب.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أراني كالآلات وهو محركي، أنا قلم والاقتدار الأصابع. العلماء والعارفون كانوا دايما يرون الأصابع أو يرون يد القدرة هي التي تحرك الإنسان وتحرك أقداره، يعني لم يكونوا يرون في الشيء فعلا في ذاته، إنما كانوا يرون فاعلا، هذا الفاعل هو الله سبحانه وتعالى. وده يمكن اللي استخلصوه من كلام سيدنا إبراهيم صلوات ربي وسلامه عليه، وهو بيقول لقومه عن الله سبحانه وتعالى: والله خلقكم وما تعملون. شوف المعنى، بيقول عبدة الأصنام انتوا بتعملوا ايه، ده ربنا اللي خلقكم والحاجات اللي انتوا بتعملوها. فإذا كان هذا الأمر بهذه أو بتلك المثابة، نفهم معنى كلامهم أنهم لم يكونوا يرون حقيقة القطع في السكين ولا الإحراق في النار. يعني الناس الصالحين ما كانتش شايفة أن النار بتحرق بذاتها ولا السكينة بتقطع بطبعها. قلنا لهم إزاي؟ قال لك الله، هي مش النار كانت نار وربنا قال لها كوني بردا وسلاما على إبراهيم؟ قلنا آه. قال لك يبقى كل نار بتحرق لأن ربنا ما منعهاش أنها تحرق، يبقى ربنا اللي أراد لها ده. هي مش كانت السكينة بتقطع وما قطعتش رقبة النبي الله إسماعيل عليه السلام؟ قلنا آه. قال لك يبقى كل السكين بتقطع لأن ربنا ما منعهاش. يبقى الذي يأمر بالإحراق حقيقة هو الله، والذي يأمر بالقطع حقيقة هو الله. ما نقولها ببساطة أكتر، الذي ينفع هو الله والذي يأذن بالضر هو الله. تعالوا ندعو هذا الدعاء ونلجأ إلى الله عز وجل ثم نرجع. حسبي

اللهم أمين يا رب العالمين. الحقيقة دعاء جميل ومستكمل لكلمات يعني كلها حسن وجمال وجلال. أنا عاوز أرجع معاكم لقضية النفع والضر. النفع نفع ربنا، والضر لو أذن به ربنا، مش هقول ضر ربنا، لأنه يعني عارف أنا في اسم كده الناس بتكلم به ربنا تقول له إيه الضار. أنا غير مقتنع إنه ربنا اسمه الضار. ربنا ما اسموش الضار سبحانه وتعالى، إزاي يبقى اسمه ضار؟ وسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم بيقول بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. أنت تيجي تقول له الدار، أنت الدار، لا ربنا مش دار أبدا سبحانه وتعالى. كل صفات الحسن لله يا أخي، الصفة اللي أنت تجدها تستكمل وتستجمع معك بصفات الحسن والنبل لله سبحانه وتعالى والرفعة والرقي لله عز وجل قولها لله. عموما أي شيء بينفع أو بيضر، اللي بيحدد النفع والضر ده هو الله. أنا هقول لك دليل على كلامي ده. بيكون إيه رأيك في شرب الماء؟ شرب الماء ده نعمة وفضل وكرم وعطاء إلخ إلخ إلخ. إنما في مريض معين الطبيب يقول اوعوا تسقوا مية لمدة 24 ساعة. المية الجميلة الطيبة المباركة اللي انت بتشربها دي لو شربها المريض دوت هيموت. ليه؟ لأن ربنا جعل في الشيء نفسه نفع الواحد وضر الواحد، وهكذا. السلاح ده نفع للشرطي وضرر لللص، ده لا شك فيه. يبقى عموما النفع والضر ده امر نسبي ولا مش نسبي؟ امر نسبي. علشان كده ربنا سبحانه وتعالى يقدر يجيب لك من كل شيء ضر لغيرك يجيبه منفعه عليك. وعلشان النفع والضر بيد الله ما تطلبوش من غير الله سبحانه وتعالى جل وعلا. ده بقى بصراحه ده تمام التوحيد وكمال التوحيد. عشان كده شوف، يا من فطرت الانفس على التقوى والفجور واحتفظت بقدرتك ورحمتك بالنفع والضر في كل الامور، نسالك يا الله يا عظيم يا رب العرش العظيم يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين أن تشفي كل مبتلى ومسحور. كل مبتلى ومسحور، يعني الدعاء اللي انت بتدعو فيه لغيرك ده من أعظم الأدعية، لسبب بسيط جدا. انه إن لما انت تدعو الواحد مش موجود، عارف ايه اللي بيحصل؟ فجأة على طول من غير ما انت ما تشوف كده بيجي لك ملك يقول لك ولك مثل ما دعوت له. يعني انت ليك صديق مثلا اسمه إبراهيم، قلت اللهم أكرم إبراهيم، وإبراهيم مش موجود، فيروح جاي ملك يقول وأكرمك أنت أيضا ويكرمك أنت أيضا. في الحالة دي دعوتك ممكن تكون غير مجابة، إنما دعوة الملك ليك مجابة. يبقى مين اللي كسبان دلوقتي؟ حضرتك. يعني مجرد ما تفتكر واحد صاحبك وتدعي ليه بظاهر الغيب وهو مش موجود، يجي لك ملك يرد ليك الدعوة أنت كمان ويدعي لك زي ما دعوت لأخيك. يعني ما شاء الله لا قوة إلا بالله، كأنك قاعد بتوظف ملك للدعاء ليك طوال الخط، طول المدة اللي انت قاعد تدعو فيها، وتأخذ أجر من الله سبحانه وتعالى جل وعلا، وتكفر بها الغيبة أو الغيبة والألفاظ التي قلتها في عدم وجوده. يبقى في هذه الحالة ايه اللي يعطلك عن الجنة؟ الدعاء، انك تدعو باستمرار. انت دعيت دلوقتي لكل مبتلى ومسحور. خد بالك ان مسألة السحر دي لا يشترط لها ان تبذل من اجلها طقوسا معينة، ده من الممكن ان يتسبب بها بعض شياطين الانس او الجن. مش ربنا قال من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس وهم نوعين من الجنة والناس، وقال شياطين الانس والجن يوحي بعضهم الى بعض، وقال وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما انزل على الملكين الى اخر الايه في سوره البقره. يعني معنى ذلك انه السحر، ما احنا ما انكرناش حقيقه السحر، ما انكرناش السحر، انما انكرنا حقيقه السحر. قلنا ان تاثير السحر كله خيالات في خيالات، انما الابتلاء موجود، وكل واحد فينا ممكن يكون مبتلى بحاجه معينه. يبتلى الغني بغناء، ويبتلى الفقير بفقره، ويبتلى القوي بقوته، ويبتلى الضعيف بضعفه، ويبتلى الكبير بكبره، ويبتلى وهكذا. فعشان كده دعاء جميل قوي انك تدعو لكل الناس، لكل مبتلى ومسحور، اللهم اشف كل مبتلى ومسحور، اللهم اشف كل مبتلى ومسحور، والهم نفوسنا تقواها وزكها انت خير من زكاها، انت وليها ومولاها. انا عاوز اقول لك ان الانسان لما يجد ان كل الفعل الحقيقي في حياته والله استكمل الايمان واستكمل عقيده. طب انا هقول لك على حاجه لعلك يعني هتنبسط منها ان شاء الله. الامام الشافعي رضي الله عنه وارضاه، سيدنا الامام الشافعي رضي الله عنه وارضاه حصل مع موقف لطيف جدا. دخل كل ما يدخل مسجد في بغداد يجد طفل صغير يصلي ويتعبد الى الله، وسيدنا الامام الشافعي بقى يعني يراقب حال هذا الصبي ووجد فيه تقوى وصلاح وايمان.
وكان الإمام الشافعي طول عمره كده بيقول أحب الصالحين ولست منهم لعلي أن أنال بهم شفاعة، وأكره من تجارته المعاصي ولو كنا سواء في البضاعة. رضي الله عنه وأرضاه كان بيحب الصالحين وهو منهم، نعم رضي الله عنه وأرضاه. المهم الإمام الشافعي سأل إيه الولد دوت وحكايته من أهله، قالوا ده ملوش أهل، ده احنا وجدناه لقيط بنربيه في المسجد. فقال الله طب ليه ما يجيش يتربى في وسط عيالنا وبتاع. فرح للولد قال له يا غلام تعال إلى بيتي أربك بين أبنائي. الولد بص له كده نظرة العارف الواثق بربه وقال للإمام الشافعي درس عجيب الشكل. تخيل انت الحوار بقى، قال للإمام الشافعي رضي الله عنه، قال له هل تطعمني إذا ما جعت؟ قال نعم. قال ولما؟ قال لك علي ذلك. قال هل تكسوني إذا عريت؟ قال نعم. قال لما؟ قال لك علي ذلك. قال الولد الإمام الشافعي هل تشفيني إذا ما مرضت؟ قال لا. قال لما؟ قال ليس لي ذلك. قال هل تحيني إذا مت؟ قال لا. قال لما؟ قال ليس لي ذلك. قال إذن فانصرف راشدا ودعني مع من يقدر على كل ذلك. عظيم، ده إيمان وعقيدة غير يعني غير طبيعية. إذا استغنى العبد بالمسبب سبحانه عن الأسباب قد يغنيه الله عن هذه الأسباب كلما دخل عليها زكريا المحراب. وإذا أراد العبد الأسباب أوكله الله إلى الأسباب أو حفظه إذا اعتمد على المسبب سبحانه وتعالى. وهزي إليك بجذع النخلة، وهي مريم في الحالتين عليها السلام الله. يعني باختصار شديد استعن بالله يعينك، واحفظ الله يحفظك، واحفظ الله تجده تجاهك. إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. هيا نستعن بالله وندعوه سبحانه أن يثبتنا وأن يشفي كل مبتلى ومسحور، لأن الذي يقدر على القدرة هو الله، هو الله وحده سبحانه وتعالى.

استمعنا إلى فضيلة الشيخ الدكتور خالد الجندي في برنامج بعنوان يا رب، قدمناه لكم من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: هنا صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان. فيما يلي نبقى مع خطبة الجمعة لسماحة المجاهد الشيخ ماهر حمود رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المقاومة، والتي ألقاها من على منبر مسجد القدس في مدينة صيدا. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: اللهم ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك سبحانك، لا نحصي عليك ثناء أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم ربنا لك الحمد، ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد، أهل الثناء والمجد. حق ما قال العبد وكلنا لك عبد. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا وقائدنا وحبيبنا وشفيعنا محمدا عبد الله ورسوله وصفوته من خلقه وخليله، أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده، ونحن على ذلك من الشاهدين. عليه أفضل الصلاة وأتم تسليم، وعلى آله الطيبين وأصحابه الغر المحجلين، وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد، واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. وبعد، أيها الإخوة الكرام، الأسبوع الماضي ذكرنا قصة الأخدود من سورة البروج، واستنتجنا منها أن الموت في سبيل الله على عقيدة سليمة خير من الحياة مع الطاغوت، حتى لو كان الموت عاما. يفترض أن الجميع قد ماتوا في تلك القصة، وأن الشاب الذي دعاهم إلى الإيمان قدم نفسه ليموت معتقدا أو مؤكدا أنه إذا رأوه يموت بسهمه بعد أن يقول الرامي بسم الله رب الغلام سيموت وسيؤمن الناس برب الغلام. إذن بشكل أو بآخر، دعوة إلى الموت في سبيل الله. قبل أسبوعين تحدثنا عن انسحاب خالد بن الوليد من مؤتة، وكيف اتهم أنه فرار، ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنهم العكارون وليسوا فرارين، يعني أعطى الشرعية لانسحاب خالد أو لانسحاب المسلمين لقلة عددهم أمام جيش الروم ومن يواليهم. ضمنت القصة دعوة إلى المسالمة، إذا إلى انسحاب، إلى المهادنة إذا شئتم. من حق السائل، من حق المستمع أن يسأل، أي الأمرين نأخذ الآن، الانسحاب أم الموت في سبيل الله؟ ما هو الموقف الشرعي بوضعنا الذي نحن فيه؟ هل هو هذا أم ذاك؟ الجواب ليس بسيطا، ولا يأتي من خلال خطبة جمعة، ولا من خلال اجتزاء المشهد. لابد أن نرى المشهد كما هو. ومن هنا لابد من إعادة النظر في من يعمد إلى السيرة النبوية ليبرر التصالح والتطبيع مع الصهاينة. أول من سمعناه طبعا عندما وقع كامب ديفيد وهرعت الأقلام المأجورة والخطب المشبوهة لتبرير ذلك بصلح الحديبية. نتحدث عما يزيد عن 40 عاما، فلا بد أن نعيد النظر أو نضيء من جديد، ويفترض أن من يسمعنا يعرف ذلك ويحفظه، ولكن الذكرى تنفع المؤمنين. صلح الحديبية هو هدنة اقتت ب10 سنوات وانطبق منه 2 سنوات فقط، لم يكن فيه تنازل عن أرض ولا عن دين ولا عن مبدأ. هذه نقطة مهمة. والثانية، السنتان اللتان طبق فيهما صلح الحديبية انخرط المسلمون بنشاط دعوي لا مثيل له، وصلوا إلى شرق الجزيرة يدعون الناس باللسان دون سيف ودون حروب، فتضاعف عدد المسلمين خلال 2 سنتين ما كانوا عليه خلال ما قبل الهجرة وبعد الهجرة، يعني فينا نقول 18 سنة تقريبا. يعني العام الخامس في الأحزاب كان المسلمون القادرون على حمل السلاح 3000. صلح الحديبية في آخر 6، خيبر في أول 7، فتح مكة في 8، دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى مكة 10,000 مقاتل. هؤلاء 7 الذين أضيفوا إلى عدد المسلمين، هؤلاء أتوا بالدعوة. وعندها أحس المشركون أن ميزان القوى ليس لصالحهم، فهرع أبو سفيان مع العباس لمصالحة رسول الله، وقصة ككل، وطلبوا الأمن والأمان. إذن لم يكن صلح الحديبية من أجل التسليم وخلص نحن انتهينا، خلصت قضيتنا ورسالتنا وسلمنا بما هو واقع. والأهم من كل ما ذكرنا أن صلح الحديبية كان وحيا. عندما وصل رسول الله قبيل مكة خلأت الناقة، يعني جلست، وقال رسول الله: خلأت الناقة وما هو لها بخلق، إنما حبسها حابس الفيل، كما منع الله الفيل أن يأتي إلى مكة بقصة أصحاب الفيل، منع ناقة رسول الله. الله أكبر، التشبيه. أنت يا سيد الأنام آت لتعظيم البيت وأولئك يأتون لتدميره، أين وجه الشبه؟ وجه الشبه أن هذا أمر من الله وهذا أمر من الله. وطبعا تفاصيل كثيرة. إذن لا مجال للتشبيه. وكما يعلم الجميع سمى الله صلح الحديبية فتحا، ومع كثير منكم عندما يقرأ يظن قوله تعالى إنا فتحنا لك فتحا مبينا مقصود فتح مكة، المقصود صلح الحديبية الذي سيؤدي إلى فتح مكة. إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا. لماذا ربط الفتح بالمغفرة؟ لأن الرسول والصحابة الكرام ابتلوا بلاء حقيقيا. رسول الله يرى في المنام أنه يدخل إلى مكة ويقول احملوا متاعكم وما يكفي للصيد والدفاع عن النفس وهلموا للعمرة. الله أخبرني أنني سأدخل إلى المسجد الحرام، ويصل إلى أعتاب المسجد الحرام ويقبل بأن يعود. أين منامك يا رسول الله؟ أين الوحي؟ قال أخبرتكم أنه عامكم هذا، العام الثاني سنأتي عمرة القضاء. في لحظتها تخيل نفسك أن الرسول صلى الله عليه وسلم رأى المنام ومنام الرسول حق، واستنفر المسلمين حوالي 1400 وحملوا سلاحا خفيفا حتى تعلم قريش أنهم ليسوا آتين للقتال. ويصل إلى الحديبية، يعني الحدبة التي هي قبل مكة، مع الفارق بالتشبيه أن أشبهها بتلة الرمين عندما تطل على الصيدة، ويعود. من حقهم أن يشكوا، طب وين الوحي؟ ولقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون، فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا. فتح القريب هو خيبر. هنا إلا حق نشبه نقول نعم، حتى وعد الأنبياء ورؤيا الأنبياء تتعرضون من خلالها للامتحان. هنا نشبه ونقول وعدنا بالنصر وبزوال إسرائيل، ولماذا يحصل ما يحصل؟ نعم حصل مع المسلمين ما هو أشد، حتى نسب إلى عمر بن الخطاب أنه قال رضوان الله عليه ما شككت إلا يومئذ. الله أكبر. بغض النظر قد لا تكون الرواية صحيحة، لكن الأجواء توحي هكذا. إذن من جهة لا يحق لأهل كامب ديفيد ولا غيرهم أن يشبهوا، لأنهم تنازلوا عن الأرض وعن القضية وعن المسلمات

طبعا ذكر وأن يكون الجميع خدما كما هو في التلمود لبني إسرائيل. إذن لا مجال للتشبيه، لكن نحن نقول لحظة ما أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه سيعود عن مكة بسبب الاتفاق، من حقنا أن نقول أن المقاومة يحق لها أن تشبه نفسها بهذا الموقف. يبقى وثيقة رسول الله مع اليهود في مكة، لا يوجد نصارى ولا يوجد يهود. في المدينة، وقد قلنا ذلك لعل مئات المرات، لماذا جاءت القبائل اليهودية الثلاث؟ قينقاع، النضير، وقريظة، واختاروا من الجزيرة العربية المدينة. طبعا خيبر موضوع تاني، اختاروا خيبر اليهود البعيد طبعا عن المدينة 170 كذا كيلومتر، اختاروها لوفرة مائها وزراعتها، هذيك موضوع تاني. أما المدينة فاختاروها لأنهم قرأوا صفتها تفصيليا في كتبهم، الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، وإن كثيرا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون. وفي آخر سورة الفتح لدائما محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة. يعني ليس فقط رسول الله مذكور، أو ليس فقط رسول الله مذكورا في التوراة، بل أصحابه أيضا، محمد رسول الله والذين معه بصفته بسجوده. ذلك مثلهم في التوراة، هون في وقفة، ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطه فأزره فاستغلظ فاستوى على سوقه، يعني كلما زاد الزرع زاد الجزع قوة. فرسول الله وصحابته ومدينته وكل شيء مذكور في كتبهم، فأتوا ينتظرون النبي الذي أتى الذي سيأتي. فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به، فلعنة الله على الكافر. إذن عرفوا أن محمد هو النبي، ولطالما روينا طبعا قصص كثيرة لا تحصى، لكن تكفينا قصة صفية أم المؤمنين بنت حيي بن أخطب سيد قينقاع التي انتقلت مع من بقي من أهلها ومع أهلها من قينقاع إلى خيبر. فلما فتح الله على رسوله على المسلمين خيبر تزوجها رسول الله بعد أن أعتقها، وكانت قد رأت مناما أن القمر يقع في حجرها، فصفعها زوجها وقال إنك تتمنين ملك العرب محمدا. نعم، فسر المنام، وهذا الذي كان. طيب، قبل ذلك يعني بده يكون بالأوائل، لا تزال طفل يعني بالعشرة 12 سنة. تقول عندما حضر رسول الله إلى المدينة ذهب أبي حيي بن أخطب وأخوه أبو ياسر

0: مقابلته ليعرفوا هذا هو النبي الذي ينتظرون. فقالت استقبلتهما وكنت أحب إلى أبناء أبي إلى أبي من بقية أبنائه وإلى عمي كذلك، لكنهما لم يكترثا وكانوا مش شايفين من كتر الغيظ. فلحقتهما جلسا بعيدا وقال أحدهما للآخر أهو هو هذا هو النبي اللي ناطرينه؟ قال والله إنه لهو هو. هو لما بتوقف عليها بتقول هو. فقال وماذا؟ قال عداوة إلى يوم القيامة. إيه؟ ما هو النبي بس طلع عربي مش إسرائيل. وشهد شاهد بني إسرائيل على مثله فآمن واستكبرتم. آيات كثيرة مقصود عم نطول شوي. إذن القبائل الثلاث لماذا أتت إلى المدينة؟ انتظارا لمحمد صلى الله عليه وسلم. الرسول صلى الله عليه وسلم أراد أن يعطيهم فرصة إذا جاز التعبير، فكتب وثيقة بتعبيرنا المعاصر بنسميها وثيقة أو اتفاق دفاع مشترك. أول شيء قال لهم اليهود أمة من دون الناس، بتصلوا بتصوموا بتعملوا ما حدا إله معكم، والمسلمون كذلك. وإذا تعرض المسلمون إلى اعتداء تدافعون عنهم، وإذا تعرض اليهود إلى اعتداء يدافع المسلمون عنهم. هذه كمان طبعا بميزان القانون الدولي الحديث يعني تعتبر وثيقة تاريخية مهمة في المعاهدات الدولية، لكن تشبه الذين التطبيع المعاصر؟ لا أبدا، لأن اليهودي نقض العقد قينقاع، اعتدوا على امرأة مسلمة، النضير حاولوا اغتيال رسول الله، قريظة شاركوا المشركين في حربهم في الأحزاب، كل واحد ورا الثاني يلا مع السلامة. إذا انتظر كم من الاتفاقات الآن تنقض؟ أصلا طبق شيء؟ طبق شيء؟ العرب متفقين، الجيش المصري، وإنك هالأيام عم نحكي عن نسور لأنه الحمد لله أحسن من غيره شوي، عندما أراد أن يحارب التكفيريين في سيناء كان لابد أن يأذن الإسرائيلي بأن تدخل عدد من الدبابات أو الجنود بحدود معينة. اللي بيقول سيناء تحت السيادة المصرية غلطان. يستطيع المصري أن يبيع شيئا من بترول مصر لغير إسرائيل وبالسعر الذي تفرضه إسرائيل؟ أبدا. أما اليهودي فكل يوم شو عم يعمل بإثيوبيا؟ من يحرك إثيوبيا؟ من شارك في سد النهضة؟ إسرائيلي والإماراتي. طبعا الإماراتي ما شاء الله يدعم الدعم السريع في السودان، دمر ليبيا، دمر السودان، والله أعلم شو عمل من عمايل. الآن هذه قصة فلاي دبي كشفت انه 10 طائرات يوميا من تل ابيب الى ابو ظبي فقط لشركة فلاي دبي. ماذا؟ لان دبي وابو ظبي والاماكن سوق الدعارة لليهود، خدمات بنقول عنها نكتفي، خدمات لا أخلاقية، خدمات يندى لها الجبين. هذا الزلم الظاهر إن صحت الرواية ما بنعرف إذا بتصح، يعني يبدو شاف ما قدر يتحمل طبعا. هلا ليست عملية مدروسة يمكن من ساعتها إذا كان صحيح طبعا كلها. لا لزي هذا الحمار تاع واشنطن السباك يهودي أنقذ الطائر. سمعنا الخبراء شو الحكي هذا حكي ما لا لا يسمن ولا يغني من جوع. الرئيس الأمريكي صدق ورواها على الهواء يعني مش فارق معه. حسبنا الله ونعم الوكيل. أما اتفاق الإطار شو طبق منه اليهودي؟ لا شيء. الرئيس اليوم بده يغطي على خطوة منيحة بالظاهر يعني مش لح نحكي بسيئة يعني. ما تكلم به في النبطية اليوم الرئيس نواف سلام أفضل من أي كلمة قالها منذ سنتين إلى الآن. وكأنه يقول أنا في واشنطن نيويورك ما نسيتكم ولا لحظة. نتمنى يكون هذا الكلام صحيح طبعا. وفي حكي أنه فتح كذا وكذا ومناقصات لإعادة إعمار إلى آخره إلى آخره إلى آخره. كم ستسمح إسرائيل؟ كم سيتم هنالك من تنفيذ هذه المشاريع؟ أشك في أي شيء منها. المهم مختصرا، هل نقلد أصحاب الأخدود أم صلح الحديبية أم وثيقة الرسول صلى الله عليه وسلم أم انسحاب خالد؟ هنا القيادة الحكيمة هي التي يجب أن تأخذ القرار. قال تعالى يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم. أحتاج دي إلى تقوى فضلا عن العلم والخبرة والقدرة على التنفيذ. نعم يمكن للمقاومة إذا شاءت أن تصالح لفترة، وهذا ما كان يطرح. إخواننا بحماس كانوا واضحين بدكم نعمل هدنة 10 سنوات 20 سنة بس اتفاق سلام نقول فيه الأرض لكم وليس لنا فيها شيء ونحن نكتفي بحدود 67. هذا كفر، والكفر في اللغة كما نقول دائما يأتي بمعنى الكفر الإلحاد ويأتي بمعنى المعصية الكبرى. هذا كفر. نعم والله تعالى أعلم. إذا وصلت المقاومة وأهل المقاومة إلى خيار الموت أو التنازل عن الأرض والمبدأ فالموت أفضل، ويستخلف ربي قوما غيركم ثم لا تضرونه شيئا. ستأتي أجيال وتحرر. هذا في أقصى الاحتمالات، لكن الأمر ليس كذلك. يستنفر الصهيوني أمريكا وأكثر أوروبا وأكثر العرب، ويستنفر القانون الدولي، ويستنفر طبعا كل قصة هرمز وأمريكا وكل ما تريده واختراع فكرة القنبلة النووية وكذا كل سوى شو هذا. هذا نتيجة استنفار إسرائيل. والأمريكي صار بالصحافي عم بقول لترامب بكل واضح أنت أدخلتنا في حرب لا ناقة لنا فيها ولا جمل، هي مصلحة إسرائيل فقط. وطبعا معروف أنه ترامب يقول لي نتنياهو كذبت علي. قال اجا لما راحوا على نيويورك هلا حكى كلمته وطلعت الناس، كان نتنياهو وتراب بنفس المبنى ما التقى به. هلا حكى على التليفون مشان قصة الطيارة. لكن واضح أنه تغير. المهم نحن في مرحلة وجعلناكم أكثر نفيرا، أكثر قدرة على استنفار البشر والسلاح، ومن بعدها إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها، هم يسيئون الآن. فإذا جاء وعد الآخرة ليسوء وجوهكم وليدخل المسجد عسى أن يكون قريبا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيد الأنام محمد رسول الله وآله وأصحابه وأتباعه ومن والاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله. تفردت جريدة الأخبار في الأيام الثلاثة الماضية بنشر تقرير قام به خبراء ومختصون أمريكيون، قدموه للجنة الدفاع القومي، لجنة الأمن القومي التي يرأسها اليوم الوزير روبيو لأصل كوبي على فكرة، ولأول مرة وزير خارجي يرأس لجنة القومي هذه إسرائيل الأمريكية، لجنة الأمن القومي. الوثيقة السرية تسربت طويل تقول تحت عنوان كيف ننهي حزب الله، أعطوا خطة من 5 نقاط أهمها 40 مليار دولار، نستطيع ندعم الطائفة الشيعية حتى نفك ارتباطها مع حزب الله. يعني عم بيفترضوا أن الطائفة الشيعية مرتزقة بحبوا حزب الله لأن حزب الله بيعطيهم معاشات منيحة، وهذا طبعا ما بني على باطل فهو باطل، فمش لح يستطيع يوصل. على كل حال طبعا لن يقر مجلس الأمن القومي هذه الوثيقة طبعا، لأنه فيها بعض العقل. هون اللي بدي أوصل له، ورد في الوثيقة بكل وضوح أنه لا يمكن أن يسلم حزب الله سلاحه إلا لدولة قوية، اللي بنقوله نحن يعني، مش دولة تليفون من أبو عمر أو دولة رحنا وجينا أو دولة وزير خارجيتها يوسف رجي، أو تكون دولة يعني، أو دولة لا تستطيع أن تضع حد لأصحاب المولدات أقوى من الدولة. من بوجي هون أو الودائع، هذا المشروع شو بسموه الفجوة المالية محطوط على جنب، ما مش مجال، لأنه أصحاب المصارف أقوى. لما تكونوا دولة توحكوا، هذا كلام الأمريكان. والثاني النقطة الثانية أنه لا أحد أيضا يستطيع أن يأخذ السلاح إلا أن يشعرهم بالإطمئنان، إلا بانسحاب إسرائيلي وضمان أنه ما في اعتداءات. طيب هذا الكلام الذي قاله مختصون أمريكان أفضل بكثير مما تقول الدولة اللبنانية، فضلا عن معراب والصيف وغير ذلك. شيء من العقل أيها الناس، وشيء من الدين لأهلنا خاصة. يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله، لا لمحمد بن سلمان ولا للسيسي ولا لخميني ولا لخامني ولا لأحد، لله. يا خطباء الفتنة الذين ستقرض كفاهكم بمقاضب من حديد يوم القيامة، استنفرتم من أجل كذب خبر خاطئ، خبر كاذب. المدينة المنورة ومكة كذابون، إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. عندما وجدت السعودية نفسها فاشلة رغم ما تدفعه للجيش المستعار لسموه الجيش الحكومي، وليس هنالك ثمة جيش حكومي يمن، اليمن الآن هي الحوثيون، وهذا دائما ما يحصل.
1: للأسف الشديد
0: لما كانت السعودية أيام عبد الناصر كانت تدعم الحسين تدعم الأمير ضد عبد الناصر لأنه بده يعمل جمهوري، لا بده نظام الإمامة. طب ما هذا الإمام زيدي معلش مع أمريكا بيمشي الحال. الآن اختلف الوضع مثل ما صار. استنفرت السعودية كل ما في طاقتها، وبعيني شفته ما سمح لأحد بموسم الحج اجمع تبرعات إلا من أجل أفغانستان. ليه؟ أفغانستان احتلها السوفيت على رأسها. طيب احتل الأمريكان ما في جهاد؟ خرب بيتكم صحيح. شو هيدا؟ كفر في الحرم، كفر في الحرمين، كذب على الله وعلى رسوله وعلى المؤمنين. إلى أين؟ إلى الله المشتكى. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم ارفع المقت والغضب عنا، اللهم أزل كربتنا، اللهم بدل شقاءنا رخاء، وبدل مؤسنا نعماء، ارفع المقت والغضب عنا، هيئ لنا من أمرنا رشدا، ولي أمورنا خيارنا ولا تولي أمورنا شرارنا. اللهم لا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا، أخرجنا مما نحن فيه إلى النصر المؤزر المبين، واشف صدورنا من عدونا كما وعدت المؤمنين. ارفع المقت والغضب عن المؤمنين، ارفع الغضب عن المسلمين، ألف على الحق قلوب المؤمنين، انصر مجاهديك في كل مكان يا رب العالمين. اغفر لآبائنا وأمهاتنا واختم بالصالحات أعمالنا عباد الله. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. أقم الصلاة.
2: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان، تابعتم خطبة الجمعة لسماحة المجاهد الشيخ ماهر حمود رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المقاومة، والتي ألقاها من على منبر مسجد القدس في مدينة صيدا في الجنوب المقاوم. دائما أنتم في استماع إلى صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

0: تمام الساعة الخامسة في استوديوهات إذاعة التوحيد الإسلامي.
1: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، ندعوكم الآن لمتابعة برنامج قصص من رحيق النبوة. وقتا طيبا نرجوه لكم.
2: في حديث اليوم مثل عظيم يشبه فيه الرسول صلى الله عليه وسلم حال الناس وموقفهم مما يكون في المجتمع من منكرات بحال قوم ركبوا سفينة واختلفوا في من يكون أسفلها ومن أعلاها، فاتفقوا أن يقتسموها عن طريق القرعة.
3: حسنا لا بأس، سنسكن نحن الدور السفلي على أن تستقلوا أنتم سطح السفينة.
4: على بركة الله، رحلة موفقة، وندعو الله أن نصل جميعا سالمين.
3: إن شاء الله سالمين. هيا بنا إلى أسفل يا رجال لنترك جيراننا في هدوء وأمان ولا نزعجهم أكثر من ذلك.
2: واقتسم المجموعتان الدور العلوي والسفلي للسفينة، وكانت مجموعة الدور السفلي تصعد من وقت لآخر ليملأوا الأواني بالماء فيغسلوا أوعيتهم ويقضون حاجتهم، وتكرر ذلك كثيرا حتى أن مجموعة الدور السفلي بدأت تشعر بالحرج من كثرة الصعود وانزعاج المجموعة التي تسكن سطح السفينة.

0: أرطب به وجهي ورأسي.
1: ماء؟ ومن أين لنا بالماء؟
2: لقد نفدت الأوعية ولا يوجد لدينا قطرة واحدة.
0: إذن سآخذ إناء وأصعد إلى السطح لأملأه.
1: الآن؟
0: نعم، فأنهى.
2: حاول أن تنام الآن يا أخي، فلا يصح أن تزعج جيراننا في هذا التوقيت، وأغلب الظن أنهم نائمون الآن.
0: معك حق، ولكن ما العمل؟ إني أحاول النوم منذ وقت طويل دون جدوى.
3: الحل عندي، لماذا لا نفتح فتحة في قاع السفينة فنلتقي وماء البحر، وبهذا سنوفر ما نحتاج من المياه في أي وقت نريد دون الحاجة إلى الصعود لأعلى وإزعاج جيراننا.
1: فكرة جيدة
0: بل رائعة، لنبدأ من الآن في العمل.
1: هيا معا حتى ننتهي منها بسرعة.
3: أنا صاحب الفكرة، لذلك يجب أن تكون أولى الطرقات لي أنا، ولن أتنازل عن هذا الشرف.
1: تقدم إذن واطرق بقوة، ولا تأخذك رحمة بتلك الأخشاب القديمة. هيا.
4: وبالفعل يبدأون في عمل فتحة في قاع السفينة دون تفكير في نتيجة فعلهم وما قد يؤدي إليه هذا الفعل، وهل سيعود بالنفع عليهم فعلا أم أنه سيؤدي بهم وبكل من على السفينة إلى الهلاك. سرعان ما تعالت الطرقات حتى غلبت على صوت الأمواج واخترقت آذان المجموعة التي تسكن سطح السفينة، فاستيقظوا في فزع يتساءلون وانطلقوا إلى الدور السفلي لاستكشاف الأمر.
0: ما هذا الذي تفعلونه؟
2: نحن في حاجة شديدة إلى الماء، لذلك نثقب قاع السفينة للحصول على ماء يقضي ويكفي احتياجاتنا.
0: هل تعقلون ما تقولون؟ كيف تثقبون قاع السفينة؟
5: لا عليكم أنتم، فسوف نقوم نحن بالعمل الكامل.
0: توقفوا عن هذا الفعل الأحمق، سوف تهلكون ونهلك معكم.
3: نحن نثقب في الطابق الخاص بنا، فماذا يضيركم؟ إن كان في الأمر هلاكا فسنهلك نحن. أرجوك يا أخي دعنا نكمل العمل وكف عن تعطيلنا، ولا تبالغ وتهول من الأمر أكثر من ذلك.
0: لو ثقبت السفينة ستغرق بدورها السفلي والعلوي وسيهلك الجميع. يا إخوتي توقفوا عما تفعلون أرجوكم، فنحن على سفينة واحدة، وهذا الثقب سيغرق السفينة كلها بدورها العلوي والسفلي.
2: ستغرق كلها؟
0: نعم، وواجبنا أن ننبهكم بل نمنعكم من أن تهلكوا أنفسكم وتهلكونا معكم. فنحن على سطح سفينة واحدة في عرض البحر، وبلغنا منتصف الرحلة، فإما أن نصل جميعا في سلام أو نهلك جميعا.
4: من حديث النعمان بن بشير رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مثل القائم على حدود الله والواقع فيها كمثل قوم استهموا على سفينة فأصاب بعضهم أعلاها وبعضهم أسفلها، فكان الذين في أسفلها إذا استقوا من الماء مروا على من فوقهم فقالوا: لو أن خرقنا في نصيبنا خرقا ولم نؤذ من فوقنا. فإن يتركوهم وما أرادوا هلكوا جميعا، وإن أخذوا على أيديهم نجوا ونجوا جميعا. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. يبين لنا هذا الحديث العظيم أن على كل مسلم أن يراعي حدود الله ولا ينتهك شيئا منها، بل وعليه أن ينكر على من يتعدى هذه الحدود التي حدها لنا الشرع المطهر، فنأمر بالمعروف وننهى عن المنكر بالحكمة والموعظة الحسنة، ولنعلم أن سلامة القصد غير كافية لصحة العمل وصوابه، بل لا بد أن يكون موافقا للشرع ومراعيا لما جاء به من القواعد والضوابط.
6: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي قدمنا لكم برنامج قصص من رحيق النبوة. نتمنى لكم متابعة طيبة لباقي فقراتنا وبرامجنا التي نقدمها لكم دائما عبر صوت الحق إذاعة التوحيد.

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. مستمعين الكرام، إليكم الآن حلقة من برنامج جيل جديد مع الدكتور يزن عبده. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: بسم الله. موضوعنا أعتقد من أكثر الموضوعات الشائكة اللي إحنا كأباء وأمهات ومعلمين ومعلمات بنمر فيها، اللي هو أبناؤنا والحداثة، يعني أقصد فيها بالذات الأجهزة الحديثة، اللي هو السمارت فون، الألعاب الإلكترونية، التابس وغيرها وغيرها، لأنه عم نشاهد، سامحوني على اللفظ، ضعف شديد في قدرة الأهل على حماية أبنائهم من هذه، أسميها الآفة، ممكن أسميها الآفة. شو الضعف؟ الضعف إلى شكلين. الشكل الأول حرمان، ممنوع ممنوع ممنوع ممنوع، وما ننسى كل ممنوع مرغوب، ابني راح. زائد أنه أنا لما أفصله عن الحداثة وعن التطور أنا بضر فيه. إحنا بدنا أولادنا يتعرفوا على الحداثة ويصنعوا ويشاركوا الأمم الثانية صناعة الحداثة، لكن ضمن عقيدتنا ومبادئنا وشريعتنا. الصنف الآخر من الأباء والأمهات الخطير، اللي بترك الموضوع على مصراعيه، وهون الخطورة. إحنا في عنا مرض الكل بسمع عنه الآن، أو اضطراب، بلاش أسميه مرض، هو مش مرض، هو اضطراب، اسمه التوحد. عدم قدرة طفلي على أنه يتواصل بصري، على أنه يحكي، يتواصل لغوي، وعنده لازمات، حركات بيعملها باستمرار، زي حركة هز الجذع مثلا، أو حركة الإيد، أو إلى آخره. في توحد كامل مخلوق مع الإنسان وإله طرق تعامل معاه، وفي توحد صار وهمي. وأغلب التوحد اللي أنا شخصيا عم بكشف عليه هو توحد وهمي. شو يعني؟ يعني الطفل من هو صغير أمه بدها شيء يغلبها، بتعطيه تليفون تبعها أو التابلت أو على شاشات التلفاز بالساعات، فالولد بلعب بلعب بلعب بلعب، بفقد مهارة التواصل البصري، بس بصره مع السمارت فون أو التليفون الذكي، أو بفقد قدرته على الحديث والحوار، أنه بسمع ما حدا بيحاوره، وبصير عنده بعض اللازمات. تيجي الأم تكتشف أنه ابني بعمر 3 سنوات 4 سنوات لا بيحكي ولا تواصل بصري ولا عنده مهارات اجتماعية، بيظهر توحد، بتصنف علميا توحد. لكن احنا دائما نسأل عن تاريخ الطفل والساعات اللي عم بقضيها بهاي الفترة العمرية، لما يكتشف انه مدمن على الالعاب الالكترونية او على التابس، او نعرف انه توحد وهمي، فمن عرضه لبيئة اجتماعية. الموضوع خطير. السؤال الاخطر منكم ومننا، هل يجب ان يتواصل ابني مع الحداثة؟ الجواب نعم، بدنا يشاركوا ويعرفوا ويتعرفوا ويصنعوا حداثة زي ما حكيت ضمن عقيدتنا وشريعتنا. طيب كم؟ هل الأمر مفتوح؟ الجواب لا. كل التربويين ودراسات خطيرة جدا ضخمة جدا بالذات بأمريكا على الموضوع، أقصى حد احنا عم نحكي عن الطفل من عمر 6 سنوات فأكبر، اللي هو تقريبا نحكي عن صف أول ابتدائي بمجتمعنا العربي، 60 دقيقة فقط في اليوم تواصل مع الحداثة بشكل ترفيهي، سواء كان تلفزيون، تليفون، إلى آخره، ألعاب إلكترونية. ما قبل ذلك 5 سنوات وقبل لا ينصح أبداً أن الطفل يلعب ولا دقيقة واحدة على هذه الألعاب الإلكترونية. لكن المشكلة ترى الموضوع مش صعب أبداً، الموضوع كثير سهل، لكن بشرط في عندي أب وأم تربويون، مش أباء وأمهات، مستقيلون من التربية. شو الحل؟ الحل أنه أنا أضبطه وأحط الخطة البيتية معه ونوافق عليها، ووفر له متعة وألعاب وتواجد اجتماعي ممتع. الطفل لما يقعد على التليفون يلعب بالساعات هو يبحث عن المتعة، لأنه أمه مش موفريت له إشي ممتع، ألعاب بيتية، ألعاب بجوز بالساحة، علاقات اجتماعية، وبالتالي بده يقعد على إشي ممتع اللي هو السمارت فون. لكن لما نوفر له ألعاب ممتعة راح نلاقي بأنه طفلي عم بترك كل أدوات الحديثة. الطفل همه يركض وينط ويستمتع ويضحك ويوقع ويعبط الناس، لما يتوفر له راح يترك كل شيء اسمه أجهزة حديثة، أو على الأقل يطبق 60 دقيقة اليومية اللي هي العلمية والمنطقية، عشان يكون عندنا جيل جديد سليم.
0: وإلى الملتقى مع حلقة قادمة من برنامج جيل جديد مع الدكتور يزن عبده، قدمناها لكم من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي نجدد لكم التحية مستمعين الكرام، وندعوكم فيما يلي لمتابعة حلقة جديدة من برنامج هذا خلق الله. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: كل الأشياء من حولنا تدل على خالق عظيم.
2: كل الأشياء من حولنا تدل على خالق عظيم.
1: أحسن ما خلق وأبدع ما صنع.

0: هذا خلق الله،
1: هذا خلق الله،
0: خلق الله.
2: كون فسيح وعالم ضخم ونظام دقيق ومخلوقات تسعى.

0: تأمل في الحياة
1: تزد يقينا بأن الكون أبدعه العظيم.
0: هذا خلق الله،
1: هذا خلق الله،
0: هذا خلق الله.
2: خلق الروح الجزء الأول.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء من لقاءات برنامجكم هذا خلق الله. لقاؤنا معكم في هذه الحلقة سوف يتناول موضوع خلق الروح وبيان الإعجاز الإلهي في ذلك المخلوق العظيم.
1: قبل أن نبدأ حديثنا في هذه الحلقة نشير إلى أن العلامة ابن قيم الجوزية رحمه الله يعد من أوائل من كتبوا كتابا مستقلا عن الروح والنفس وعن علاقتهما بالجسد والبدن وحالها في حياة الإنسان وبعد موته وفي يوم القيامة.
0: ويكاد كتاب الروح لابن القيم أول كتاب تطرق إلى هذا الموضوع الحيوي من زاوية مهمة تتكئ على النصوص الشرعية، وقد أجاد وأفاد رحمه الله تعالى فيما قدمه من علم نافع بطريقته الأخاذة في الطرح والسرد وفي المناقشة والشرح المفصل للأدلة.
1: يجمع أهل العلم على أن روح الإنسان هي من روح الله تعالى التي نفخها في أبي البشر آدم عليه السلام.
0: وقد مر بنا في حلقة سابقة من حلقات هذا البرنامج أن الله سبحانه وتعالى خلق نموذج الإنسان الأول من الطين وجعله في أجمل صورة وأحسن تقويم، وأمر ملائكته بالسجود له بعد أن نفخ فيه من روحه.

0: هكذا فضل الله تعالى الإنسان على كثير من خلقه وكرمه تكريما عظيما بما نفخ فيه من روحه، فالروح هي سر الله عز وجل في خلقه لا يعلمها إلا هو سبحانه وتعالى.
1: وعندما جاءت اليهود تسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الروح، نزل الوحي بإجابة قاطعة:

0: وقد اختلف العلماء في تفسير معنى الروح، وهل الروح هي النفس أم أنهما شيئان مختلفان، وهو ما سوف نتناوله تفصيلا بإذن الله تعالى بعد تقرير بعض الحقائق. أولا،
1: من المعلوم أن الله تبارك وتعالى هو الذي سوى النفس كما سوى البدن، وقد أخبرنا عز اسمه وجل ثناؤه أنه سوى البدن، أي سوى خلق جسم الإنسان بالصورة التي هو عليها.

والإنسان هو مجموع الروح والبدن، فالجسد فقط الذي خلقه الله من الطين لم يكتمل إلا بعد أن نفخ الله تعالى الروح فيه، ومن هنا جاء التشريف والتكريم لهذا الإنسان، وأمر الله الملائكة بالسجود له تقديرا لما وهبه الخالق الحكيم سبحانه وتعالى من علم وما أودع فيه من صفات.

0: ولشيخ الإسلام ابن تيمية كلام رائع عن الروح والنفس، وقد شرح باستفاضة في غير موضع التداخل في استعمال اللفظين للدلالة على عدة معان تختلف أو تتفق بحسب السياق. يقول رحمه الله: ولكن لفظ الروح والنفس يعبر بهما عن عدة معان، فيراد بالروح الهواء الخارج من البدن والهواء الداخل فيه،
1: ويراد بالروح البخار الخارج من تجويف القلب من سويداء الساري في العروق، وهو الذي تسميه الأطباء الروح، ويسمى الروح الحيواني.
0: ويرى شيخ الإسلام أن هذه الاستعمالات لكلمة الروح تختلف في معناها عن الروح التي تخرج من الإنسان حال موته. يقول رحمه الله تعالى:
1: فهذان المعنيان غير الروح التي تفارق بالموت.

0: إن الله قبض أرواحنا حيث شاء وردها حيث شاء.
1: وقول بلال رضي الله عنه للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، أخذ بنفسي الذي أخذ بنفسك. فهنا تم استخدام لفظي الروح والنفس للدلالة على ذات المعنى، ويؤيد هذا قول الله تعالى: الله

0: وقد ثبت في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول إذا نام: باسمك ربي وضعت جنبي وبك أرفعه، إن أمسكت نفسي فاغفر لها وارحمها، وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين.
1: فقبض النفس عند النوم يعني قبض الروح، وعن قبض النفس أي الروح قال ابن عباس رضي الله عنهما وأكثر المفسرين:
0: يقبضها الله قبضين، قبض الموت وقبض النوم، ثم في النوم يقبض التي تموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى حتى يأتي أجلها وقت الموت.
1: ومما يدل كذلك على استخدام كلمتي الروح والنفس للتعبير عن ذات المعنى قول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله:
0: وثبت أيضا بأسانيد صحيحة أن الإنسان إذا قبضت روحه فتقول الملائكة: اخرجي أيتها النفس الطيبة كانت في الجسد الطيب، اخرجي راضية مرضيا عنك، ويقال: اخرجي أيتها النفس الخبيثة كانت في الجسد الخبيث، اخرجي ساخطة مسخوطا عليك.
1: ومما استدل به شيخ الإسلام أيضا ما ثبت في الصحيح أن الشهداء جعل الله أرواحهم في حواصل طير خضر تسرح في الجنة ثم تأوي إلى قناديل معلقة بالعرش.
0: وفي سنن الترمذي عن كعب بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن أرواح الشهداء في أجواف طير خضر تعلق من ثمر الجنة أو شجر الجنة. رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح.
1: وقد وردت في السنة المطهرة ألفاظ أخرى تدل على معنى الروح، منها كلمة نسمة.
0: ففي كتاب شرح العقيدة الطحاوية عن أبي قتادة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: نسمة المؤمن طائر يعلق في شجر الجنة.
1: وفي حديث المعراج الذي رواه الشيخان البخاري ومسلم عن أنس رضي الله عنه قال: كان أبو ذر يحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: فلما فتح علون السماء الدنيا إذا رجل قاعد على يمينه أسودة وعلى يساره أسودة، إذا نظر قبل يمينه ضحك، وإذا نظر قبل شماله بكى.
0: فقال: مرحبا بالنبي الصالح والابن الصالح. قلت لجبريل: من هذا؟ قال: هذا آدم، وهذه الأسودة عن يمينه وعن شماله نسم بنيه، فأهل اليمين منهم أهل الجنة، والأسودة عن شماله أهل النار، فإذا نظر عن يمينه ضحك، وإذا نظر قبل شماله بكى.
1: ومما جاء في صحيح مسلم ما قاله علي رضي الله عنه: والذي فلق الحبة وبرأ النسمة، إنه لعهد النبي الأمي صلى الله عليه وسلم إلي ألا يحبني إلا مؤمن ولا يبغضني إلا منافق.
0: وفي الحديث الصحيح: إن الروح إذا قبض تبعه البصر، فقد سمى المقبوض وقت الموت ووقت النوم روحا ونفسا، وسمى المعروج به إلى السماء روحا ونفسا.
1: يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: يسمى نفسا باعتبار تدبيره للبدن، ويسمى روحا باعتبار لطفه، فإن لفظ الروح يقتضي اللطف، ولهذا تسمى الريح روحا.
0: قال النبي صلى الله عليه وسلم: الريح من روح الله، أي من الروح التي خلقها الله، فإضافة الروح إلى الله إضافة ملك لا إضافة وصف، إذ كل ما يضاف إلى الله إن كان عينا قائمة بنفسها فهو ملك له، وإن كان صفة قائمة بغيرها ليس لها محل تقوم به فهو صفة لله.

0: هكذا نجد أن بعض الكلمات تستخدم للتعبير عن ذات المعنى الذي تعبر عنه كلمة الروح، لكن ما الروح؟ ومتى تنفخ الروح في الجنين؟ وما مصير الروح في عالم البرزخ؟ وما مصيرها في الحياة الآخرة؟
1: هذا ما سوف نتعرف عليه بإذن الله تعالى في الحلقة القادمة. نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: تأمل في الحياة تزيد تزد يقينا بأن الكون أبدعه العظيم. هذا خلق الله.
1: وإلى الملتقى مع حلقة قادمة من برنامج البرنامج الإيماني هذا خلق الله، قدمناها لكم من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

تابعوا برنامج إنشاد يومي الجمعة والأحد من الساعة 7:30 حتى 8:30 مساء مع إهداءاتكم وطلباتكم الإنشادية فقط عبر صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. ندعوكم الآن لمتابعة برنامج أعمال يحبها الله عز وجل مع الدكتور خالد السلطان. وقتا طيبا نرجوه لكم.

بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما منا من أحد إلا وله شيء من أمواله يعتبر عزيز عليه. ما منا من أحد إلا وله شيء من أمواله يعتبر له منزلة في نفسه. وتخيل معاي أنك ترخص في هذا الأمر الذي أنت تحبه، ولكن ترخصه لمن؟ أنك تتصدق فيه لوجه الله سبحانه وتعالى. أنس بن مالك يحكي لنا قصة أبو طلحة الأنصاري رضي الله عنه وأرضاه. كانت له مزرعة يقال لها بيرحاء، وهذه المزرعة في قبلة مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. أعذب ماء وأطيب ماء في هذه المزرعة، وزاد عظمة هذه المزرعة وبركتها أن النبي صلى الله عليه وسلم يحب أن يدخل فيها فيستظل بظلها ويشرب من مائها لأنه ماء طيب. قال الله تعالى وقد أنزل على رسوله هذه الآية: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. لن تنالوا البر، يعني لن تنالوا الجنة، سماها الله عز وجل بر، حتى تنفقوا مما تحبون. بلغت هذه الآية مسامع أبو طلحة رضي الله عنه وأرضاه، والقصة كأنها تقول بأنه جاء من يروي له ويذكر له أن هذه الآية نزلت الآن على النبي صلى الله عليه وسلم. أبو طلحة عندما سمع هذه الآية، والجنة هي أعظم الأهداف، الجنة هي أعظم المقاصد، الجنة هي أعظم ما يريد الإنسان الوصول إليه من خلال توحيد الله عز وجل، ومن خلال اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، ومن خلال طاعة الله سبحانه وتعالى. ذهب أبو طلحة الأنصاري للنبي صلى الله عليه وسلم، قال: يا رسول الله، لقد أنزلت عليك هذه الآية: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. قال: نعم. قال: والله يا رسول الله، إن أحب أموالي إلي البيرحاء، وإني قد جعلتها لله عز وجل أرجو برها وذخرها. النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة قال: بخن بخن، وهي كلمة تقال للتعظيم، بخن بخن، ذلك المال الرابح، ذلك المال الرابح. فقال: يا رسول الله، اجعلها حيث تشاء، يعني تصرف فيها كما تحب. فقال صلى الله عليه وسلم: قد سمعت ما قلت يا أبا طلحة، وإني آمرك أن تجعلها في الأقربين، يعني في الأقارب، تجعلها طريق وسبب لصلة أرحامك، قد قبلنا منك هذه الصدقة، ولكن اجعلها في الأرحام. وفعلا أبو طلحة رضي الله عنه وأرضاه قد حقق هذا الأمر، وجعلها في أقاربه وفي أرحامه، وانتفعوا منها، وهي أحب الأموال إليه. ولكن لا شيء عزيز في قلب المسلم أمام نعيم الجنة التي أعدها الله عز وجل للمتقين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. إذا دعيت إلى الصدقة، وإذا دعيت إلى العطاء، لا تقدم أردى ما عندك وأقل ما عندك، قدم أحيانا أحب ما عندك، فإنك ستجده عند الله هو خيرا وأعظم أجرا، كما وجدها أبو طلحة رضي الله عنه وأرضاه. ونسأل الله عز وجل التوفيق والقبول، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي قدمنا لكم برنامج أعمال يحبها الله عز وجل مع الدكتور خالد السلطان. نتمنى لكم متابعة طيبة لباقي فقراتنا وبرامجنا التي نقدمها لكم دائما عبر صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. ندعوكم الآن لمتابعة برنامج الكنز مع الداعية الأستاذ الدكتور مصطفى حسني. وقتا طيبا نرجوه لكم.

0: بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين. كنز النبي عليه الصلاة والسلام النهاردة في كيفية تنظيمه لحياة أصحابه، بالذات العباد المنهمكين في العبادة من أصحابه، كأنه بيعلمهم الاتزان في الحياة. تعالوا نسمع الحديث. الحديث بيقول إن سيدنا عبد الله بن عمرو بن العاص، وده كان من الصحابة العباد اللي كان بيصلي طول الليل وبيصوم كل يوم، يوم ما اتجوز سلم على مراته، وصلوا بيتهم وقال لها بعد إذنك عايز أصلي شوية. فضل يصلي يصلي يصلي لغاية تاني يوم الصبح. فجي أبوه عمرو بن العاص يسأل مراته أخبار جوزك إيه، اللي هو ابنه يعني. قالت والله ده إنسان صالح، لكن أنا ما شفتوش لغاية دلوقتي لأنه عمال يصلي من ساعة ما تقابلنا ووصلنا بيتنا في يوم الجواز. فإذا بي يتضايق جدا ويخدل النبي عليه الصلاة والسلام. فسيدنا محمد سأل عبد الله بن عمرو بن العاص هذا العابد الكبير، قال له أنت بتصوم قد إيه وبتصلي قد إيه؟ قال له أنا بصلي طول الليل وبصوم كل يوم. قال لا، صم في كل شهر 3 واقرأ القرآن في كل شهر. قلت أطيق يا رسول الله؟ قال صم 3 أيام في الجمعة، يعني كل أسبوع صم 3 أيام. قلت أطيق. قال أفطر 2 وصم 1. قلت أطيق يا رسول الله؟ قال صم أفضل الصيام، صوم داود صيام 1 وإفطار 1، واقرأ القرآن في كل 7 ليال مرة. خلص الحديث مليء بالكنوز. هناخد كنز أو 2 من هذا الحديث العظيم. سيدنا عبد الله بن عمرو بن العاص إنسان عابد مقبل على الروحانيات، بيصلي طول الليل وبيصوم كل يوم، لكن ده مش محقق له الاتزان اللي المفروض الإنسان المسلم يكون عليه، بدليل أنه يوم ما اتجوز ما بصش لمرات ولا اتكلم معاها، لكنه فضل يصلي. وبكده بيحصل عنده شرخ في العلاقات الاجتماعية، وقصة الحب الجميلة اللي ربنا يحب ان احنا نعيشها مع مراتنا في الحلال في هذه البيوت اللي المفروض تمتلئ بالحب والمعاملة الحسنة. سيدنا عمرو بن العاص اتضايق من ابنه وراح بيه للنبي عليه الصلاة والسلام، وسيدنا محمد خلى انسان عابد يقلل عبادته. انت مدرك هذا المعنى؟ كان الطبيعي عند ناس كتير ان لما سيدنا محمد يعرف انه بيصلي طول الليل ويصوم طول النهار كل يوم، يعني بيصوم، ياخده قدام الناس ويقول هو ده العابد، هو ده الانسان الصح، هو ده مراد ربنا من العباد، ان انت ما تفكرش في اي حاجة الا عبادة ربنا. لكن مش دي الحقيقة. سيدنا محمد بيعلمنا اول كنز، التدين الحقيقي هو التوازن، انك تعبد ربنا سبحانه وتعالى، لكن ده ما يأثرش ابدا على علاقاتك الاجتماعية، ما يأثرش على شغلك، ما يأثرش على علاقتك باهلك، ما يأثرش على علاقتك بمراتك، ما يأثرش على ثقافتك والتعلم اللي هتتعلمه. هنصلي الفرائض طبعا، مهما حصل لازم نصلي الفرائض باذن الله، ونحاول نصلي السنة كمان. لكن اللي كان سيدنا عبد الله بن عمرو بن العاص بيعمله كان جاي في جانب العبادة بالزيادة، وكان مأثر جدا على سائر جوانب حياته، وده مش مراد ربنا سبحانه وتعالى مننا. عشان كده سيدنا محمد علمنا إن لنفسك عليك حقا صحتك وبدنك، وإن لربك عليك حقا عبادتك، وإن لأهلك عليك حقا مراتك وعيالك وأبوك وأمك، وإن لزورك عليك حقا، لو حد بيزورك في البيت ما تسيبوش وتعبد ربنا بصلاة أو بقرآن أو بشيء تاني غير أن أنت تكرم ضيفك. حقق التوازن، هذا الاتزان هو التدين الحقيقي. وأقول لك على سر هذا الكنز، أحب العبادات إلى الله هي عبادة الوقت. لما يأذن الأذان تقوم تصلي، ولو ده وقت الشغل تشتغل، وبعدين يأذن الأذان تقوم تصلي وترجع تاني للشغل، لو قاعد مع أهلك تعملش أي حاجة غير أن أنت تخدمهم وتتكلم معاهم وتطمنهم عليك وتطمن عليهم وتشوف محتاجين إيه. خد بالك ربنا سبحانه وتعالى بينظر إليك في كل لحظة، وله عبادة منك في كل وقت. فانظر إلى مراد الله منك، وما تروحش للعبادة اللي انت بتشتهيها أو بتحس إن انت بتلاقي فيها روحانيات على حساب مسؤوليات أخرى. سيدنا محمد بيعلمنا إن التدين الحقيقي هو الاتزان في جميع واجبات وأركان وجوانب الحياة. ربنا يهدينا ويفهمنا ويعلمنا وينجينا، والحمد لله رب العالمين.
1: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي قدمنا لكم برنامج الكنز مع الداعية الأستاذ الدكتور مصطفى حسني. نتمنى لكم متابعة طيبة لباقي فقراتنا وبرامجنا التي نقدمها لكم دائما عبر صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. هذه دعوة نوجهها لكم لمتابعة المسلسل الاجتماعي النصيب. وقتا طيبا نرجوه لكم.

0: النصيب. النصيب قصة وسيناريو وحوار نبيل عيسى الخطيب.
1: السلام عليكم.
2: وعليكم السلام، أهلا، تفضل يا سيدي.
1: حضرتك الأستاذ بلبل؟
2: صحيح، ما أنت شايف الجارمة 4 متر برا.
1: يا سيدي ربنا يوفقك. المهم
2: قبل ما تحكي، هاي يا سيدي وراق الضريبة وهاي رخصة المحل وكل إشي جاهز.
1: يا أستاذ أنا لا من الضريبة ولا من الترخيص، معاك المحامي أحمد عبد الفتاح.
2: أهلا وسهلا، أي خدمة يا أستاذ؟
1: يا أستاذ أنا مش جاي عشانك، أنا جاي علشان الأخت هبة دياب عبد القادر محمد.
2: قصدك مرت رجب؟
1: والله أنا ما بعرف مرت مين، رحت على بيتهم القديم قالوا لي إنه هي اتجوزت والآن عايشة في عمارة بلبل.
2: آه صحيح، اطلع فوق على الطابق الثالث.
1: شكرا لك.
3: يا بدي بعيد اللي حكيته، مش مصدقة، شكلي بحلم. أنا
4: مش مستوعب، أنا بحلم؟ اقرصيني انخزيني.
3: انت قلت انه طلع لها 1,700,000، هذا صحيح ولا تشابه اسماء ولا يكون 170 شيكل هذا ولا ايش القصة؟
4: مليون دولار وحط جنبهم كمان 700,000، افهم يا نهيل.
3: طب وين راح الزلمة؟
4: وين راح؟ راح يدور عليها.
3: وانت بسلامتك جاي تقعد عندي؟ قوم اطلع الحقه، هادي بنت عمنا، بنتنا هادي، احنا اولى فيها.
4: حبيبتي يا هبة، حبيبتي هبة، هادي بنت عمي من لحمي ودمي، بتخلاش عنها بالمرة، انا اللي ربيتها على ايديا. هاني جايك يا هبة.
3: اطلع احكي قدام المحامي هذا الكلام بسرعة بسرعة.
4: يلا يلا هني طالع جاي يا هبة، جاي.

0: بدي انا اعرف وين الاستاذه هبه. انا ايش دخلني في الحمار واللي اسمه ابو النسر هذا؟
1: ما انا بقول لك انا اخذ مني 5000 دينار بده رجعهن عبد رجعهن يا بتجيب له بوليس معاه مسدس وكشاف على جنبه.
0: طب ممكن احكي مع الاخت هبه؟
1: ايه انت اخوها؟
0: انا المحامي احمد عبد الفتاح يا زلمه الي 17 مره بعيد لها.
1: طيب ايش بدك انت منها؟ ايش بدك؟ بخليك كاش تشوفها.
0: يا حبيبي الله يرضى عليك، انا محامي جاي من طرف ابوها.
1: يعني انت عمها صح؟
0: يا عمي انا مش عمها، وين هي؟ يا اختي با يا اختي با تعالي لو سمحت تعالي نشوفك.
2: ايش في يا رجب؟ مالكم بتزعقوا علي؟ ايش ماله هذا الراجل؟
1: لا بقول لي هذا جاي من طرف ابوك. وين هو طرف ابو ابوك؟
2: شو يعني من طرف ابو ابويا؟ يعني من طرف سيدي؟
1: من طرف ابوك قال اسمه محامي.
2: محامي؟ هي؟ طب لحظة.
1: ايش لحظة؟
2: بدي احط اشي على راسي واجي اشوف ايش بده.
1: طب يا حط الشرشاف وحط المخدتين على راسك، ما تتزوجيش سامعة؟
2: بعدين معك يا رجب، احنا هلقيت في الزواج والكلام الفاضي تبعك، بدنا نشوف الراجل ايش بده.
1: طب يا ما طوليش.
0: يا استاذ اجت الاخت هبه ولا لا؟
1: طيب هي اجت هلقيت، يا تعالي يا هبه تعالي.
2: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله. انت الاخت هبه؟
2: صحيح.
0: عفوا بدي اغلبك، ممكن اشوف هويتك؟
1: هبه ما عملت شو حاجة ولا طبشت حجار ولا سوت اشي، ايش بدك في الهوية تبعتها؟
0: يا عمي انت بتفكرني يهودي عشان اطلب هويتها؟ خليني اشوف شغلي لو سمحت.
2: خلص يا رجب، خليه براحته، اتفضل هي الهوية.
0: هبة دياب عبد القادر محمد. ماشي تفضل.
2: طيب لو سمحت ممكن تقول لي ايش القصة؟
1: لا لو سمحت ممكن تحكي لي ايش القصة؟ تحكي لها قد
0: اخت هبة، ممكن لو سمحت بكرة تتفضلي انت وجوزك على مكتبي؟
2: طب عفوا بس احكي لنا ايش القصة.
0: انا موكل من طرف الوالد الله يرحمه لانه توفى قبل شهر.
2: ابويا مات قبل شهر؟
0: انت شفتيه؟
2: انا كان عمري 2 لما انساب الدار وكان نفسي اشوفه.
0: على العموم هاي حال الدنيا يا اختي بقى الله يرحمه، لازم تيجوا عندي بكرة عشان حصر الارث. انت يا اختي بقى البنت الوحيدة لابوك وورثتي ما يقارب 1,700,000 دولار.
2: ايش؟
0: زي ما حكيت لك 1,700,000 دولار.
1: بعضاش اخدهم بالمرة، 1,700,000 بعضاش اخدهم، يا بجيب 30 شيكل بدالها. هاي بقولك انا جاي تضحك علي انت ابو النسر؟
2: اسمع يا رجب سيبنا من ابو النسر.
0: اي ممكن انا اكمل حديثي مع الاخت هبه وانت تقف على شقه؟
2: بعدين معك يا رجب.
1: خلاص هاي واقف على شقه، هاي واقف على شقه بيضحك عليك يعطيك 1,700,000 وياخذ منك 30 شيكل. عارف كل الدواوين انا.
0: بكره ان شاء الله بتكونوا عندي على المكتب عشان نبدا الاجراءات.
2: ماشي.
0: تفضل هاي الكرتبه.
3: على العافية يا أخ بلبل، على العافية.
4: ومالك بتلهث؟ الله يعافيك، إيش الدعوة؟
3: إجا قبل شوي عندك واحد محامي اسمه الله يجيب اسمه، والله نسيت إيش اسمه.
4: أيوة صحيح، كان بيسأل عن بنت عمك هبة.
3: أيوة بعرضك، وين راح؟
4: والله ما أنا عارف، طلع فوق عندهم وبعديها روح.
3: طب بعد إذنك يا بلبل بدي أطلع فوق.
4: براحتك.
5: طيب وليش ما حكتولي؟ هو أنا طرطور في الدار أنا؟
6: ما أنت قاعد في الدار وبتتفرج على التلفزيون، هو أنت استنضفت تيجي تشوف مين اللي دقدق على الدار؟
5: طب بس اسمعي، عديلي من الأول إيش اللي صار؟
6: يو، 3 مرات حكيت لك، واحد جاي يقول هبة طلع لها 1,700,000 دولار.
5: هبة؟ العرجة؟ يا ولدي على راسك يا أبو الذكر.
6: يو، بدل ما أنت قاعد وبتلطم زي النسوان، قوم إلحق أخوك.
5: طيب والمحامي جايب المصاري معاه؟
6: وناش بدريني، أخوك اللي شافه. اطلع ورا أخوك اطلع، يا ما تعبنا عليها، دفعنا دم قلبنا وإحنا نربي فيها.
5: هو أنت وجوزك بس اللي دفعتي؟ ما أنا ضيعت عمره وأنا قاعد بدفع لها وبربي فيها. حبيبتي بنت عمي، والله بفديها بروحي. إيش بروحي؟ والله بدمي، طولة عمرها حطتها جوات عيوني، والله بخاف عليها من الهوى الطاير. يا حبيبتي يا هبة،
4: اتقي الله كلكم. انتوا حرمتوها من الغرفة تبعتها وهلقيت لما طلع لها مصاري صرتوا تجروا وراها؟
5: اخرس ولا ولك اخرس ولك انت ايش؟ انت يهودي؟ ولك انت مش من كوكب الارض؟ ولك انت من وين جايينا؟ ولك خور من وجهي روح؟ ولك انت حاقد على حالك اصلا مش حاقد علينا وبس.
4: ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. يا ما ظلمتوها لكن ربنا انصفها هيو.
6: اسكت يا وائل اسكت، احنا مش ناقصين حكيك. روح يا ابو الزكري الحق اخوك روح.
3: كيف حالك يا حبيبي يا رجب؟
1: الحمد لله كويس تمام تمام.
3: بنت عمي هبة القطعة من لحمي، ممكن اشوفها واسلم عليها؟
1: ما قطعة من لحمك ايدك قايق، سلم على ايدك واعمل بدك اياه في ايدك، ما قد دخل في هبة بنت عمي.
3: يا رجب يا حبيبي قلبي وجعان عليها، احلمت حلم الليلة مش مطمن بالمرة، بدي اشوفها اطمن عليها.
1: مقاسم كم طاق تحلم احلام انه انت واقع في الزبالة الكبيرة وانا جبت الحمار وبالكريك حطيتك.
3: فداك فداك يا نسيبنا يا حبيبي، احملني واعمل بدك اياه فيا، المهم خليني اشوف هبة.
1: هبة مش فاضية خلاص روح بعدين بعدين بعدين.
3: طب اسمعني يا رجب اسمعني كويس.
1: ما بسمع انا دنيا طلع مقبرة انزحبت القطايف داني.
3: رجب بدي اياك هلقيت تلم غرضك كلها هيتها وتيجي انت وبنت عمي هبة تقعد عندي في الدار، عيب يا رجب، عيب تنام عند الغرب ودارنا سايبك، باب دارهم مفتوح لك.
1: ما هو كان مفتوح بس انت قلت لي ممنوع تيجي هنا. انا هي قالت لهبة ممنوع تحردي، يا روحي روحي قالت روحي.
3: احنا يا رجب يا رجب كنا نمزح معاكو كنا نمزح معاكو بس انتوا استعجلتوا وصدقتوا المزح.
1: خلاص بشوف انا بشوف وباجي خلاص.
3: بكره يا رجب بدي اذبح لك عجل بكره.
1: خلاص انا بدي اذبحك بكره ذبح.
3: فداك يا رجب انا فداك.
5: وين انت وين انت؟
3: هيني عندك.
5: دورت عليك في الحاره كلها ما لقيتكاش.
3: كنت عند بلبل وهين روحت.
5: صحيح اللي سمعته؟
3: شايف ابو الذكر؟ شايف عمي سايب 1,700,000 دولار ولمين؟ لهبة اللي كنا مشغلينها غسالة وشغالة في الدار.
5: يعني الكلام صحيح؟
3: 1,700,000 دولار يعني 2,000,000 إلا ربع يا أبو الذكر.
5: يا خراب بيتك يا أبو الذكر، يعني هلقيت اللي بده يتنغنغ فيهم الأهبل رجب وإحنا اللي ضحينا وربينا وكبرنا على الفاضي؟
3: شو اللي إحنا هادي؟ تقولش إحنا وفي حد ربى وكبر وتعب غيري أنا ونهيل؟ هادي هبة إحنا ربيناها على أيدينا.
5: وبالأمرية كنتوا تصحوها من الفجر تشطف وتغسل وتعجن وتخبز.
3: وإنت ما شاء الله عليك كنت تحترمها، ولكن إنت ما كنتش تنادي عليها إلا يا عرجة تعالي ويا عرجة روحي.
5: هو إحنا بدنا نقعد نتقاتل هالقيت؟ في هبرة كبيرة جاي يا أخوي، لازم نشغل مخنا. حرام واحد هالفوت زي رجب ياخد المصاري كلها لحاله.
3: هو عقد رجب لحاله؟ اللي حياكل ويشبع ويطلع من عينيه أخوه أبو النسر.
5: ها قل لحالك يا فالح اللي قاعد بتزعق علي. اسمع لا تعيرني ولا عايرك، ركز معانا كويس. هدول مصاري بنت عمنا وإحنا الأولى.
3: إحنا لازم نلاقي فكرة عشان نستفيد كلنا من المبلغ.
2: شايف يا رجب والله إني ما أنا مصدقة، مش مصدقة بجد مش مصدقة. 1,700,000 دولار؟
1: أما أقعد هدول 1,700,000 دولار أكتر من 30 شيكل؟
2: ولك إيش 30 شيكل يا رجب؟ إيش 30 شيكل؟ 1,000,000 دولار 1,700,000.
1: يعني كتير، يعني منقدر نشتري دار؟
2: منقدر نشتري بدل الدار 4 دور، ومنقدر كمان تبيع الحمار ونشتري بداله سيارة.
1: أنا بديش أبيع على الحمار، بحب الحمار صاحبي من زمان، ما حد ما يشوفنا بيجي عندي.
2: حياتنا كلها هتتغير يا رجب.
1: أبو كيف نجيب المصاري إحنا؟
2: بكرة بكرة إن شاء الله بنروح عند المحامي ونبدأ بالإجراءات.

0: قدمنا لكم المسلسل الاجتماعي النصيب. النصيب قصة وسيناريو وحوار نبيل عيسى الخطيب.
1: هكذا مستمعينا تابعتم المسلسل الاجتماعي النصيب. هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.
2: حكاية العم صالح هي حكاية ضمير في زمن بقت المصالح
3: بتغيرنا.

0: صلاة المغرب. صلاة المغرب. أمسينا وأمسى الملك لله. حان الآن موعد أذان المغرب حسب توقيت مدينة طرابلس وضواحيها.
1: هنا صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان. حان الآن موعد أذان المغرب حسب توقيت مدينة طرابلس وضواحيها، يرفع الأذان.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، أت سيدنا محمدا صلى الله عليه وآله وسلم الوسيلة والفضيلة، وابعث اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك يا ربنا لا تخلف الميعاد. وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. هكذا إخوة الإيمان، نودي لصلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة طرابلس.
1: هنا صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان. فيما يلي نصحبكم مع هذه الاستراحة الإيمانية مع أذكار المساء.

من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق

0: ربنا تقبل منا دعاءنا وصالح أعمالنا، واغفر لنا وارحمنا يا أرحم الراحمين. من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم أذكار المساء.
1: صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. نستمع إلى هذه التلاوة العطرة من القرآن الكريم وما تيسر من آيات الله البينات. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة خاشعة عطرنا بها مسامعكم من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: تمام الساعة السابعة في استوديوهات إذاعة التوحيد الإسلامي. هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. مستمعين الكرام، إليكم الآن حلقة من برنامج الشوق إلى لقائك مع الشيخ خالد الخليوي. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم جميعا مع خواطرنا المختصرة المعنونة الموسومة ب والشوق إلى لقائك. إنه الشوق للقاء ربنا سبحانه وتعالى. لن تشتاق لله إلا إذا أحببته، ولن تحبه إلا إذا تعلمت معاني أسمائه وصفاته وتذاكرت وتأملت في عظيم نعمه عليك. الحمد لله رب العالمين، الله سبحانه وتعالى هو رب العالمين. ومن العالمون؟ العالمون هم كل ما سوى الله سبحانه وتعالى، فما ليس ثمة في الوجود إلا خالق ومخلوق، إلا الرب والمربوب، إلا الله سبحانه وتعالى وبقية الخلق. العالمون هي الأفلاك، السماوات، الأراضون، العرش، الكرسي، البحار، الأنهار، الأشجار، الجن، الإنس، الحيوانات، الأطيار، الحشرات، هؤلاء كلهم مخلوقون لله سبحانه وتعالى، عباد له، شاءوا أم أبوا، إما عبادة الاضطرار وإما عبادة الاختيار، وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. فمن أسماء ربنا سبحانه وتعالى الرب. قال الله عز وجل: ضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله. قال الله عز وجل: لقد كان لسبأ في مسكنهم آية، جنتان عن يمين وشمال، كلوا من رزق ربكم واشكروا له، بلدة طيبة ورب غفور. والنبي صلى الله عليه وسلم قال إذا كنتم تذكرون، قال عن السواك: السواك مطهرة للفم مرضاة للرب. والله عز وجل يقول في أعظم سورة في القرآن: الحمد لله رب العالمين. بل أعظم اسم من أسماء الله استخدمه الأنبياء والمرسلون والصالحون في التواصل مع ربهم، في الاستنجاد به والاستعانة به وطلب الهداية والتوفيق والنصر، هو اسم الله عز وجل الرب. فدعا ربه: أني مغلوب فانتصر، ربنا إنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. والنبي صلى الله عليه وسلم بين الحجر اليماني والحجر الأسود: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. يقول أنس: هذا من أكثر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم. الرب هو السيد، الرب هو الخالق، الرب هو المربي عباده، الرب هو المصلح لأحوالهم. والربوبية كما يقول بعض أهل العلم ثلاثة أنواع: ربوبية عامة لا يخرج منها أحد في هذا الكون، فكل ما سوى الله فهو مربوب لله عز وجل، فالله سبحانه وتعالى هو الذي خلق هذه الحيوانات وهو ربها، جعل لها قدرة على البحث عن مصالحها، على التناكح، على اصطياد فريستها، هداها الله عز وجل. الربوبية الخاصة ربوبية للمؤمنين، فالله سبحانه وتعالى يربي أجسادهم بالحلال، وأيما لحم نبت على السحت فالنار أولى به، ويربي قلوبهم بالإيمان، يربي قلوبهم بالأخلاق. الربوبية الثالثة هي ربوبية أخص، وهي ربوبية الله عز وجل للأنبياء، فالله عز وجل يربيهم بعناية خاصة لهم: ولتصنع على عيني وإنك لعلى خلق عظيم. فيعطيهم الله سبحانه وتعالى من المعارف والعلوم والأذكار والفتوحات على قلوبهم ما لا يعرفه بقية الناس. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إني أبيت يطعمني ربي ويسقيني. وقال كذلك: لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا، ولما تلذذتم مع نسائكم بالفرش ولخرجتم إلى الصعودات تجأرون. لكنه النبي صلى الله عليه وسلم يعرف من معاني أسماء الله وصفاته ما لا نعلمه نحن. فنسأل ربنا عز وجل للجميع التوفيق والسداد والسعادة. بارك الله فيكم، أثابكم الله، طابت أيامكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: وإلى الملتقى مع حلقة قادمة من برنامج الشوق إلى لقائك مع الشيخ خالد الخليوي، قدمناها لكم من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. مستمعين الكرام، إليكم الآن حلقة من برنامج المعاملات في السنة. وقتا طيبا نرجوه لكم.

0: المعاملات في السنة.
1: الفرائض. عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألحق الفرائض بأهلها، فما بقي فهو لأولى رجل ذكر. أخرجه البخاري ومسلم. وعن جابر رضي الله عنه: جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم يعودني وأنا مريض لا أعقل، فتوضأ وصب علي من وضوئه، فعقلت فقلت: يا رسول الله، لمن الميراث؟ إنما يرثني كلالة. فنزلت آية الفرائض. أخرجه البخاري ومسلم. وعن معدان بن أبي طلحة رضي الله عنه أن عمر بن الخطاب خطب يوم جمعة، فذكر نبي الله صلى الله عليه وسلم وذكر أبا بكر، ثم قال: إني لا أدع بعدي شيئا أهم عندي من الكلالة. ما راجعت رسول الله صلى الله عليه وسلم في شيء ما راجعته في الكلالة، وما أغلظ لي في شيء ما أغلظ لي فيه، حتى طعن بإصبعه في صدري وقال: يا عمر، ألا تكفيك آية الصيف التي في آخر سورة النساء: وإني إن أعش أقضي فيها بقضية يقضي بها من يقرأ القرآن ومن لا يقرأ القرآن. أخرجه مسلم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقسموا المال بين أهل الفرائض على كتاب الله، فما تركت الفرائض فلأولى رجل ذكر. أخرجه مسلم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان المال للولد، وكانت الوصية للوالدين، فنسخ الله من ذلك ما أحب، فجعل للذكر مثل حظ الأنثيين، وجعل للأبوين لكل واحد منهما السدس، وجعل للمرأة الثمن والربع، وللزوج الشطر والربع. أخرجه البخاري. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في جنين امرأة من بني لحيان سقط ميتا بغرة عبد أو أمة، ثم إن المرأة التي قضى عليها بالغرة توفيت، فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن ميراثها لبنيها وزوجها، وأن العقل على عصبتها. أخرجه البخاري ومسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم، فمن مات وترك مالا فماله لموالي العصبة، ومن ترك كلا أو ضياعا فأنا وليه فلأدعى له. أخرجه البخاري ومسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفس محمد بيده، إن على الأرض من مؤمن إلا أنا أولى الناس به، فأيكم ما ترك دينا أو ضياعا فأنا مولاه، وأيكم ترك مالا فإلى العصبة من كان. أخرجه البخاري ومسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ترك مالا فلورثته، ومن ترك كلا فإلينا. أخرجه البخاري ومسلم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رجلا لعن امرأته في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وانتفى من ولدها، ففرق النبي صلى الله عليه وسلم بينهما وألحق الولد بالمرأة، أخرجه البخاري ومسلم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما الولاء لمن أعتق، أخرجه البخاري ومسلم. وعن علي رضي الله عنه: ما عندنا كتاب نقرأه إلا كتاب الله غير هذه الصحيفة، قال: فأخرجها، فإذا فيها أشياء من الجراحات وأسنان الإبل، قال: وفيها المدينة حرم ما بين عير إلى ثور، فمن أحدث فيها حدثا أو آوى محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل منه يوم القيامة صرف ولا عدل، ومن والى قوما بغير إذن مواليه فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل منه يوم القيامة صرف ولا عدل. وذمة المسلمين واحدة يسعى بها أدناهم، فمن أخفر مسلما فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل منه يوم القيامة صرف ولا عدل، أخرجه البخاري ومسلم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الولاء وعن هبته، أخرجه البخاري ومسلم. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مولى القوم من أنفسهم، أخرجه البخاري. وعن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ابن أخت القوم منهم أو من أنفسهم، أخرجه البخاري ومسلم. وعن أسامة بن زيد رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم، أخرجه البخاري ومسلم. وعن سعد رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من ادعى إلى غير أبيه وهو يعلم أنه غير أبيه فالجنة عليه حرام، أخرجه البخاري ومسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كانت امرأتان معهما ابناهما، جاء الذئب فذهب بابن إحداهما، فقالت لصاحبتها: إنما ذهب بابنك، وقالت الأخرى: إنما ذهب بابنك، فتحاكمتا إلى داود عليه السلام فقضى به للكبرى، فخرجتا على سليمان بن داود عليهما السلام فأخبرتاه، فقال: إيتوني بالسكين أشقه بينهما، فقالت الصغرى: لا تفعل، يرحمك الله، هو ابنها، فقضى به للصغرى. قال أبو هريرة: والله إن سمعت بالسكين قط إلا يومئذ، وما كنا نقول إلا المدية، أخرجه البخاري ومسلم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الخال وارث من لا وارث له، أخرجه الترمذي. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا استهل المولود ورث، أخرجه أبو داود وابن ماجه.

0: المعاملات في السنة.
1: وإلى الملتقى مع حلقة قادمة من برنامج المعاملات في السنة، قدمناها لكم من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. حسب توقيت مدينة طرابلس وضواحيها يرتفع الآن أذان العشاء.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، أتي سيدنا محمدا صلى الله عليه وآله وسلم الوسيلة والفضيلة، وابعث اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك يا ربنا لا تخلف الميعاد. وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. هكذا إخوة الإيمان، نودي لصلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة طرابلس.

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. هذه دعوة نوجهها لكم لمتابعة برنامج لمعات مع الدكتور عبد الكريم بكار. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: السلام عليكم ورحمة الله. لو تساءلنا في أي كتاب نقرأ؟ هل نقرأ كل ما يقع تحت أيدينا؟ قطعا لا. فالكتب مثل الأطعمة، فنحن لا نأكل كل ما نرى، ولكن نختار وندقق في الاختيار. وأيضا علينا أن ندقق في اختيار الكتاب الذي نريد أن نمضي جزءا من أعمارنا فيه. الكتاب الجيد ليس هو الكتاب السهل، لا، هو الكتاب الذي يرتقي بك. وحتى يرتقي بك الكتاب فينبغي أن يكون أعلى قليلا من مستواك. وأنا شخصيا لو خيرت بين كتاب أفهمه جميعا وأستوعبه كله، وبين كتاب أفهم منه 70%، لاخترت الكتاب الذي أفهم منه 70%. لماذا؟ لأننا ونحن نقرأ لا نفهم إلا ما نعرف، فإذا فهمنا الكتاب بسهولة فهذا يعني أننا نعرف المعارف التي فيه، وستكون قراءتنا فيه عبارة عن تذكر ليس أكثر. الكتاب الجديد هو الكتاب الذي تعاني في قراءته، إنه مثل الصعود على الدرج، مثل الصعود على السلم. كل كتاب يرفعك إلى الأعلى، وحتى يرفعك لابد أن تعاني في قراءته. وهذا يتطلب ألا نسارع إلى شراء الكتاب لأن مؤلفه فلان، فالمؤلف الجيد قد يكتب كتابا غير جيد، والمؤلف العادي المغمور قد يكتب كتابا ممتازا. مناسبة الكتاب لما لديه هو شيء أساسي ومهم، فليس كل كتاب يناسبني ولو كان جيدا. أنا في مرحلة من العلم وينبغي أن يكون الكتاب مناسبا لهذه المرحلة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: هكذا مستمعينا تابعتم برنامج لمعات مع الدكتور عبد الكريم بكار. هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: تمام الساعة الثامنة في استوديوهات إذاعة التوحيد الإسلامي. هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. مستمعين الكرام، إليكم الآن حلقة من برنامج إشراقات في آيات الموسم الثاني مع الدكتور أيمن سويد. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أيها الإخوة الكرام، إن الله سبحانه وتعالى يقول: ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه. قال الإمام البيضاوي عن قوله ونعلم ما توسوس به نفسه، قال: ما تحدثه به نفسه وما يخطر بالبال. وما يخطر بالبال، كلنا يقول: خطر ببالي، فكرت كذا كذا، جاء على ذهني. طب ما هذا بالي وذهني؟ الحقيقة يا إخواني، في صدورنا جميعا نسمع وكأن هناك حديثا وكأن هناك كلاما من مكان واحد وهو الصدور، نسمع عدة أصوات، ليس بأصوات الآذان وإنما هو السماع القلبي. أحيانا نشعر بخاطر في قلبنا، خاطر لطيف جميل، أحيانا خاطر يأمرنا بعمل خير، أحيانا خاطر يأمرنا بعمل شر، وكلها تصدر من نفس المكان، من صدورنا، وهو الكلام النفسي، الكلام النفسي عند الإنسان. لذلك علماؤنا جزاهم الله خيرا فصلوا هذه الخواطر القلبية حتى يستطيع الواحد منا أن يعرف أي خاطر يأتي على قلبه. فقال بعض السادة العلماء: إن قلب الإنسان يأتي عليه أربعة من الخواطر، أربعة أنواع من الخواطر. الخاطر الأول خاطر رحماني، رحماني يعني من الله عز وجل، والثاني خاطر ملكاني، والثالث خاطر نفساني، والرابع خاطر شيطاني. إذن رحماني، ملكاني، نفساني، شيطاني. أما الخاطر الرحماني وهو من الله سبحانه وتعالى، فهو أن يشعر الواحد منا بأنه كأن أحدا يكلمه في داخله، يذكره بالمولى عز وجل، يذكره ببديع صنعه، بجمال كونه سبحانه وتعالى، فهذا خاطر من الله سبحانه وتعالى. والنوع الثاني خاطر ملكاني. الخاطر الملكاني يعني كأنه من ملك من الملائكة، وهو الذي سماه القرآن النفس اللوامة، يشعر كأن أحدا يلومه أو يوجهه من داخله: يلا قوم صلي، مضى ساعة على دخول الوقت ولم تصلي إلا الآن، أسرع، ماذا تنتظر؟ يعني كأن واعظا يكلمه من داخله، أو يلومه ويؤنبه على معصية صدرت منه: هل يفعل أحد ما فعلت؟ كيف فعلت هذا؟ أما تخاف من الله سبحانه وتعالى؟ هذه سماها القرآن النفس اللوامة، هذا خاطر ملكاني. النوع الثالث خاطر نفساني، يعني من طلبات النفس الإنسانية: أريد أن آكل، أريد أن أشرب، أريد أن أنام، تعبت، أريد أن أرتاح، هذا خاطر من النفس، لا ينبني عليه لا ثواب ولا عقاب. والنوع الرابع والعياذ بالله خاطر شيطاني، علامته أنه يأمر بمعصية أو ينهى عن طاعة. طيب، طالما هذه الأصوات الأربعة تصدر من المكان نفسه، قال تعالى: الذي يوسوس في صدور الناس. كل هذه الأصوات تصدر من صدورنا، كيف نميز بينها؟ نميز بينها بعرضها على قال الله وقال رسول الله. فإذا شعرت يا أخي، وشعرت أنا معك، بخاطر في قلبي، أعرضه على قال الله وقال رسول الله، فإن كان يدلني على الله في شيء من جمال صنعته فهذا خاطر رحماني، وإن كان يأمرني بطاعة أو ينهاني عن معصية أو يؤنبني عليها هذا خاطر ملكاني، وإن كان من حاجات النفس وطلباتها هذا خاطر نفساني، وإن كان يأمر بمعصية أو ينهى عن طاعة فهذا خاطر شيطاني. نتخلص منه بكثرة ذكر الله سبحانه وتعالى: اللهم اجعلنا لك طائعين، ونعوذ بجلال وجهك أن نكون من العصاة يا رب العالمين. والسلام عليكم.

وإلى الملتقى مع حلقة قادمة من برنامج إشراقات في آيات الموسم الثاني مع الدكتور أيمن سويد، قدمناها لكم من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي تقدم في ظلال السيرة وقتا طيبا نرجوه لكم
1: في ظلال السيرة. سلمان بين الأغلال. تظاهر سلمان بأنه قد ألف السلاسل حتى يطمئن وارده، ثم أرسل صاحبه لتجار الشام يسألهم متى يوم مغادرتهم. وفي أحد الأيام عاد والده المفجوع، فمر ليتفقد نور عينه الذي يوشك أن ينطفئ. دخل غرفته تلفت ثم صاح كالمطعون، فاجتمع أهل القصر نظروا فلم يجدوا سوى بقايا السلاسل والأصفاد. انطلقوا بحثا في كل مكان. توجه والده إلى المتهم الأول الكنيسة، سأل القساوسة وبحث وفتش بلا جدوى، ثم عاد محطما يبكي حبيبا أحال فراقه الحياة مريرة. أما الفتى فيتمايل الآن فوق مطيته عبر السهول والصحاري، عبر دجلة والفرات، عبر أشهر من المعاناة بحثا عن التوحيد. كان يحب أمه وأباه، لكنه إن بقي معهما فسيظل عبدا للنار في الدنيا، حطبا لها في الآخرة. كان يبحث عن خالق أمه وأبيه، فهو وحده الذي يستحق العبادة. ها هي الشام، وها هو يخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن وصوله فيقول: قدمت الشام، فلما قدمتها قلت: من أفضل أهل هذا الدين علما؟ قالوا: الأسقف. والأسقف رتبة نصرانية فوق رتبة القس وتحت رتبة المطران. توجه الفتى لمقابلته، ولما وقف أمامه قال والشغف يغمره: إني قد رغبت في هذا الدين، وأحببت أن أكون معك وأخدمك في كنيستك، وأتعلم منك فأصلي معك. فقال الأسقف: أدخل. دخل سلمان إلى كنيسة زادت من معاناته، رأى فيها التناقض يمزقه ويعذب روحه، فقد كان هذا الأسقف شيخا سيئا يأمر الناس بالصدقة ويرغبهم فيها، فإذا جمعوا له شيئا كنزه لنفسه ولم يعطه المساكين، حتى جمع 7 قلال من ذهب وفضة. فأبغضه سلمان بغضا شديدا، وعانى سنوات حتى لاح الفرج. مرض الأسقف وتدهورت صحته ثم مات، فأقيم له قداس كبير. وفي وسط هذا الجو الجنائزي المهيب يفاجأ الحضور بصياح سلمان: ترى ما الذي سيقوله الخادم بلكنته الفارسية المكسرة؟ صاح سلمان: إن هذا الأسقف رجل سوء، يأمركم بالصدقة ويرغبكم فيها، فإذا جئتموه بها كنزها لنفسه ولم يعط المساكين منها شيئا. ارتفعت أصوات الاستنكار واللغط، وهاج النصارى يطالبون الخادم بالدليل. نظر إليهم بثقة وطلب منهم أن يتبعوه، ثم مشى فمشوا خلفه، ثم توقف فتوقفوا فحفر أو حفروا، فإذا المفاجأة تعقد ألسنتهم وتشل تفكيرهم. في ظلال السيرة.
2: كنا وإياكم مع برنامج في ظلال السيرة عبر صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من طرابلس.

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحديث عن أبي داود السجستاني، ونحن نقرأ في صفة الصفوة، والكتاب يتحدث عن أولياء هذه الأمة، والهدف من القراءة أن يعلق قلبك بواحد منهم فتعمل عمله فتلحق برتبته. أبو داود السجستاني هو صاحب كتاب سنن أبي داود. إذا قال خطيب المنبر أخرج أبو داود في سننه فالترجمة له. سبق في الدرس الماضي أن أبا داود أولين له الحديث كما أولين الحديد لسيدنا داود. وكان أبو داود يقول: كتبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم 500,000 حديث، انتخبت منها ما ضمنته في كتابي هذا 4,800 حديث، ويكفي الإنسان لدينه منها 4 أحاديث. سبقت في الدرس الماضي الأعمال بالنيات، ومن حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، ولا يكون المؤمن مؤمنا حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، والحلال بين والحرام بين. الآن عن إبراهيم عن علقمة قال: كان سيدنا عبد الله بن مسعود يشبه بالنبي صلى الله عليه وسلم في هديه ودله. يعني سيرة حياة سيدنا عبد الله بن مسعود وتصرفات سيدنا عبد الله بن مسعود وبرنامجه الحياتي، قال كان يشبه برنامج سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، كان يشبه بالنبي صلى الله عليه وسلم في هديه ودله. وكان علقمة، سيدنا عبد الله بن مسعود رأى النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبه وجالسه، فكان برنامجه يشبه برنامج النبي، حركاته كلماته تشبه كلمات النبي صلى الله عليه وسلم. كان علقمة، علقمة تلميذه لسيدنا عبد الله بن مسعود، وكان علقمة يشبه بعبد الله، وكان إبراهيم يشبه بعلقمة. علقمة عنده تلميذ اسمه إبراهيم، قال كان يشبه أستاذه. وكان منصور يشبه بإبراهيم، إبراهيم عنده تلميذ اسمه منصور. وكان سفيان يشبه بمنصور، وكان وكيع يشبه بسفيان، وكان أحمد بن حنبل يشبه بوكيع، وكان أبو داود يشبه بأحمد بن حنبل. أبو داود صاحب السنن تلميذه لسيدنا أحمد بن حنبل. فشو صار معناته هلأ نتيجة هذا السند المتصل؟ أن أبا داود يشبه بالنبي صلى الله عليه وسلم في هديه ودله. لذلك أيها الإخوة، تميزت أمة الإسلام بثلاثة أشياء: بالإعراب وبالأنساب وبالإسناد. بالإعراب يعني الفتحة والضمة والفاعل والمفعول والكسرة والسكون، هذه موجودة عند العرب. والأنساب بفضل الله، بفضل الله أنساب هذه الأمة محفوظة، كل رجل من أبوه ومن جده ومن والد جده. السبب بأننا نحافظ على العفة والطهارة، ونحافظ على الانضباط بالشريعة في علاقاتنا بين الرجال والنساء، وهذه ميزة لهذه الأمة. وتميز بالإسناد، يعني نحن ديننا جاءنا بإسناد متصل. هلأ بتشوفوا أظن في كل عائلة من عوائلكم في حافظ مجاز أو حافظة مجازة، وتلاقيه معلق ببيته الشهادة تبعه، الإجازة. فالإجازة سند متصل من هذا القريب الذي لك إلى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، إلى سيدنا جبريل، إلى رب العالمين. هذا الإسناد تميزت به هذه الأمة. الحديث الشريف جاءنا بإسناد، كتب الفقه التي بين أيدينا جاءتنا بإسناد، التربية والتزكية جاءتنا بإسناد. يعني شيوخنا الذين ربونا أجازهم بالتربية شيوخهم، وشيوخهم كان قد أجازهم شيوخهم، وشيوخهم أجازهم شيوخهم، إلى أن نصل إلى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. عشان هيك هلأ إذا إجا واحد ما معروف لا من شيخه ولا من رباه ولا من علمه، وصار بده يحكي بالدين ويطلع على الأقنية الفضائية ويقول لك أنا طلع معي حكم فقهي جديد، أنا طلع معي تفسير آية جديدة.

أنا طلع معي حديث جديد من له اسم حفون حضرتك أنت وين إسنادك؟ من ربك؟ من شيخك؟ قال أنا ما إلي شيخ، أنا قريت بالكتب وخلص وفهمت ما لم يفهمه غيري، ما بنقدر نأخذ منك، بنعتذر لأننا نحتاج إلى إسنادك، وبعد الإسناد نحتاج إلى محاكمة ما تقول. من أيام أيها الإخوة كنت في عزاء، وهذه شغلة مفيدة من أجل تفيدنا جميعا، من أجل مو كل ما واحد كتب كلمة على الفيس وهالكلمة عجبتني أو عجبتك، واحد يقول لك يا أخي والله كاتب كلام يعني مقنع، مو كل ما واحد طلع على قناة فضائية وحكى له جملتين وأنه أخي عم يحكي بالدين هذا وبالأقنية غربية وشرقية، وأنه أخي والله عم يحكي شغلة بعمري ما سمعتها أنا من العلماء تتاخد فيها. من كم يوم كنا في عزاء، فوقف عريف بده يقدم أحد الشيوخ عشان يحكي كلمة بالعزاء، بس العريف يعني مقدمته كمان شوي طولت. شو قال؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أصيب من المسلمين بمصيبة فليتعزى بي، يعني فليجعل عزاءه بأنني أنا مت. فشو قال هذا الأخ المتكلم؟ قال: معنى هذا الحديث أنه من فقد أمه فليذكر أن سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم فقد أمه هو صغير، من مات أبوه فليذكر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مات أبوه قبل أن يولد وهو صغير، من فقد أولاده مات أولاده فليذكر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مات أولاده، مات جده، مات عمه فليذكر. والآن إلى الشيخ فلان الفلاني، فالله يجزيه الخير الشيخ المقدم يعني الذي قدم هذا الأخ اللي يتكلم، يعني لابس جلابية وإله لحية ومتكلم، بس هو ما عنده مادة علمية شرعية يعني مجازة. الشيخ قال: أنا أشكر الأخ المقدم صغير أنه قال شرحا للحديث أنا ما سمعته قبل الآن، ما نعلمه أن معنى هذا الحديث ما من أحد من المسلمين يصاب بمصيبة فليتعزى بي، يعني فليذكر وفاة النبي صلى الله عليه وسلم فإنه لم يصب المسلمين بمثل هذه المصيبة. شو قال الشيخ من أدبه؟ قال: على كل الأحوال أنا لا أقول بأنني أنا صح أو ما أعلمه صح وما قاله الأخ خطأ، سنراجع. وشيخ وله مكانته وله منزلته العلمية قال سنراجع، مع أنه هلأ ظاهر ما قاله هذا الأخ المقدم حلو، بس أنا مو كل شيء حلو يعني خلص أخي عجبني، منطقي عم يحكي منطقي يا أخي، هلا هو عم يحكي شرح لحديث سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، هذا الشرح بده يكون مبني على العلم. والله أنا رجعت إلى البيت فتحت الجهاز الكمبيوتر، أول شيء خرجت الحديث، فيه هيك حديث أو ما في حديث، موجود الحديث عند ابن ماجه، ذهبت إلى كتب الشروح ماذا قال الشراح، فأنا وجدت أول شيء بمتن الحديث النبي صلى الله عليه وسلم قال فليتعزى بي، له كمال الحديث، فإنه لن يصاب المسلمون بمصيبة كمصيبتهم بي، معناته خلص شرح الحديث معناته أنه فليتعزى بي لأنه مات محمد صلى الله عليه وسلم، مو لأنه مات أبوه أخوه مرته. فتحت كتب هالشروح شيء 7-8 كتب شروح، قرأت ماذا شرحوا الحديث العلماء، كلهم يقولون بهذا المعنى، معناته ما قاله الأخ غير صحيح. هلأ ماشي معناه جيد، بس هل الحديث هذا معناه ما قاله؟ جواب لا. مو كل شغلة أنت بتسمعها وبتحسها حلوة وأخي والله كثير مناسبة للوقت اللي نحن قاعدين فيه، خلاص أنا باخذه، بدنا سند هذا الكلام. فتميزت أمة الإسلام بالإسناد. الآن هذا الإسناد شو فائدته؟ لما سيدنا عبد الله بن مسعود يتشبه بالنبي صلى الله عليه وسلم في تصرفاته وأفعاله، تلميذه علقمة يتشبه به، تلميذه إبراهيم يتشبه، تلميذه منصور يتشبه، تلميذه سفيان يتشبه، تلميذه وكيع يتشبه، تلميذه أحمد بن حنبل يتشبه، لما نوصل عند أبي داود منلاقي سيدنا أبو داود صاحب السنن يشبه رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن سنده متصل. أما إذا ما في سند ضايع الأمور، أنا طلع براسي بدي ساوي هيك وهذا الأستاذ طلع براسه يساوي شيء تاني،
تضيع هذه الأمة. لذلك يا إخوان يا شباب يا رجال يا أخوات، صاحبوا العلماء. سبق في المحاضرة الماضية، هلا أنا ممكن أقعد ببيتي جيب كتب وأقرأ عن الدين، بس أنا ما بصير من علماء الدين لو حفظت كل هذه الكتب. هلا إذا أنت رحت على بيتك وجبنا لك كتب الطب وقريتها كلها وحفظتها كلها، وأنا والأساتذة عملنا لك فحص، فتحنا الكتب وجبنا أسئلة وأخذت 100%، وزارة الصحة بتعطيك إجازة الطبيب؟ ما بتعطيك. وإذا فتحت عيادة تجي الشرطة بتحطك بالسجن وبيقولوا لك أنت عم تزور، أنت مزور، وأنت بتحلف لهم بالله أنه فحصوني أخي أنا حافظ كل الكتب، بيقولوا لك من معلمك؟ من الجهة التي أذنت لك بممارسة هذا الطب؟ أنك أنت مرات بتقرأ كلمة بتفكرها كما تظن، هي مو كما تحسب. مرة جاءني أخ شاب، كان الكلام قديم يعني، كان هو طالب بدورة قرآن صف 11، هو طالب في معهد شرعي، بقى هو مطول غرته ومطولة بطريقة يعني لافتة وأقرب لقصة البنات يعني صاير. قلت له ليش مطول غرتك هيك؟ قال لي على السنة. قلت له السنة إنه طول غرته الواحد؟ قال إيه. قلت له وين قريت؟ قال لي في حديث صحيح للنبي صلى الله عليه وسلم. قلت له شو الحديث؟ قال لي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنكم تدعون يوم القيامة غرا محجلين من أثر الوضوء، فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل. فأنا طولت الغرة تبعي. بقى هو معنات غرته في الحديث من استطاع منكم أن يطيل غر، تدعون يوم القيامة غرا محجلين. الغر الفرس الأغر هو الفرس الذي في بياض بناصيته وكل لونه بني، والتحجيل بياض بالقوائم الأمامية والخلفية لهذا الفرس. فهذه أعضاء الوضوء أنتوا يوم القيامة مو بتتوضى بوشك وبإيديك وبقدميك، فبيجوا كل النور. إنكم تدعون يوم القيامة غرا محجلين، يعني في نور بوجوهكم ونور بإيديكم ونور بأقدامكم. فمن استطاع منكم أن يطيل غرته، لما بتغسل وجهك عند منبت الشعر ولفوق شوي كمان بيزداد النور يعني، فمن استطاع منكم أن يطيل غرته يعني يبالغ في الوضوء ويسبغ هذا الوضوء. بس هذا الأخ فكر الغرة يلي هو بباله، عرفت؟ ما بيصير أنت تمسك الكتاب وتقرأ لوحدها، بدك عالم يجي يشرح لك ويقول لك، وإلا بعدين بتساوي الشغلة عجيبة. مرة واحد عم بيقول قال لي أستاذ والله في حديث مر معي يعني، بس ما كنت أفهم شو معناته، ما بعرف هل معناته صفاء القلب، هل معناته نور القلب؟ قلت له شو هو الحديث؟ هل معناته خفة الروح؟ قلت له شو الحديث؟ قال لي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المؤمن كيس قطن. قلت له كيس قطن وين؟ كيس قطن؟ قال لي ايه يعني انه قلبه مثل القطن يعني ابيض، روحه خفيفة. الحديث كيس فطن، بس بالمطبعة حاطين فوق الفاء قاف ومو مشكل الحديث، طلع معه كيس قطن، ما بيمشي الحال يعني. فهلا انتوا يا اخوان ما بيصير انت تقعد لحالك تقرا، خذ العلم عن العلماء. مرات الشيخ العالم، سبق في المحاضره الماضيه او الدرس الماضي، استاذ الجامعه مرات بيحكي كلمه جمله، بس هي الجمله حقيقه حقها 10 سنين من العلم والدأب والتحصيل، بعدين وصل لنتيجه قال لك ياها هيك في درس في كلمه معرض، يعني كلمه سهله انت سمعتها، بس هو دافع حقها حياه. لذلك خذ العلم عن علمائه. فأبو داود إنما أخذ العلم بسند متصل، ففاد واستفاد وأفاد. وكان أبو داود يقول الشهوة الخفية حب الرئاسة، حب الرئاسة إنه أنا أكون كلكم تسمعوا كلمتي، هذا في شهوة. هلأ عفوا، في شهوة الطعام موجودة واحد بده يتغلب عليها، في شهوة الشراب واحد بده يتغلب عليها، في شهوة اللباس واحد بده يتغلب عليها، شهوة المال، بحيث أنا لو من حرام يعني نفسي بتدعوني أخذه، بس أنت بتجي بتنضبط لازم تتغلب على شهوة المال بحيث تأخذه من الحلال لا من الحرام. في شهوة النساء خذها من الحلال مو من الحرام. بس أشد الشهوات حب الرياسة،
لذلك قالوا آخر ما ينزع من قلوب الصديقين حب الرياسة، يعني لعل شهوة الطعام والشراب والمال والنساء سهل كثير، مع صعوبتها سهل كثير، بس الأصعب أنه ما يكون في قلبي، ما يكون في قلبك حب للرئاسة من أجل أن يعني تسيطر على الآخرين، هذا غير محمود. أما إذا أنا أردت أن أخذ بيد الآخرين لطريق الخير معليش، أما لا بدي أنا بدي مشان ترأسوني، ومين ليش قعدت لي أنت على هذا الكرسي تبعي وما بيصير حدا يقرب لهون. قال أبو داود يقول الشهوة الخفية حب الرياسة. توفي أبو داود بالبصرة سنة 75 و200 275 للهجرة، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.

وإلى اللقاء في حلقة قادمة من برنامج صفة الصفوة مع فضيلة الشيخ الدكتور محمد خير الشعر. هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: تمام الساعة التاسعة في استوديوهات إذاعة التوحيد الإسلامي.
1: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. مستمعين الكرام، إليكم الآن حلقة من برنامج نساء مع النبي صلى الله عليه وسلم مع فضيلة الشيخ علي باقيس. وقتا طيبا نرجوه لكم.

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد النبي الأمي الأمين الذي أرسله الله عز وجل رحمة للعالمين، فأخرج الله عز وجل به الناس من الظلمات إلى النور، فعلم الجاهل وأرشد التائه، ونشر قيم العدل والحق بين العالمين. استمعوا إلى هذه الفتاة، قيل أنها اسمها خنساء وقيل غير ذلك. هذه الفتاة جاءت إلى عائشة رضي الله عنها وأرضاها تشتكي لعائشة أمر قد نزل بها، تقول لأم المؤمنين: إن أبي قد زوجني بابن أخيه ليرفع به خسيسته وأنا له كارهة. فقالت عائشة: انتظري حتى يأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم. وجاء النبي صلى الله عليه وسلم، وقامت تلك الفتاة وقالت: يا رسول الله، إن أبي زوجني من ابن أخيه ليرفع بي خسيسته وأنا له كارهة، إنه وضيع لكن يريد أن يرفعه بي، وأنا أكره هذا الشاب الذي زوجني أبي. فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم إلى أبيها فسأله، ثم جعل الأمر لها إن شاءت ألا تتم ذلك الزواج. قالت: قد أمضيت ما أمر أبي، لكن أردت أن يعلم النساء والناس أن ليس للآباء من الأمر شيء. القضية رضا هذه البنت، أن يزوج إنسان ابنته مكرهة، فهذا أمر جاء الإسلام ليرفضه. جاء الإسلام ليعظم هذه الحياة الزوجية ويجعل لها مكانة. هذه المرأة سترتبط بشاب، فلماذا تغصب على شاب لا تريده؟ ولماذا تزوج من كفء، أو ولماذا تزوج من شخص ليس لها بكفء؟ هذه الجارية وإن كان هذا الشاب هو ابن عمها، إلا أنها تعلم أن والدها زوجها إياه من أجل أن يرفعه بها. واليوم نستمع إلى كثير من الوقائع والقصص والأحداث، مفادها أنهم يزوجون بعض الشباب ببعض الفتيات، وربما ذلك الشاب يكون عنده نوع من التقصير في بعض الأمور، ويقولون: يهديها الله، وإذا تزوج بتلك الفتاة فإنه سيصلح حاله، وتتزوج المسكينة. لا تريد أن ترد أمر والدها، وربما لو ردت الأمر لألزمت أو لمقتها المجتمع كله، لأنها عنيدة في اتخاذ القرار. إن المرأة لها حق في أن تختار شريك حياتها، لأن الذي سيعيش مع هذا الرجل ليس الأب وليس الأم، وإنما الذين سيعيشون هو هذه الزوجة وهذا الزوج. أمضى النبي صلى الله عليه وسلم ذلك الأمر، وما زلنا نتعجب كيف أن الجميع كلما نزل بهم كرب أو أصابهم أمر أو جاءتهم حاجة أو نزل بهم استفسار جاءوا للنبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم بكل رحابة صدر وبكل طلاقة وجه وبكل أنس يستقبل ويسمع ويحكم. الإسلام جاء ليعظم المرأة حتى بعد الطلاق، حتى بعد الطلاق إذا طلق الرجل المرأة فإنه ليس من حقه أن يعلقها، فإمساك بمعروف وتسريح بإحسان. والله عز وجل نهى عن العضل بأن يعضلها، والله قال: فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة. والذين يعلقون النساء ويسيئون إليهن يذكرون بأن هناك يوم عظيم سيقف الجميع بين يدي رب العالمين، وهناك سيحاسبهم الله. عموما نفسيات البنات كانت لها عند النبي صلى الله عليه وسلم كان لها قدر وتقدير. وعندما أراد علي رضي الله عنه وأرضاه أن يتزوج بنت عدو الله أحد المشركين، غضبت فاطمة وغضب النبي صلى الله عليه وسلم لغضبها، وقال: لا يجتمع تحت علي بنت رسول الله وبنت عدو الله، ونهاه عن ذلك الزواج. كل ذلك مراعاة لنفسياتها، وإلا فالنبي صلى الله عليه وسلم والشرع قد أباح ذلك التعدد، لكنها النفسيات. المرأة حساسة وعاطفية، والعلاقة التي تنبني على غير حب قد تكون لها آثار سيئة. هذا هو حبيبنا صلى الله عليه وسلم، وما زال يعلمنا في كل لقاء بامرأة أو
قصة معها أو جواب على فتواها يعلمنا درسا جديدا في التعامل مع النساء، إنهن نساء بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، فرضي الله عنهن وصلى الله وسلم على نبينا محمد.

وإلى الملتقى مع حلقة قادمة من برنامج نساء مع النبي صلى الله عليه وسلم مع فضيلة الشيخ علي باقيس، قدمناها لكم من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. مستمعين الكرام، إليكم الآن حلقة من برنامج جيل جديد مع الدكتور يزن عبده. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: بسم الله. موضوعنا أعتقد من أكثر الموضوعات الشائكة اللي إحنا كأباء وأمهات ومعلمين ومعلمات بنمر فيها، اللي هو أبناؤنا والحداثة، يعني أقصد فيها بالذات الأجهزة الحديثة، اللي هو السمارت فون، الألعاب الإلكترونية، التابس وغيرها وغيرها، لأنه عم نشاهد، سامحوني على اللفظ، ضعف شديد في قدرة الأهل على حماية أبنائهم من هذه، أسميها الآفة، ممكن أسميها الآفة. شو الضعف؟ الضعف له شكلين. الشكل الأول حرمان، ممنوع ممنوع ممنوع ممنوع، وما ننسى كل ممنوع مرغوب، ابني راح. زائد أنه أنا لما أفصله عن الحداثة وعن التطور أنا بضر فيه. إحنا بدنا أولادنا يتعرفوا على الحداثة ويصنعوا ويشاركوا الأمم الثانية صناعة الحداثة، لكن ضمن عقيدتنا ومبادئنا وشريعتنا. الصنف الآخر من الأباء والأمهات الخطير، اللي بترك الموضوع على مصراعيه، وهون الخطورة. إحنا في عنا مرض الكل بسمع عنه الآن، أو اضطراب، بلاش أسميه مرض، هو مش مرض، هو اضطراب، اسمه التوحد. عدم قدرة طفلي على أنه يتواصل بصري، على أنه يحكي، يتواصل لغوي، وعنده لازمات، حركات بيعملها باستمرار، زي حركة هز الجذع مثلا، أو حركة الإيد، أو إلى آخره. في توحد كامل مخلوق مع الإنسان وإله طرق تعامل معاه، وفي توحد صار وهمي. وأغلب التوحد اللي أنا شخصيا عم بكشف عليه هو توحد وهمي. شو يعني؟ يعني الطفل من هو صغير أمه بدها شيء يغلبها، تعطيه تليفون تبعها أو التابلت أو على شاشات التلفاز بالساعات، فالولد بلعب بلعب بلعب بلعب، بفقد مهارة التواصل البصري، بس بصره مع السمارت فون أو التليفون الذكي، أو بفقد قدرته على الحديث والحوار، انه بسمع ما حدا بيحاوره، وبصير عنده بعض اللازمات. تيجي الام تكتشف انه ابني بعمر 3 سنوات 4 سنوات لا بيحكي ولا تواصل بصري ولا عنده مهارات اجتماعيه، بيظهر توحد، بتصنف علميا توحد. لكن احنا دائما نسال عن تاريخ الطفل والساعات اللي عم بقضيها بهاي الفتره العمريه، لما يكتشف انه مدمن على الالعاب الالكترونيه او على التابس، او نعرف أنه توحد وهمي، فمن عرضه لبيئة اجتماعية. الموضوع خطير. السؤال الأخطر منكم ومننا، هل يجب أن يتواصل ابني مع الحداثة؟ الجواب نعم، بدنا يشاركوا ويعرفوا ويتعرفوا ويصنعوا حداثة زي ما حكيت ضمن عقيدتنا وشريعتنا. طيب كم؟ هل الأمر مفتوح؟ الجواب لا. كل التربويين ودراسات خطيرة جدا ضخمة جدا بالذات بأمريكا على الموضوع، أقصى حد إحنا عم نحكي عن الطفل من عمر 6 سنوات فأكبر، اللي هو تقريبا نحكي عن صف أول ابتدائي بمجتمعنا العربي، 60 دقيقة فقط في اليوم تواصل مع الحداثة بشكل ترفيهي، سواء كان تلفزيون، تليفون، إلى آخره، ألعاب إلكترونية. ما قبل ذلك 5 سنوات وقبل لا ينصح أبدا إن الطفل يلعب ولا دقيقة واحدة على هذه الألعاب الإلكترونية. لكن المشكلة ترى الموضوع مش صعب أبدا، الموضوع كثير سهل، لكن بشرط في عندي أب وأم تربويون، مش أباء وأمهات مستقيلون من التربية. شو الحل؟ الحل أنه أنا أضبطه وأحط الخطة البيتية معه ونوافق عليها، وأوفر له متعة وألعاب وتواجد اجتماعي ممتع. الطفل لما يكون على التليفون يلعب بالساعات، هو يبحث عن المتعة، لأنه أمه مش موفريت له إشي ممتع، ألعاب بيتية، ألعاب بجوز بالساحة، علاقات اجتماعية، وبالتالي بده يقعد على إشي ممتع اللي هو السمارت فون. لكن لما نوفر له ألعاب ممتعة، راح نلاقي بأنه طفلي عم بترك كل أدوات الحديثة. الطفل همه يركض وينط ويستمتع ويضحك ويوقع ويعبط الناس، لما يتوفر له راح يترك كل شيء اسمه أجهزة حديثة، أو على الأقل يطبق 60 دقيقة اليومية اللي هي العلمية والمنطقية، عشان يكون عندنا جيل جديد سليم.
0: وإلى الملتقى مع حلقة قادمة من برنامج جيل جديد مع الدكتور يزن عبده، قدمناها لكم من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي مستمعين الكرام نصحبكم مع برنامج واضرب لهم مثلا، سلسلة جديدة مع الداعية الأستاذ الشيخ الدكتور محمد راتب النابلسي. وقتا طيبا نرجوه لك.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على سيدنا محمد المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين، وعلى صحابته الغر الميامين، أمناء دعوته وقادة ألويته. أيها الإخوة الأحباب، أينما كنتم أحييكم بتحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحن معا في مستهل حلقة جديدة من برنامجنا واضرب لهم مثلا، نستضيف فيها كالمعتاد فضيلة شيخنا الدكتور محمد راتب النابلسي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
0: أكرمكم الله سيدي وبارك لنا بكم ونفع بكم. سيدي الفاضل، الآية اليوم من سورة محمد صلى الله عليه وسلم، قال: ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم. كيف سيدي الله مولى الذين آمنوا؟
1: يعني المؤمن آمن بالله، آمن بعلمه، آمن برحمته، آمن بلطفه، آمن بحكمته، يطيع

0: ينفذ أمره، يعني حرفته إسلامية، ما فيها غش، ما فيها كذب، ما فيها تدليس، زواجه إسلامي ما في تفلت، بيته إسلامي ما في معاصي وآثام، ما في شاشة مفتوحة بلا ضوابط، أولاده رباهم تربية إسلامية. هو ما دام طبق منهج الله كأنه احتمى بحماية الله، احتمى بحفظ الله، احتمى بتوفيق الله. والآية الوحيدة وما توفيقي إلا بالله، لا يتحقق شيء إلا بتوفيق الله. إنسان موصول بالقوي، هو ضعيف استمد قوته من القوي، هو جاهل استمد علمه من العليم، هو قد يكون ما عنده حكمة استمد حكمته من الحكيم. فكل إنسان له صلة بالله يشتق من أسمائه الحسنى صفات، يعني بتلاقي رحمة، علم، فقه، لطف، أدب. يعني دخل سيدنا عمر مر على أناس يشعلون نارا، قال السلام عليكم يا أهل الضوء، ما قال يا أصحاب النار. بتلاقي في أدب، في رقة، في فهم، في لطف. كثير في أشياء بالسيرة مذهلة جدا فيها أدب. يعني الرواحل 300 والصحابة 1000، فالنبي هذا
1: صلى الله عليه وسلم
0: رسول هذه الأمة، بل هو سيد الأنبياء والمرسلين ونبي هذه الأمة وزعيم هذه الأمة وقائد هذا الجيش. قال كل 3 على راحلة، أعطى أمر للصحابة 1000، رواحل 300. قال وأنا وعلي وأبو لبابة على راحلة. شو العدالة هي؟ أعلى مستوى بالأرض، رسول، نبي، زعيم، قائد جيش، الرواحل 300، الصحابة 1000. قال أنا وعلي وأبو لبابة على راحلة. ركب دوره في الركوب، فلما جاء دوره في المشي دقيق، توسلا صاحبه أن يبقى راكبا، قال ما أنتما بأقوى مني على السير ولا أنا بأغنى منكما عن الأجر. شوهد كانوا في سفر وأرادوا أن يعالجوا شاة ليأكلوها، قال أحدهم علي ذبحها، وقال الثاني علي سلخها، وقال الثالث علي طبخها، فقال عليه الصلاة والسلام وعلي جمع الحطب. قال نكفيك ذلك يا رسول الله؟ قال أعلم أنكم تكفونني، ولكن الله يكره أن يرى عبده متميزا على أقرانه. هذا الدين. سيدنا الصديق له جارة عجوز يحلب لها الشياه، عمل صالح، فلما صار خليفة المسلمين على رأس الهرم البشري دخل لهذا البيت حزن. هذه الخدمة انتهت في أول يوم تولى الخلافة فيه، طرق باب العجوز، فالعجوز قالت لحفيدتها افتحي الباب يا بنيتي، فتحت الباب وعادت، قالت لمن جاء؟ قالت جاء حالب الشاة يا أمه.
1: سيدنا أبو بكر.
0: شو هذا الدين؟ دين تفتخر به، دين مبادئ، دين قيم، دين تراحم، دين عدل، دين انصاف. في عنا بالصحابة الكرام لقطات ومضات مذهلة.
1: إذن سيدي هذه ولاية الله، عندما يتولى إنسانا يكون بهذه الحكمة، بهذا العدل، بهذه الرحمة، ذلك بأن الله مولى
0: من كمال الله كمالا.
1: نعم.
0: فأحبه الناس.
1: تولاه الله،
0: يشتق من لطفه، من رحمته، من عدله، من إنصافه.
1: ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم. كيف سيدي نقارن من خلال مثل نوضح كيف؟
0: يعني ابن له أب.
1: نعم.
0: الأب راقي، عالم، مربي، لاحظ أنه في خطأ بابنه، نصحه، نصحه مرة، مرتين، ثلاثة، الرابعة عاقبه، أعطاه خبرة مؤلمة، يعني أثنى عليه، جاب علامات عالية، قام عمل له حفلة، فكافأوا إذا أحسن، ولفت نظره أولا ثم عاقبوا إن أساء. هذا بقول لك مربى،
1: له ولي،
0: هي تربية، هي تربية،
1: ولي أمر،
0: ولي أمر. أما الكافر يتحرك بشهوته بلا ضوابط. بلا توجيهات سماوية، بلا منهج، بلا قانون. يعني الحقيقة أن الغرب استطاع أن يضبط الأمور ضبط إلكتروني. يعني أنت راكب مركبة، السرعة زادت تنكشف في منبهات. هلأ صار الإنسان أذكى، اخترع جهاز ينبهه للجهاز. هي حرب بين عقلين الآن. أما الإيمان خالق ومخلوق، عظيم وضعيف، قوي وضعيف، عالم وجاهل. فأنت تستمد حكمتك ورحمتك وعلمك وموقفك الراقي من الله عز وجل. فالله مولى الذين آمنوا. هؤلاء يتحركون بشهواتهم وغرائزهم ومصالحهم.
1: الطرف الثاني،
0: أنا ممكن أقول لك العالم الآن استبدل أو ترك القيم إلى المصالح. الآن الذي يحرك الناس مصالحهم قد يفعل شيء بخلاف مبادئه، بخلاف بنيته، مصلحته كذا، أن يقف مع الظالم لا مع المظلوم، أن يقف مع الغني لا مع الفقير، أن يقف مع المترف لا مع الفقير.
1: نعم. إذا سيدي، إذا تولاك الله، إذا كان الله مولا للمؤمن، يعني كيف تغدو حياته؟
0: إذا كان الله معك فمن عليك، من يجرؤ أن ينال منك؟ إذا كان الله معك فمن عليك، وإذا كان عليك فمن معك؟ ويا ربي ماذا فقد من وجدك، وماذا وجد من فقدك؟ إن وجدت الله وجدت كل شيء، وإن فات الإنسان معرفة الله فاته كل شيء.
1: نعم. إذا تولاه الله تغدو حياته نعيما مطلقا
0: أبدا.
1: إذا
0: والله لا أبالغ، والله إن لم تقل أيها المؤمن وقد عرفت الله، عرفت منهجه، طبقت أمره، إن لم تقل ليس على وجه الأرض من هو أسعد مني إلا يكون أتقى مني، في عندك مشكلة.
1: هذه سعادة الإيمان ولو كان يعاني
0: مع الله. أنت مع الله
1: بعض المتاعب،
0: أنت راضي عن الله،
1: الرضا،
0: يا ربي هل أنت راضي عني؟ فجاء وقع في كيانه أن يا عبدي هل أنت راضي عني حتى أرضى عنك. المؤمن يرضى بقضاء الله، والرضا بقضاء الله أرفع درجات اليقين.
1: نعم،
0: أن ترضى بقضاء الله أرفع درجات اليقين،
1: وهذا الرضا من آثار أن يتولاه الله.
0: قضاء سيدي، شوي دقيقة الفكرة، قضاء وقدر. إنسان زار طبيب، الضغط مرتفع جدا، 15-20، هذا الضغط والقاتل الصامت اللي وقف الملح. القضاء حكم الطبيب أنه معه ضغط مرتفع، فالمعالجة إيقاف الملح كليا.
1: نعم.
0: جاء مريض آخر ضغطه 8-10، مخيف، الضغط إذا ارتفع قاتل وإذا انخفض قاتل.
1: نعم.
0: قال له كتر الملح. القضاء حكم والقدر معالج. القضاء والقدر، مريض زار طبيب ضغطه مرتفع جدا، أدرك أنه ضغط أس ضغطه مرتفع 15-20 مثلا، أمروا بإلغاء الملح بالطعام كليا ورياضة. طبيب مريض آخر ضغطه منخفض جدا 6-10، قال له كتر ملح وارتاح. فالقضاء حكم والقدر معالج.
1: لذلك سيدي قضاء الله يرد بالدعاء كما جاء في الصحيح.
0: أبداً.
1: يعني ما دام حكما لما تتم المعالجة، إذا دعا الإنسان ربه فإن الله يغير القضاء أو يلغيه.
0: القدر يلغى.
1: نعم.
0: الدعاء يغير القضاء.
1: إذا لا داعي لأن نقول اللهم لا نسألك رد
0: يعني
1: القضاء.
0: عفوا، مريض عنده ارتفاع بالضغط، فبعد فترة وجد ضغطه رجع طبيعي، ما في داعي بالدواء بقى.
1: نعم.
0: ألغي الدواء لإلغاء العرض.
1: نعم. إذا لا، يعني ليس من الدقيق في الكلام أن نقول كما يقول كثير من الناس لا نسألك رد القضاء، لكن نسألك اللطف فيه.
0: هذا الدعاء ما له أصل في الدين،
1: ليس صحيحا، ليس مسنونا.
0: يعني أنت عم تخاطب خالق الأكوان، إذا هي ما بتقدر تساويها شو الحكي.
1: نعم.
0: كلام غير
1: فإن الله لا مستكره له جد جلاله. نسأل الله أن يبعد قضاء السوء وأن يأتي بقضاء الخير. جزاكم الله خيرا سيدي. إخوتي الأكارم، لم يبق لي في نهاية هذا اللقاء إلا أن أشكر لشيخنا ما تفضل به، كما أنني أشكر لكم حسن المتابعة. أرجو الله تعالى أن ألتقيكم دائما على خير وأنتم في خير حال. إلى الملتقى، أستودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي تابعتم برنامج واضرب لهم مثلا، سلسلة جديدة مع الداعية الأستاذ الشيخ الدكتور محمد راتب النابلسي. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. مستمعي الكرام، نبقى الآن وإياكم مع برنامج
1: على شفا جرف هارٍ.
0: على شفا جرف هارٍ.
1: على شفا جرف هارٍ.
0: مع الأستاذ أحمد بركات.
1: مع الأستاذ أحمد بركات.
2: السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. نتناول في برنامج على شفا جرف هار الحديث عن الكبيرة قطيعة الرحم أو هجر أحد الأقارب. إن المجتمع الإسلامي هو مجتمع متماسك بدءا من العائلة، وقطيعة الرحم كبيرة وتضم طبعا الجدين والجدتين وذريتهما، أي الأعمام والعمات وأولادهم والأخوال والخالات وأولادهم، وعائلة الزوج والزوجة والصهر والكنة وزوجات الإخوة وأزواج الأخوات. وقد حذر النبي عليه الصلاة والسلام أشد التحذير من قطع الرحم لما فيه من الإثم الكبير. قال عليه الصلاة والسلام: الرحم معلقة بالعرش، تقول: من وصلني وصله الله، ومن قطعني قطعه الله. ويقول النبي عليه الصلاة والسلام أيضا: ما من ذنب أجدر أن يعجل الله لصاحبه العقوبة في الدنيا مع ما يدخر له في الآخرة من البغي وقطيعة الرحم. ومما يقول عليه الصلاة والسلام: لا يدخل الجنة قاطع رحم. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب.

0: كنا وإياكم مع برنامج
1: كنا وإياكم مع برنامج على شفا جرف هارم
0: على شفا جرف هارم
1: على شفا جرف هارم.
0: من إعداد وتقديم الأستاذ أحمد بركات
1: الأستاذ أحمد بركات.
0: قدمناه لكم من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

0: تمام الساعة العاشرة في استوديوهات إذاعة التوحيد الإسلامي.
1: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، ندعوكم الآن لمتابعة برنامج قصص من رحيق النبوة. وقتا طيبا نرجوه لكم.
2: في حديث اليوم مثل عظيم يشبه فيه الرسول صلى الله عليه وسلم حال الناس وموقفهم مما يكون في المجتمع من منكرات بحال قوم ركبوا سفينة واختلفوا في من يكون أسفلها ومن أعلاها، فاتفقوا أن يقتسموها عن طريق القرعة.
3: حسنا لا بأس، سنسكن نحن الدور السفلي على أن تستقلوا أنتم سطح السفينة.
4: على بركة الله، رحلة موفقة، وندعو الله أن نصل جميعا سالمين.
3: إن شاء الله سالمين. هيا بنا إلى أسفل يا رجال لنترك جيراننا في هدوء وأمان ولا نزعجهم أكثر من ذلك.
2: واقتسم المجموعتان الدور العلوي والسفلي للسفينة، وكانت مجموعة الدور السفلي تصعد من وقت لآخر ليملأوا الأواني بالماء فيغسلوا أوعيتهم ويقضون حاجتهم، وتكرر ذلك كثيرا حتى أن مجموعة الدور السفلي بدأت تشعر بالحرج من كثرة الصعود وانزعاج المجموعة التي تسكن سطح السفينة.

0: أرطب به وجهي ورأسي.
1: ماء؟ ومن أين لنا بالماء؟
2: لقد نفدت الأوعية ولا يوجد لدينا قطرة واحدة.
0: إذن سآخذ إناء وأصعد إلى السطح لأملأه.
1: الآن؟
0: نعم، فأنهى.
2: حاول أن تنام الآن يا أخي، فلا يصح أن تزعج جيراننا في هذا التوقيت، وأغلب الظن أنهم نائمون الآن.
0: معك حق، ولكن ما العمل؟ إني أحاول النوم منذ وقت طويل دون جدوى.
3: الحل عندي، لماذا لا نفتح فتحة في قاع السفينة فنلتقي وماء البحر، وبهذا سنوفر ما نحتاج من المياه في أي وقت نريد دون الحاجة إلى الصعود لأعلى وإزعاج جيراننا.
1: فكرة جيدة
0: بل رائعة، لنبدأ من الآن في العمل.
2: هيا معا حتى ننتهي منها بسرعة.
3: أنا صاحب الفكرة، لذلك يجب أن تكون أولى الطرقات لي أنا، ولن أتنازل عن هذا الشرف.
2: تقدم إذن واترك بقوة، ولا تأخذك رحمة بتلك الأخشاب القديمة. هيا.
4: وبالفعل يبدأون في عمل فتحة في قاع السفينة دون تفكير في نتيجة فعلهم وما قد يؤدي إليه هذا الفعل، وهل سيعود بالنفع عليهم فعلا أم أنه سيؤدي بهم وبكل من على السفينة إلى الهلاك. سرعان ما تعالت الطرقات حتى غلبت على صوت الأمواج واخترقت آذان المجموعة التي تسكن سطح السفينة، فاستيقظوا في فزع يتساءلون وانطلقوا إلى الدور السفلي لاستكشاف الأمر.
0: ما هذا الذي تفعلونه؟
2: نحن في حاجة شديدة إلى الماء، لذلك نثقب قاع السفينة للحصول على ماء يقضي ويكفي احتياجاتنا.
0: هل تعقلون ما تقولون؟ كيف تثقبون قاع السفينة؟
5: لا عليكم أنتم، فسوف نقوم نحن بالعمل الكامل. توقفوا عن هذا الفعل الأحمق، سوف تهلكون ونهلك معكم.
3: نحن نثقب في الطابق الخاص بنا، فماذا يضيركم؟ إن كان في الأمر هلاكا فسنهلك نحن. أرجوك يا أخي دعنا نكمل العمل وكف عن تعطيلنا، ولا تبالغ وتهول من الأمر أكثر من ذلك.
0: لو ثقبت السفينة ستغرق بدورها السفلي والعلوي وسيهلك الجميع. يا إخوتي توقفوا عما تفعلون أرجوكم، فنحن على سفينة واحدة، وهذا الثقب سيغرق السفينة كلها بدورها العلوي والسفلي.
2: ستغرق كلها؟
0: نعم، وواجبنا أن ننبهكم، بل نمنعكم من أن تهلكوا أنفسكم وتهلكونا معكم. فنحن على سطح سفينة واحدة في عرض البحر، وبلغنا منتصف الرحلة، فإما أن نصل جميعا في سلام أو نهلك جميعا.
4: من حديث النعمان بن بشير رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مثل القائم على حدود الله والواقع فيها كمثل قوم استهموا على سفينة، فأصاب بعضهم أعلاها وبعضهم أسفلها، فكان الذين في أسفلها إذا استقوا من الماء مروا على من فوقهم، فقالوا: لو أن خرقنا في نصيبنا خرقا ولم نؤذ من فوقنا، فإن يتركوهم وما أرادوا هلكوا جميعا، وإن أخذوا على أيديهم نجوا ونجوا جميعا. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. يبين لنا هذا الحديث العظيم أن على كل مسلم أن يراعي حدود الله ولا ينتهك شيئا منها، بل وعليه أن ينكر على من يتعدى هذه الحدود التي حدها لنا الشرع المطهر، فنأمر بالمعروف وننهى عن المنكر بالحكمة والموعظة الحسنة، ولنعلم أن سلامة القصد غير كافية لصحة العمل وصوابه، بل لا بد أن يكون موافقا للشرع ومراعيا لما جاء به من القواعد والضوابط.
6: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي قدمنا لكم برنامج قصص من رحيق النبوة. نتمنى لكم متابعة طيبة لباقي فقراتنا وبرامجنا التي نقدمها لكم دائما عبر صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي نبقى وإياكم مع شيخ الدكتور خالد الجندي وبرنامج يا رب يا رب.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أراني كالآلات وهو محركي، أنا قلم والاقتدار الأصابع. العلماء والعارفون كانوا دايما يرون الأصابع أو يرون يد القدرة هي التي تحرك الإنسان وتحرك أقداره، يعني لم يكونوا يرون في الشيء فعلا في ذاته، إنما كانوا يرون فاعلا، هذا الفاعل هو الله سبحانه وتعالى. وده يمكن اللي استخلصوه من كلام سيدنا إبراهيم صلوات ربي وسلامه عليه، وهو بيقول لقومه عن الله سبحانه وتعالى: والله خلقكم وما تعملون. شوف المعنى، بيقول عبدة الأصنام انتوا بتعملوا ايه، ده ربنا اللي خلقكم والحاجات اللي انتوا بتعملوها. فإذا كان هذا الأمر بهذه أو بتلك المثابة، نفهم معنى كلامهم أنهم لم يكونوا يرون حقيقة القطع في السكين ولا الإحراق في النار. يعني الناس الصالحين ما كانتش شايفة أن النار بتحرق بذاتها ولا السكينة بتقطع بطبعها. قلنا لهم إزاي؟ قال لك الله، هي مش النار كانت نار وربنا قال لها كوني بردا وسلاما على إبراهيم؟ قلنا آه. قال لك يبقى كل نار بتحرق بتحرق لأن ربنا ما منعهاش أنها تحرق، يبقى ربنا اللي أرض لها ده. هي مش كانت السكينة بتقطع وما قطعتش رقبة النبي الله إسماعيل عليه السلام؟ قلنا آه. قال لك يبقى كل السكين بتقطع بتقطع لأن ربنا ما منعهاش. يبقى الذي يأمر بالإحراق حقيقة هو الله، والذي يأمر بالقطع حقيقة هو الله. ما نقولها ببساطة أكتر، الذي ينفع هو الله والذي يأذن بالضر هو الله. تعالوا ندعو هذا الدعاء ونلجأ إلى الله عز وجل ثم نرجع. حسبي

اللهم أمين يا رب العالمين. الحياة دعاء جميل ومستكمل لكلمات يعني كلها حسن وجمال وجلال. أنا عاوز أرجع معاكم لقضية النفع والضر. النفع نفع ربنا، والضر لو أذن به ربنا، مش هقول ضر ربنا، لأنه يعني عارف أنا في اسم كده الناس بتكلم به ربنا تقول له إيه الضار. أنا غير مقتنع إنه ربنا اسمه الضار. ربنا ما اسموش الضار سبحانه وتعالى، إزاي يبقى اسمه ضار؟ وسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم بيقول بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. أنت تيجي تقول له الضار، أنت الضار، لا ربنا مش ضار أبدا سبحانه وتعالى. كل صفات الحسن لله يا أخي. الصفة اللي أنت تجدها تستكمل وتستجمع معك بصفات الحسن والنبل لله سبحانه وتعالى والرفعة والرقي لله عز وجل قولها لله. عموما أي شيء بينفع أو بيضر، اللي بيحدد النفع والضر ده هو الله. أنا هقول لك دليل على كلامي ده. بيكون إيه رأيك في شرب الماء؟ شرب الماء ده نعمة وفضل وكرم وعطاء إلخ إلخ إلخ. إنما في مريض معين الطبيب يقول اوعوا تسقوا مية لمدة 24 ساعة. المية الجميلة الطيبة المباركة اللي انت بتشربها دي لو شربها المريض دوت هيموت. ليه؟ لأن ربنا جعل في الشيء نفسه نفع الواحد وضر الواحد، وهكذا. السلاح ده نفع للشرطي وضرر لللص، ده لا شك فيه. يبقى عموما النفع والضر ده امر نسبي ولا مش نسبي؟ امر نسبي. علشان كده ربنا سبحانه وتعالى يقدر يجيب لك من كل شيء ضر لغيرك يجيبه منفعه عليك. وعلشان النفع والضر بيد الله ما تطلبوش من غير الله سبحانه وتعالى جل وعلا. ده بقى بصراحه ده تمام التوحيد وكمال التوحيد. عشان كده شوف، يا من فطرت الانفس على التقوى والفجور واحتفظت بقدرتك ورحمتك بالنفع والضر في كل الامور، نسالك يا الله يا عظيم يا رب العرش العظيم يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين أن تشفي كل مبتلى ومسحور. كل مبتلى ومسحور، يعني الدعاء اللي انت بتدعو فيه لغيرك ده من أعظم الأدعية، لسبب بسيط جدا. إن لما انت تدعو الواحد مش موجود، عارف ايه اللي بيحصل؟ فجأة على طول من غير ما انت ما تشوف كده بيجي لك ملك يقول لك ولك مثل ما دعوت له. يعني انت ليك صديق مثلا اسمه إبراهيم، قلت اللهم أكرم إبراهيم، وإبراهيم مش موجود، فيروح جاي ملك يقول وأكرمك أنت أيضا ويكرمك أنت أيضا. في الحالة دي دعوتك ممكن تكون غير مجابة، إنما دعوة الملك ليك مجابة. يبقى مين اللي كسبان دلوقتي؟ حضرتك. يعني مجرد ما تفتكر واحد صاحبك وتدعي ليه بظاهر الغيب وهو مش موجود، يجي لك ملك يرد ليك الدعوة أنت كمان ويدعي لك زي ما دعوت لأخيك. يعني ما شاء الله لا قوة إلا بالله، كأنك قاعد بتوظف ملك للدعاء ليك طوال الخط، طول المدة اللي انت قاعد تدعو فيها، وتأخد أجر من الله سبحانه وتعالى جل وعلا، وتكفر بها الغيبة أو الغيبة والألفاظ التي قلتها في عدم وجوده. يبقى في هذه الحالة ايه اللي يعطلك عن الجنة؟ الدعاء، انك تدعو باستمرار. انت دعيت دلوقتي لكل مبتلى ومسحور، خد بالك ان مسألة السحر دي لا يشترط لها ان تبذل من أجلها طقوسا معينة، ده من الممكن أن يتسبب بها بعض شياطين الإنس أو الجن. مش ربنا قال من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس وهم نوعين من الجنة والناس، وقال شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض، وقال وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين إلى آخر الآية في سورة البقرة. يعني معنى ذلك أنه السحر ما احنا ما أنكرناش حقيقة السحر، ما أنكرناش السحر، إنما أنكرنا حقيقة السحر. قلنا أن تأثير السحر كله خيالات في خيالات، إنما الابتلاء موجود، وكل واحد فينا ممكن يكون مبتلى بحاجة معينة. يبتلى الغني بغناء، ويبتلى الفقير بفقره، ويبتلى القوي بقوته، ويبتلى الضعيف بضعفه، ويبتلى الكبير بكبره، ويبتلى وهكذا. فعشان كده دعاء جميل قوي إنك تدعو لكل الناس، لكل مبتلى ومسحور، اللهم اشف كل مبتلى ومسحور، اللهم اشف كل مبتلى ومسحور، وألهم نفوسنا تقواها وزكيها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. أنا عاوز أقول لك إن الإنسان لما يجد إن كل الفعل الحقيقي في حياته والله استكمل الإيمان واستكمل عقيدة. طب أنا هقول لك على حاجة لعلك يعني هتنبسط منها إن شاء الله. الإمام الشافعي رضي الله عنه وأرضاه، سيدنا الإمام الشافعي رضي الله عنه وأرضاه حصل معه موقف لطيف جدا. دخل كل ما يدخل مسجد في بغداد يجد طفل صغير يصلي ويتعبد إلى الله، وسيدنا الإمام الشافعي بقى يعني يراقب حال هذا الصبي، ووجد فيه تقوى وصلاح وإيمان.
وكان الإمام الشافعي طول عمره كده بيقول أحب الصالحين ولست منهم لعلي أن أنال بهم شفاعة، وأكره من تجارته المعاصي ولو كنا سواء في البضاعة، رضي الله عنه وأرضاه. كان بيحب الصالحين وهو منهم، نعم رضي الله عنه وأرضاه. المهم الإمام الشافعي سأل إيه الولد دوت وحكايته من أهله، قالوا ده ملوش أهل، ده احنا وجدناه لقيط بنربيه في المسجد. فقال الله طب ليه ما يجيش يتربى في وسط عيالنا وبتاع. فرح للولد قال له يا غلام تعال إلى بيتي أربك بين أبنائي. الولد بص له كده نظرة العارف الواثق بربه، وقال للإمام الشافعي درس عجيب الشكل. تخيلت الحوار بقى، قال للإمام الشافعي إيه رضي الله عنه، قال له هل تطعمني إذا ما جعت؟ قال نعم. قال ولما؟ قال لك علي ذلك. قال هل تكسوني إذا عريت؟ قال نعم. قال لما؟ قال لك علي ذلك. قال الولد الإمام الشافعي هل تشفيني إذا ما مرضت؟ قال لا. قال لما؟ قال ليس لي ذلك. قال هل تحيني إذا مت؟ قال لا. قال لما؟ قال ليس لي ذلك. قال إذن فانصرف راشدا ودعني مع من يقدر على كل ذلك. عظيم، ده إيمان وعقيدة غير يعني غير طبيعية. إذا استغنى العبد بالمسبب سبحانه عن الأسباب قد يغنيه الله عن هذه الأسباب كلما دخل عليها زكريا المحراب. وإذا أراد العبد الأسباب أوكله الله إلى الأسباب أو حفظه إذا اعتمد على المسبب سبحانه وتعالى. وهز إليك بجذع النخلة، وهي مريم في الحالتين عليها السلام الله. يعني باختصار شديد استعن بالله يعنك، واحفظ الله يحفظك، واحفظ الله تجده تجاهك. إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. هيا نستعن بالله وندعوه سبحانه أن يثبتنا وأن يشفي كل مبتلى ومسحور، لأن الذي يقدر على القدرة هو الله، هو الله وحده سبحانه وتعالى.

استمعنا إلى فضيلة الشيخ الدكتور خالد الجندي في برنامج بعنوان يا رب، قدمناه لكم من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. هذه دعوة نوجهها لكم لمتابعة المسلسل الاجتماعي النصيب. وقتا طيبا نرجوه لكم.

0: النصيب. النصيب قصة وسيناريو وحوار نبيل عيسى الخطيب.
1: السلام عليكم.
2: وعليكم السلام، أهلا، تفضل يا سيدي.
1: حضرتك الأستاذ بلبل؟
2: صحيح، ما أنت شايف الجار ما 4 متر برا.
1: يا سيدي ربنا يوفقك. المهم
2: قبل ما تحكي، هاي يا سيدي وراق الضريبة، وهاي رخصة المحل، وكل إشي جاهز.
1: يا أستاذ أنا لا من الضريبة ولا من الترخيص، معاك المحامي أحمد عبد الفتاح.
2: أهلا وسهلا، أي خدمة يا أستاذ.
1: يا أستاذ أنا مش جاي عشانك، أنا جاي علشان الأخت هبة دياب عبد القادر محمد.
2: قصدك مرت رجب؟
1: والله أنا ما بعرف مرت مين، رحت على بيتهم القديم قالوا لي إنه هي اتجوزت والآن عايشة في عمارة بلبل.
2: آه صحيح، اطلع فوق على الطابق الثالث.
1: شكرا لك.
3: يا بودي بعيد اللي حكيته، مش مصدقة، شكلي بحلم. أنا
4: مش مستوعب، أنا بحلم؟ اقرصيني انخزيني.
3: انت قلت انه طلع لها 1,700,000، هذا صحيح ولا تشابه أسماء؟ ولا يكون 170 شيكل هذا، ولا إيش القصة؟
4: $1,000,000 وحط جنبهم كمان 700,000، افهم يا نهيل.
3: طب وين راح الزلمة؟
4: وين راح؟ راح يدور عليها.
3: وانت بسلامتك جاي تقعد عندي؟ قوم اطلع الحقه، هادي بنت عمنا، بنتنا، هادي احنا اولى فيها.
4: حبيبتي يا هبة، حبيبتي يا هبة، هادي بنت عمي من لحمي ودمي، بتخلاش عنها بالمرة، انا اللي ربيتها على ايديا. هاني جايك يا هبة.
3: اطلع احكي قدام المحامي هذا الكلام بسرعة بسرعة.
4: يلا يلا هاني طالع. جاي يا هبة، جاي.
1: يا أستاذ أنا إلي ساعة بحكي معاك، مش فاهم منك إشي يا زلمة. بدي أنا أعرف وين الأستاذة هبة، أنا إيش دخلني في الحمار واللي اسمه أبو النسر هذا؟
5: ما أنا بقول لك، أنا أخذ مني 5,000 دينار، بدي رجحن يا عبد رجحن، يا بتجيب له بوليس المعه مسدس وقشاف على جنبه.
1: طب ممكن أحكي مع الأخت هبة؟
5: إيه أنت أخوها؟
1: أنا المحامي أحمد عبد الفتاح يا زلمة، إلي 17 مرة بعيد لها.
5: طيب ايش بدك انت منها؟ ايش بدك؟ بخليك كاش تشوفها.
1: يا حبيبي الله يرضى عليك، انا محامي جاي من طرف ابوها.
5: يعني انت عمها صح؟
1: يا عمي انا مش عمها. وين هي يا اختبا؟ يا اختبا تعالي لو سمحت، تعالي نشوفك.
6: ايش في يا رجب؟ مالكو بتزعقوا علي؟ ايش ماله هذا الراجل؟
5: لا بقول لي هذا جاي من طرف ابوك. وين هو طرف ابو ابوك؟
6: شو يعني من طرف ابو ابويا؟ يعني من طرف سيدي؟
5: من طرف أبوك قال اسمه محامي.
6: محامي؟ هي؟ طب لحظة لحظة.
5: إيش لحظة؟
6: بدي أحط إيش على راسي وأجي أشوف إيش بده.
5: طب يا حط الشرشاف وحط المخدتين على راسك، ما تزوجيش سامعة؟
6: بعدين معك يا رجب، إحنا هلقيت في الزواج والكلام الفاضي تبعك، بدنا نشوف الرجل إيش بده.
5: طب يا رب ما طوليش.
1: آه يا أستاذ، أجت الأخت هبة ولا لأ؟
5: طيب ما أجت، هلقيت. يا تعالي يا هبة تعالي.
6: السلام عليكم.

0: دي بكرة
1: تتفضلي انت وجوزك على مكتبي.
2: طب عفوا، بس احكي لنا ايش القصة.
1: انا موكل من طرف الوالد الله يرحمه لانه توفى قبل شهر.
2: ابويا مات قبل شهر.
1: انت شفتيه؟
2: انا كان عمري 2 لما نساب الدار وكان نفسي اشوفه.
1: على العموم هاي حال الدنيا اختي بقى الله يرحمه، لازم تيجوا عندي بكرة عشان حصر الارث. انت يا اختي بقى البنت الوحيدة لابوك، ورثتي ما يقارب 1,700,000 دولار.
2: ايش؟
1: زي ما حكيت لك 1,700,000 دولار.
3: بعضاش اخدهم بالمرة، 1,700,000 بعضاش اخدهم. يا بجيب 30 شيكل بدالهم. هاي بقولك انا جاي تضحك علي انت ابو النسر؟
2: اسمع يا رجب، سيبنا من ابو النسر.
1: اي ممكن انا اكمل حديثي مع الاخت هبة وانت تقف عشقة؟
2: بعدين معك يا رجب.
3: خلاص هاي واقف عشقة، هاي واقف عشقة بيضحك عليك يعطيك 1,700,000 ويأخذ منك 30 شيكل. عارف كل الدواوين انا.
1: بكرة ان شاء الله بتكونوا عندي على المكتب عشان نبدأ الاجراءات.
2: ماشي ماشي،
1: تفضل هاي الكرتة.
4: على عافية يا أخ بلبل، على عافية.
5: ومالك بتلهث؟ الله يعافيك، إيش الدعوة؟
4: إجا قبل شوي عندك واحد محامي اسمه، الله يجيب اسمه، والله نسيت إيش اسمه.
5: أيوة أيوة صحيح، كان بيسأل عن بنت عمك هبة.
4: أيوة بعرضك، وين راح؟
5: والله ما أنا عارف، طلع فوق عندهم وبعديها روح.
4: طب بعد إذنك يا بلبل بدي أطلع فوق.
5: براحتك.
6: طيب وليش ما حكتولي؟ هو أنا طرطور في الدار أنا؟
7: ما أنت قاعد في الدار وبتتفرج على التلفزيون، هو أنت استنضفت تيجي تشوف مين اللي دقدق على الدار؟
6: طب بس اسمعي، عديلي من الأول إيش اللي صار؟
7: يو، 3 مرات حكيت لك، واحد جاي يقول هبة طلع لها 1,700,000 دولار.
6: هبة؟ العرجة؟ يا ولدي على راسك يا أبو الذكر.
7: يو، بدل ما أنت قاعد وبتلطم زي النسوان، قوم إلحق أخوك.
6: طيب والمحامي جايب المصاري معاه؟
7: وناش بدريني، أخوك اللي شافه. اطلع ورا أخوك اطلع، يا ما تعبنا عليها، دفعنا دم قلبنا وإحنا نربي فيها.
6: هو أنت وجوزك بس اللي دفعتي؟ ما أنا ضيعت عمره وأنا قاعد بدفع لها وبربي فيها.
8: حبيبتي بنت عمي، والله بفديها بروحي. إيش بروحي؟ والله بدمي، طولة عمرها حطتها جوات عيوني، والله بخاف عليها من الهوى الطاير. يا حبيبتي يا هبة،
5: اتقي الله كلكم. انتوا حرمتوها من الغرفة تبعتها، وهلقيت لما طلع لها مصاري صرتوا تجروا وراها؟
6: اخرس ولك اخرس، ولك انت ايش؟ انت يهودي؟ ولك انت مش من كوكب الارض؟ ولك انت من وين جايينا؟ ولك خور من وجهي، روح! ولك انت حاقد على حالك اصلا، مش حاقد علينا وبس.
5: ويمكرون ويمكر الله، والله خير الماكرين. يا ما ظلمتوها، لكن ربنا انصفها هيو.
7: اسكت يا وائل اسكت، احنا مش ناقصين حكيك. روح يا ابو الذكر الحق اخوك، روح.
4: كيف حالك يا حبيبي يا رجب؟
3: الحمد لله كويس، تمام.
4: بنت عمي هبة القطعة من لحمي، ممكن اشوفها واسلم عليها؟
3: ما قطعة من لحمك ايدك، قايق سلم على ايدك واعمل بدك اياه في ايدك، ما كنت دخل في هبة بنت عمي.
4: يا رجب يا حبيبي قلبي وجعان عليها، احلمت حلم الليلة مش مطمن بالمرة، بدي اشوفها اطمن عليها.
3: ما قاسم كم طارق تحلم احلام انه انت واقع في الزبالة الكبيرة وانا جبت الحمار وبالكريك حطيتك.
4: فداك يا نسيبنا يا حبيبي، احملني واعمل بدك اياه فيا، المهم خليني اشوف هبة.
3: هبة مش فاضي، خلاص روح بعدين.
4: طب اسمعني يا رجب، اسمعني كويس.
3: ما هي بس معنا دنيا طلع مقبارهن زي حفط القطايف داني.
4: رجب بدي اياك هلقيت تلم غرضك كل هيتها وتيجي انت وبنت عمي هبة تقعد عندي في الدار. عيب يا رجب، عيب تنام عند الغرب ودارنا سايبك، باب دارهم مفتوح لك.
3: ما هو كان مفتوح بس انت قلت لي ممنوع تيجي هنا. انا هي قالت لهي بقى ممنوع تحردي، يا روحي قالت روحي.
4: احنا يا رجب كنا نمزح معاكو بس انتو استعجلتوا وصدقتوا المزح.
3: خلاص بشوف وباجي. خلاص
4: بكرة يا رجب بدي اذبح لك عجل بكرة.
3: خلاص انا بدي اذبحك بكرة ذبح.
4: فداك يا رجب، انا فداك.

0: وين انت؟ وين انت؟
1: هيني عندك.
0: طورت عليك في الحارة كلها ما لقيتكاش.
1: كنت عند بلبل وهين روحت.
0: صحيح اللي سمعته؟
1: شايف ابو الذكر؟ شايف؟ عمي سايب 1,700,000 دولار. ولمين؟ لهبة اللي كنا مشغلينها غسالة وشغالة في الدار.
0: يعني الكلام صحيح؟
1: 1,700,000 دولار يعني 2,000,000 إلا ربع يا أبو الذكر.
0: يا خراب بيتك يا أبو الذكر، يعني هلقيت اللي بده يتنغنغ فيهم الأهبل رجب، وإحنا اللي ضحينا وربينا وكبرنا على الفاضي.
1: شو اللي إحنا هادي؟ تقولي شو إحنا؟ وفي حد ربى وكبر وتعب غيري أنا ونهيل؟ هادي هبة إحنا ربيناها على أيدينا.
0: وبالأمرية كنتوا تصحوها من الفجر تشطف وتغسل وتعجن وتخبز.
1: وانت ما شاء الله عليك كنت تحترمها، ولك انت ما كنتش تنادي عليها الا يا عرجة تعالي ويا عرجة روحي.
0: هو احنا بدنا نقعد نتقاتل هالقيت؟ في هبرة كبيرة جاي يا اخوي، لازم نشغل مخنا. حرام واحد هالفوت زي رجب ياخد المصاري كلها لحاله.
1: هو عقد رجب لحاله؟ اللي حياكل ويشبع ويطلع من عينيه اخوه ابو النسر.
0: ها كل حالك يا فالح اللي قاعد بتزعق علي. اسمع لا تعيرني ولا عايرك، ركز معانا كويس. هدول مصاري بنت عمنا واحنا الاولى.
1: احنا لازم نلاقي فكرة عشان نستفيد كنا من المبلغ.
2: شايف يا رجب؟ والله اني ما انا مصدقة، مش مصدقة بجد، مش مصدقة. 1,700,000 دولار؟
3: أكيد هدول 1,700,000 دولار أكثر من 30 شيكل.
2: ولك إيش 30 شيكل يا رجب؟ إيش 30 شيكل؟ 1,000,000 دولار، 1,700,000.
3: يعني كتير، يعني منقدر نشتري دار؟
2: منقدر نشتري بدل الدار 4 دور، ومنقدر كمان تبيع الحمار ونشتري بداله سيارة.
3: أنا بديش أبيع على الحمار، بحب الحمار صاحبي من زمان، ما حد ما يشوف لي بيجي عندي.
2: حياتنا كلها حتتغير يا رجب.
3: طب وكيف بدنا نجيب المصاري احنا؟
2: بكره ان شاء الله بدنا نروح عند المحامي ونبدا بالاجراءات.

0: قدمنا لكم المسلسل الاجتماعي النصيب. النصيب قصة وسيناريو وحوار نبيل عيسى الخطيب.
1: هكذا مستمعينا تابعتم المسلسل الاجتماعي النصيب. هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: زلتم تستمعون إلى صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.
1: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، ندعوكم الآن لمتابعة برنامج أعمال يحبها الله عز وجل مع الدكتور خالد السلطان. وقتا طيبا نرجوه لكم.

بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما منا من أحد إلا وله شيء من أمواله يعتبر عزيز عليه. ما منا من أحد إلا وله شيء من أمواله يعتبر له منزلة في نفسه. وتخيل معاي أنك ترخص في هذا الأمر الذي أنت تحبه، ولكن ترخصه لمن؟ أنك تتصدق فيه لوجه الله سبحانه وتعالى. أنس بن مالك يحكي لنا قصة أبو طلحة الأنصاري رضي الله عنه وأرضاه. كانت له مزرعة يقال لها بيرحاء، وهذه المزرعة في قبلة مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. أعذب ماء وأطيب ماء في هذه المزرعة، وزاد عظمة هذه المزرعة وبركتها أن النبي صلى الله عليه وسلم يحب أن يدخل فيها فيستظل بظلها ويشرب من مائها لأنه ماء طيب. قال الله تعالى وقد أنزل على رسوله هذه الآية: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. لن تنالوا البر، يعني لن تنالوا الجنة، سماها الله عز وجل البر، حتى تنفقوا مما تحبون. بلغت هذه الآية مسامع أبو طلحة رضي الله عنه وأرضاه، والقصة كأنها تقول بأنه جاء من يروي له ويذكر له أن هذه الآية نزلت الآن على النبي صلى الله عليه وسلم. أبو طلحة عندما سمع هذه الآية، والجنة هي أعظم الأهداف، الجنة هي أعظم المقاصد، الجنة هي أعظم ما يريد الإنسان الوصول إليه من خلال توحيد الله عز وجل، ومن خلال اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، ومن خلال طاعة الله سبحانه وتعالى. ذهب أبو طلحة الأنصاري للنبي صلى الله عليه وسلم، قال: يا رسول الله، لقد أنزلت عليك هذه الآية: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. قال: نعم. قال: والله يا رسول الله، إن أحب أموالي إلي البيرحاء، وإني قد جعلتها لله عز وجل أرجو برها وذخرها. النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة قال: بخن بخن، وهي كلمة تقال للتعظيم، بخن بخن، ذلك المال الرابح، ذلك المال الرابح. فقال: يا رسول الله، اجعلها حيث تشاء، يعني تصرف فيها كما تحب. فقال صلى الله عليه وسلم: قد سمعت ما قلت يا أبا طلحة، وإني آمرك أن تجعلها في الأقربين، يعني في الأقارب، تجعلها طريق وسبب لصلة أرحامك. قد قبلنا منك هذه الصدقة، ولكن اجعلها في الأرحام. وفعلا أبو طلحة رضي الله عنه وأرضاه قد حقق هذا الأمر، وجعلها في أقاربه وفي أرحامه، وانتفعوا منها، وهي أحب الأموال إليه. ولكن لا شيء عزيز في قلب المسلم أمام نعيم الجنة التي أعدها الله عز وجل للمتقين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. إذا دعيت إلى الصدقة، وإذا دعيت إلى العطاء، لا تقدم أردى ما عندك وأقل ما عندك، قدم أحيانا أحب ما عندك، فإنك ستجده عند الله هو خيرا وأعظم أجرا، كما وجدها أبو طلحة رضي الله عنه وأرضاه. ونسأل الله عز وجل التوفيق والقبول، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي قدمنا لكم برنامج أعمال يحبها الله عز وجل مع الدكتور خالد السلطان. نتمنى لكم متابعة طيبة لباقي فقراتنا وبرامجنا التي نقدمها لكم دائما عبر صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

0: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي نجدد لكم التحية مستمعين الكرام، وندعوكم فيما يلي لمتابعة حلقة جديدة من برنامج هذا خلق الله. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: كل الأشياء من حولنا تدل على خالق عظيم. أحسن ما خلق وأبدع ما صنع.

0: هذا خلق الله
1: كون فسيح وعالم ضخم ونظام دقيق ومخلوقات تسعى.

تأمل في الحياة التي تزد يقينا بأن الكون أبدعه العظيم. هذا خلق الله. خلق الروح الجزء الأول.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء من لقاءات برنامجكم هذا خلق الله. لقاؤنا معكم في هذه الحلقة سوف يتناول موضوع خلق الروح وبيان الإعجاز الإلهي في ذلك المخلوق العظيم.
1: قبل أن نبدأ حديثنا في هذه الحلقة، نشير إلى أن العلامة ابن قيم الجوزية رحمه الله يعد من أوائل من كتبوا كتابا مستقلا عن الروح والنفس وعن علاقتهما بالجسد والبدن وحالها في حياة الإنسان وبعد موته وفي يوم القيامة.
0: ويكاد كتاب الروح لابن القيم أول كتاب تطرق إلى هذا الموضوع الحيوي من زاوية مهمة تتكئ على النصوص الشرعية، وقد أجاد وأفاد رحمه الله تعالى فيما قدمه من علم نافع بطريقته الأخاذة في الطرح والسرد وفي المناقشة والشرح المفصل للأدلة.
1: يجمع أهل العلم على أن روح الإنسان هي من روح الله تعالى التي نفخها في أبي البشر آدم عليه السلام.
0: وقد مر بنا في حلقة سابقة من حلقات هذا البرنامج أن الله سبحانه وتعالى خلق نموذج الإنسان الأول من الطين وجعله في أجمل صورة وأحسن تقويم، وأمر ملائكته بالسجود له بعد أن نفخ فيه من روحه.
2: وإن

0: هكذا فضل الله تعالى الإنسان على كثير من خلقه وكرمه تكريما عظيما بما نفخ فيه من روحه، فالروح هي سر الله عز وجل في خلقه لا يعلمها إلا هو سبحانه وتعالى.
1: وعندما جاءت اليهود تسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الروح، نزل الوحي بإجابة قاطعة:
2: ويس

0: وقد اختلف العلماء في تفسير معنى الروح، وهل الروح هي النفس أم أنهما شيئان مختلفان، وهو ما سوف نتناوله تفصيلا بإذن الله تعالى بعد تقرير بعض الحقائق. أولا،
1: من المعلوم أن الله تبارك وتعالى هو الذي سوى النفس كما سوى البدن، وقد أخبرنا عز اسمه وجل ثناؤه أنه سوى البدن، أي سوى خلق جسم الإنسان بالصورة التي هو عليها.

والإنسان هو مجموع الروح والبدن، فالجسد فقط الذي خلقه الله من الطين لم يكتمل إلا بعد أن نفخ الله تعالى الروح فيه، ومن هنا جاء التشريف والتكريم لهذا الإنسان، وأمر الله الملائكة بالسجود له تقديرا لما وهبه الخالق الحكيم سبحانه وتعالى من علم وما أودع فيه من صفات.

0: ولشيخ الإسلام ابن تيمية كلام رائع عن الروح والنفس، وقد شرح باستفاضة في غير موضع التداخل في استعمال اللفظين للدلالة على عدة معان تختلف أو تتفق بحسب السياق. يقول رحمه الله: ولكن لفظ الروح والنفس يعبر بهما عن عدة معان، فيراد بالروح الهواء الخارج من البدن والهواء الداخل فيه،
1: ويراد بالروح البخار الخارج من تجويف القلب من سويداء الساري في العروق، وهو الذي تسميه الأطباء الروح، ويسمى الروح الحيواني.
0: ويرى شيخ الإسلام أن هذه الاستعمالات لكلمة الروح تختلف في معناها عن الروح التي تخرج من الإنسان حال موته. يقول رحمه الله تعالى:
1: فهذان المعنيان غير الروح التي تفارق بالموت التي هي النفس.
0: ويبين شيخ الإسلام معنى الروح فيقول:
1: والروح المدبرة للبدن التي تفارقه بالموت هي الروح المنفوخة فيه، وهي النفس التي تفارقه بالموت.
0: ويجب أن ننتبه إلى أن كلمتي الروح والنفس قد تستخدمان للدلالة على ذات المعنى، فيعبر بإحداهما مكان الأخرى في الكلام عن معنى واحد. وقد أتى شيخ الإسلام رحمه الله بمجموعة من النصوص الشرعية تدل على ذلك، منها
1: قول النبي صلى الله عليه وسلم لما نام عن الصلاة: إن الله قبض أرواحنا حيث شاء وردها حيث شاء.
0: وقول بلال رضي الله عنه للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، أخذ بنفسي الذي أخذ بنفسك. فهنا تم استخدام لفظي الروح والنفس للدلالة على ذات المعنى، ويؤيد هذا قول الله تعالى: الله

0: وقد ثبت في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول إذا نام: باسمك ربي وضعت جنبي وبك أرفعه، إن أمسكت نفسي فاغفر لها وارحمها، وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين.
1: فقبض النفس عند النوم يعني قبض الروح. وعن قبض النفس أي الروح قال ابن عباس رضي الله عنهما وأكثر المفسرين:
0: يقبضها الله قبضين، قبض الموت وقبض النوم، ثم في النوم يقبض التي تموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى حتى يأتي أجلها وقت الموت.
1: ومما يدل كذلك على استخدام كلمتي الروح والنفس للتعبير عن ذات المعنى قول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله:
0: وثبت أيضا بأسانيد صحيحة أن الإنسان إذا قبضت روحه فتقول الملائكة: اخرجي أيتها النفس الطيبة كانت في الجسد الطيب، اخرجي راضية مرضيا عنك، ويقال: اخرجي أيتها النفس الخبيثة كانت في الجسد الخبيث، اخرجي ساخطة مسخوطا عليك.
1: ومما استدل به شيخ الإسلام أيضا ما ثبت في الصحيح أن الشهداء جعل الله أرواحهم في حواصل طير خضر تسرح في الجنة ثم تأوي إلى قناديل معلقة بالعرش.
0: وفي سنن الترمذي عن كعب بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن أرواح الشهداء في أجواف طير خضر تعلق من ثمر الجنة أو شجر الجنة. رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح.
1: وقد وردت في السنة المطهرة ألفاظ أخرى تدل على معنى الروح، منها كلمة نسمة.
0: ففي كتاب شرح العقيدة الطحاوية عن أبي قتادة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: نسمة المؤمن طائر يعلق في شجر الجنة.
1: وفي حديث المعراج الذي رواه الشيخان البخاري ومسلم عن أنس رضي الله عنه قال: كان أبو ذر يحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: فلما فتح علونا السماء الدنيا إذا رجل قاعد على يمينه أسودة وعلى يساره أسودة، إذا نظر قبل يمينه ضحك وإذا نظر قبل شماله بكى.
0: فقال: مرحبا بالنبي الصالح والابن الصالح. قلت لجبريل: من هذا؟ قال: هذا آدم، وهذه الأسودة عن يمينه وعن شماله نسم بنيه، فأهل اليمين منهم أهل الجنة، والأسودة عن شماله أهل النار، فإذا نظر عن يمينه ضحك وإذا نظر قبل شماله بكى.
1: ومما جاء في صحيح مسلم ما قاله علي رضي الله عنه: والذي فلق الحبة وبرأ النسمة، إنه لعهد النبي الأمي صلى الله عليه وسلم إلي ألا يحبني إلا مؤمن ولا يبغضني إلا منافق.
0: وفي الحديث الصحيح إن الروح إذا قبض تبعه البصر، فقد سمى المقبوض وقت الموت ووقت النوم روحا ونفسا، وسمى المعروج به إلى السماء روحا ونفسا.
1: يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: يسمى نفسا باعتبار تدبيره للبدن، ويسمى روحا باعتبار لطفه، فإن لفظ الروح يقتضي اللطف، ولهذا تسمى الريح روحا.
0: قال النبي صلى الله عليه وسلم: الريح من روح الله، أي من الروح التي خلقها الله، فإضافة الروح إلى الله إضافة ملك لا إضافة وصف، إذ كل ما يضاف إلى الله إن كان عينا قائمة بنفسها فهو ملك له، وإن كان صفة قائمة بغيرها ليس لها محل تقوم به فهو صفة لله.
1: هكذا نجد أن بعض الكلمات تستخدم للتعبير عن ذات المعنى الذي تعبر عنه كلمة الروح، لكن ما الروح؟ ومتى تنفخ الروح في الجنين؟ وما مصير الروح في عالم البرزخ؟ وما مصيرها في الحياة الآخرة؟
0: هذا ما سوف نتعرف عليه بإذن الله تعالى في الحلقة القادمة. نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: تأمل في الحياة التي تزد يقينا بأن الكون أبدعه العظيم. هذا خلق الله، هذا خلق الله، هذا خلق الله.
1: وإلى الملتقى مع حلقة قادمة من برنامج البرنامج الإيماني هذا خلق الله، قدمناها لكم من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. ندعوكم الآن لمتابعة برنامج الكنز مع الداعية الأستاذ الدكتور مصطفى حسني. وقتا طيبا نرجوه لكم.

0: بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين. كنز النبي عليه الصلاة والسلام النهاردة في كيفية تنظيمه لحياة أصحابه بالذات العباد المنهمكين في العبادة من أصحابه، كأنه بيعلمهم الاتزان في الحياة. تعالوا نسمع الحديث. الحديث بيقول إن سيدنا عبد الله بن عمرو بن العاص، وده كان من الصحابة العباد اللي كان بيصلي طول الليل وبيصوم كل يوم، يوم ما اتجوز سلم على مراته، وصلوا بيتهم وقال لها بعد إذنك عايز أصلي شوية. فضل يصلي يصلي يصلي لغاية تاني يوم الصبح. فجاء أبوه عمرو بن العاص يسأل مراته أخبار جوزك إيه، اللي هو ابنه يعني. قالت والله ده إنسان صالح، لكن أنا ما شفتوش لغاية دلوقتي لأنه عمال يصلي من ساعة ما تقابلنا ووصلنا بيتنا في يوم الجواز. فإذا بي يتضايق جدا وياخده للنبي عليه الصلاة والسلام. فسيدنا محمد سأل عبد الله بن عمرو بن العاص هذا العابد الكبير، قال له أنت بتصوم قد إيه وبتصلي قد إيه؟ قال له أنا بصلي طول الليل وبصوم كل يوم. قال لا، صم في كل شهر 3 واقرأ القرآن في كل شهر. قلت أطيق يا رسول الله؟ قال صم 3 أيام في الجمعة، يعني كل أسبوع صم 3 أيام. قلت أطيق؟ قال أفطر يومين وصم يوم. قلت أطيق يا رسول الله؟ قال صم أفضل الصيام، صوم داود صيام يوم وإفطار يوم، واقرأ القرآن في كل 7 ليال مرة. خلص الحديث مليء بالكنوز. هناخد كنز أو 2 من هذا الحديث العظيم. سيدنا عبد الله بن عمرو بن العاص إنسان عابد مقبل على الروحانيات، بيصلي طول الليل وبيصوم كل يوم، لكن ده مش محقق له الاتزان اللي المفروض الإنسان المسلم يكون عليه، بدليل أنه يوم ما اتجوز ما بصش لمراته ولا اتكلم معاها، لكنه فضل يصلي. وبكده بيحصل عنده شرخ في العلاقات الاجتماعية، وقصة الحب الجميلة اللي ربنا يحب ان احنا نعيشها مع مراتنا في الحلال في هذه البيوت اللي المفروض تمتلئ بالحب والمعاملة الحسنة. سيدنا عمرو بن العاص اتضايق من ابنه وراح بيه للنبي عليه الصلاة والسلام، وسيدنا محمد خلى انسان عابد يقلل عبادته. انت مدرك هذا المعنى؟ كان الطبيعي عند ناس كتير ان لما سيدنا محمد يعرف انه بيصلي طول الليل ويصوم طول النهار كل يوم، يعني بيصوم، ياخده قدام الناس ويقول هو ده العابد، هو ده الانسان الصح، هو ده مراد ربنا من العباد، ان انت ما تفكرش في اي حاجة الا عبادة ربنا. لكن مش دي الحقيقة. سيدنا محمد بيعلمنا اول كنز، التدين الحقيقي هو التوازن، انك تعبد ربنا سبحانه وتعالى، لكن ده ما يأثرش ابدا على علاقاتك الاجتماعية، ما يأثرش على شغلك، ما يأثرش على علاقتك باهلك، ما يأثرش على علاقتك بمراتك، ما يأثرش على ثقافتك والتعلم اللي هتتعلمه. هنصلي الفرائض طبعا، مهما حصل لازم نصلي الفرائض باذن الله، ونحاول نصلي السنة كمان. لكن اللي كان سيدنا عبد الله بن عمرو بن العاص بيعمله كان جاي في جانب العبادة بالزيادة، وكان مأثر جدا على سائر جوانب حياته، وده مش مراد ربنا سبحانه وتعالى مننا. عشان كده سيدنا محمد علمنا إن لنفسك عليك حقا صحتك وبدنك، وإن لربك عليك حقا عبادتك، وإن لأهلك عليك حقا مراتك وعيالك وأبوك وأمك، وإن لزورك عليك حقا، لو حد بيزورك في البيت ما تسيبوش وتعبد ربنا بصلاة أو بقرآن أو بشيء تاني غير إن أنت تكرم ضيفك. حقق التوازن، هذا الاتزان هو التدين الحقيقي. وأقول لك على سر هذا الكنز، أحب العبادات إلى الله هي عبادة الوقت. لما يأذن الأذان تقوم تصلي، ولو ده وقت الشغل تشتغل، وبعدين يأذن الأذان تقوم تصلي وترجع تاني للشغل، وقاعد مع أهلك تعملش أي حاجة غير أن أنت تخدمهم وتتكلم معاهم وتطمنهم عليك وتطمن عليهم وتشوف محتاجين إيه. خد بالك ربنا سبحانه وتعالى بينظر إليك في كل لحظة، وله عبادة منك في كل وقت، فانظر إلى مراد الله منك، وما تروحش للعبادة اللي انت بتشتهيها أو بتحس ان انت بتلاقي فيها روحانيات على حساب مسؤوليات أخرى. سيدنا محمد بيعلمنا ان التدين الحقيقي هو الاتزان في جميع واجبات وأركان وجوانب الحياة. ربنا يهدينا ويفهمنا ويعلمنا وينجينا، والحمد لله رب العالمين.
1: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي قدمنا لكم برنامج الكنز مع الداعية الأستاذ الدكتور مصطفى حسني. نتمنى لكم متابعة طيبة لباقي فقراتنا وبرامجنا التي نقدمها لكم دائما عبر صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: على خطاك نسير،
1: نحن مسلمون موحدون
0: حتى الرمق الأخير،
2: تابع المسيرة إلى الله.
0: وحين النداء
1: اللهم اجعلنا من الصالحين المصلحين،
0: نلبي
2: عليكم أن تتابعوا المسيرة
0: دونما تأخير،
2: يعني أن نصدع بالحق.
0: صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي.
2: تلك هي الصدقة الجارية التي أدركها سلفنا الصالح.
0: معكم نواصل المسير،
3: لأننا أمة مأمورة بالدعوة إلى الله.
0: نواصل المسير،
2: نحن لا نسجد إلا لله رب العالمين.
0: صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي، عبر الموجات 90.5 103.5 و105.3 ميجاهرتز اف ام. صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي، معكم نواصل المسير.
2: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا.
4: أيها الإخوة المستمعون، نبقى الآن وإياكم مع درس لفضيلة العلامة المجاهد الشيخ سعيد شعبان رحمه الله تعالى، وهو بعنوان معركة الأحزاب وحسن الظن بالله.
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا. إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا. هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. هذه صورة ينقلها القرآن الكريم عن معركة الأحزاب، حرب أو معركة الأحزاب. يوم اتفقت قريش مع اليهود مع قبائل العرب على محاصرة المدينة المنورة والدخول إليها عسكريا وقتل الرسول ومن معه. اتفق أهل مكة المشركون مع يهود المدينة مع قبائل العرب، منهم أكبر القبائل قبيلة غطفان، أكبر القبائل اتفقوا على أن يدخلوا المدينة دخول عسكري وأن يقتلوا المسلمين. فرب العالمين عم بيذكر المسلمين وعم بيعيد الصورة، يعيد الصورة القرآن الكريم للمسلمين اللي نذكروا. يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم، كيف رب العالمين ما ترككم. اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود، جنود يعني مكة، فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا. إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم، هو المدينة من تحت، وإذ زاغت الأبصار، طلعوا هيك عسكر، طلعوا هيك عسكر، طلعوا في كل الجهات حصار قوي. إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار، كيف ما التفت في بزوغ البصر، وبلغت القلوب الحناجر، واحد يختنق مش عارف ايه، وتظنون بالله الظنونا. كل واحد يقول يا رب العالمين وعدنا بالنصر، وين النصر؟ كل واحد طالع نازل. وتظنون بالله الظنونا هنالك ابتلي المؤمنون زلزلوا زلزالا شديدا. زلزال في عقائدهم، زلزال في مواقفهم، يظنوا بالله يظنوا شو. واذ يقول من ومن في هذه الساعه يظهر على الساحه المنافقون، واذ يقول المنافقون، المنافق اللي امن بلسانه وقلبه كافر يظهر الاسلام ويبطن كفر، واذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض، أصحاب المنافقين من المسلمين الضعاف النفوس يعني يقفوا دائما مع الشائعات. إذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. قالوا تريد أفضع من هيك اتهام لله تعالى، توصل التهم إلى الله. ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا، ربنا والرسول كان عم يكذب علينا. شوف بقى كيف يفضح الله في الشدائد، رب العالمين يفضح يكشفهم على حقيقته. ما وعدنا الله ورسوله قالوا إلا غرورا. وإذ قالت طائفة منهم، فريق من المنافقين، يا أهل يثرب، أهل يثرب أهل المدينة، في اسم يثرب، لا مقام لكم فارجعوا، يا عم اتركوا المواقع القتال وروحوا على بيوتكم، خلاص ساقط المدينة. مين؟ منافقين. وإذ قالت طائفة منهم يا أهل يثرب لا مقام لكم، هذا الموقع العسكري ما فيه كنت على ساقط المدينة، ساقط ساقط روح على. ويستأذن فريق منهم النبي، يا رسول الله أذلنا بدنا نروح على بيوتنا، يقولون إن بيوتنا عورة، يا عم بدنا نروح نحمي بيوتنا، ما بده يحمي المدينة يحمي كل وجه من بيته. وما هي بعورة، رب العالمين شو ما نباهي، ما هي المكشوفة للعبد، إن يريدون إلا فرارا، بدهم يهربوا من النار. يعني كل واحد يا ربي نفسي، يا ربي بيتي، لا لو حميوا المدينة بتنحمى كل البيوت، تترك المدينة بتفوت على فوت على كل البيوت، حدا بيقدر يدافع عن بيته يدفع جيشا عن بيته، بينما لو الكل يحموا المدينة بتنحمى بيوته. لكن هذه خطة المنافقين اللي بدهم الذين يريدون أن تسقط المدينة.

خبر رب العالمين سبحانه وتعالى عن نهاية المعركة في أول القصة حتى يطمئن المؤمنين. رب العالمين يسمع ويرى، رب العالمين هو الذي يدبر الأمر. نحن نريد أن نخرج من هذه القصة بالحديث عن الله سبحانه وتعالى. حسن الظن بالله من أهم ما يجب أن يتحلى به المسلم، حسن الظن بالله. وأخطر شيء يخرج الإنسان من الإسلام والإيمان سوء الظن بالله. إذا واحد سيء الظن بالله شو بقي من دينه؟ ماذا بقي من دينه؟ إذا كان الإنسان فقد أمله بالله على شو بيتأمل؟ هذا المنافق اللي بيخرج ضعيف الإيمان اللي بصير بيتوكل على الناس بينسى التوكل على الله تعالى. لذلك حسن الظن بالله هو أساس عقيدة المؤمن، إن الله سبحانه وتعالى مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. لما المسلم يرى نفسه في مأزق يلتفت إلى الله، يتوجه إلى الله تعالى، يطلب منهم تفريج الكرب. لما إذا راح يعتمد على الناس رب العالمين ما بفرج الكرب، وإذا فرج الكرب عن طريق الناس بيدفع دينه ثمان تفريج الكرب، بيدفع دينه للناس ثمن انه يفرجوا له عن كربه شوي متضيع ماليا، يركض عند الناس بينسى رب العالمين. ما بينسى رب العالمين يكله الى الناس، توكل على الناس ما توكل اليوم. والناس غالبا بخلاء ولئام في غالب الناس يعني، واذا اعطاك ابن ادم بمننك، بس رب العالمين ما بمننك. لذلك حسن الظن بالله سواء كنا في الحرب او في السلم، سواء كنا في الفقر أو في الغنى، سواء كنا في الأمن أو في الخوف، يفضل موصول بالله، صلتك بالله. ما تلتفت للناس، الناس مثلك عبيد محتاجين من الله. أغنى واحد فقير إلى الله تعالى، منيجر غني منيجر مالي ما من الله تعالى. فأنت تطلب من اللي عطى يعطيك، ما تطلب من الفقير يلي بيكنز ماله بيخبيه بيقول مالي مالي، وليس لك من مالك إلا ما أكلت فأفنيت ولا استفاد ليت وتصدقت فأفنيت. لا تركض إلى الناس. الشاعر بيقول كلمات حلوة، يقول لا تسألن بني آدم حاجة، ابن آدم ما تسأل عن شيء، وسل الذي أبوابه لا تحجبه، الله يغضب إن تركت سؤاله. وبني آدم حين يسأل يغضب، ابن آدم لما تطلب منه بيغضب، بس رب العالمين لما تطلب منه بيرضى. إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. هذا اللي عم تطلب منه فقير مثله. إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم، يقول عم تطلبوا منهم دول مثلكم، فليستجيبوا لكم. يستطيع يستجيب لك ابن آدم؟ ما بيستطيع. لذلك عندما يظن الناس بالله الظن الحسن يعطيهم الله تعالى من فضله بحسن ظنهم به، عندما يسوء ظن الناس بالله تعالى عند ذلك يعيشون حياة الأشقياء، يصيروا عبيد عند الناس، يتكففون الناس ولا يكادون يجدون حاجتهم عند الناس. انطلاقا من هذا يا أخوان، الرسول عليه الصلاة والسلام لا تحاسدوا، ما تحسد الغني على غنى، لا تحسد القوي على قوته، لا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تدابروا، وكونوا عباد الله إخوانا. المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يحقره ولا يسلمه. بحسب امرئ مسلم من الشر أن يحقر أخاه المسلم. كل المسلم على المسلم حرام، دمه وعرضه وماله. خلاصة الحديث يرتبط بنفس الآيات التي قرأناها. أنت تنظر إلى من أعطاه الله لا تحسده، لأعطاه يعطيك. لا تقول فلان، لا تقول لماذا فلان غني وأنا فقير. ما كان موسى فقير وفرعون غني، يعني كان في ظلم من الله سبحانه وتعالى، رب العالمين كان يظلم من موسى. هذا حبيب الله موسى وماشي حفيان وعم بيرعى غنمه، هذاك بيقول يا شو بيقول فرعون، أليس لي ملك مصر؟ وقال فرعون يا قوم أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي، أفلا تبصرون؟ من أغنى مني أم أنا خير من هذا الذي

0: هو مهين ولا يكاد يبين. أنا من أحسن من موسى؟ هذا الطفران الثلث ما بيعرف يحكي كلمتين، أنا أحسن ولا هو؟ الإنسان لما بيتكبر يتألّه بيصغر، لما بيخضع لله بيكبر. لذلك ما تحسد الإنسان على غناه ولا تحسد الإنسان على قوته، إنما اسأل القوي أن يقويك، اسأل الغني أن يغنيك عن الناس. لا المسلم أخو المسلم، لا تباغضوا، ما تبغض الإنسان، كفي بغض الله، إذا كان مبغوض كفي بغض الله، كفي وربنا بيبغضوه. لا تباغضوا، واسأل الله تعالى أن يحب الجميع، يعني إذا حبهم بيهديهم، إذا أحب الله. ولا تدابروا، يعني ما تتخاصموا، كل واحد يظهر على الثاني، كل واحد يظهر على تدابروا، الدبر هو الظهر، إذا قبل الصدر. لا تدابروا، يعني ما تديروا بعضكم ظهركم لبعضكم. ولا تناجشوا، يعني ما تتخاصموا على البيع، كل واحد يبيع بضاعته على الثاني، كل واحد الله خاصم رزقه. وكونوا عباد الله إخوانا. فالتوكل على الله سبحانه وتعالى وحسن الظن بالله هو أساس الإيمان. إذا ذهب حسن الظن بالله فبمن نحسن الظن؟ أولادنا، أولادنا مرات ما بيفعل. ابنك شو بيقدر يقدم لك؟ ابنك بيقدر ينجيك من كروبات وربك صار. قل الله نجيكم ومن كل غم. إذن عندما يحاط بالإنسان من كل مكان، عدو حاصر، لا بيخليه يشتغل، بيخليه رب العالمين بفك الحصار عنك بحسن الصلة بالله، مثل ما فك الحصار على المدينة المنورة، ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا. رد الخرط، فك الحصار على المدينة بأمر الله. رأى الله تعالى أن هذول أولياءه من قادرين يفكوا الحصار، ما قادرين يواجهوا كل العرب وكل اليهود، لكنهم متعلقين بالله. الرسول عليه الصلاة والسلام متعلق بالله، في منافقين قلال، المنافقين قلة، لو كان أكثر المدينة منافقين كان دخل عليها رب العالمين العسكر وقتلهم، بس قلال، المنافقين قلة، بس في أولياء الله، رسول الله وأولياء الله معه. ورب العالمين سبحانه وتعالى قال ورد الله الذين كفروا بغيظهم، رجعوا قلوبهم مملوءة حقد، يقتلهم حقد، لم يستطيعوا دخول المدينة المنورة. ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا، من لم يحققوا نصرا على المؤمنين، وكفى الله المؤمنين القتال، ريحوا من القتال، وكفى الله المؤمنين القتال، وكان الله قويا عزيزا. قوة الله ترد الظالم. وكان الله قويا عزيزا. ثم أخبر سبحانه وتعالى وأورثكم أرضهم، مين اللي ورث بعد المسلم؟ وأورثكم أرضهم وديارهم وأموالهم وأرضا لم تطوها، أرض حتى ما تعرفوها، وكان الله على كل شيء قدير. فإذا يا أخوانا التوكل، حسن التوكل بصدق على الله، يعني يحل مشاكلنا، ونسأل فلان منافق، فلان مؤمن، فلان كذاب، فلان صادق، ادعو للجميع. اللهم اهدي عبادك لما تحب وترضى. لذلك لا يخرج من لسانك إلا ما يرضي الله تعالى. تحسد فلان عنده أزغان أرض أكثر مني، قلت الأرض كلها رائحة، أرض كلها لله، لا إلي لا لك، نحن وكلاء، وكلاء موكل. كان عندك أرض ولا ما عندك شيء، تقعد أرض لله سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى خلقك على هالأرض، لك مكان في هالأرض، ولك رزق، ولك رزق في هذه الأرض، وبدك تأخذ رزقك، لن تموت نفسا حتى تستكمل رزقها وأجلها، تأخذ رزقك وأجلك. كيفما عشت يبقى موصولا بالله. أيوب عليه السلام نبي من أنبياء الله، أصابه مرض وصار لحمه يتساقط، مش كما تقول بعض الروايات، الله أعلم بصحتها، وكان يتساقط اللحم عن جسده، وكان يقول ربي إني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. كان يتوجه إلى الله. يقال إنه مرته باعت شعره، قص شعره وباعته مشان يجيب له أكل، ورب العالمين ما كان شيء في يده.
1: يبني
0: له إلى هذا. لك شوف هذا عبد الصالح ابتليت. وشوف كيف صبر، ما قال ولا كلمة خارج الطريق ولا في الطريق. بعدين رب العالمين أبدلوا صحة وعافية، أعطى أهل وأعطى ولد ورجع كتر ولاده من بعد هالمرض. كل هذا حتى يخبرك الله. ما أنا بعطي سليمان أعطى ملك ما في إنسان، قال ربي هب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب. فسخرنا معه جبال يسبح مع الطير، جبال تسبح مع سليمان والطير، وكانت الجن تعمل بين يديه بأمره، ومن يزغ منهم عن أمرنا يزغه من عذاب السعير. يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل وجفان كالجواب وقدور الراسيات. كان ملكه كبير جدا، كانت تبني له القصور الجن، كانت تبني له. وكانت الجفني، الجفني يعني الطنجرة احنا نسميها، اللي كان يطبخ فيها للعسكر تبعه، مثل الجابية يعني مثل الأنير. القدور الراسي ما تنزل ما تنحمل، تتنجلى تنجلى بأرض الطنجرة، مثل حوض المي الكبير الطنجرة، ظل النار تحتها
1: مثل حوض
0: خزان مي كبير عم يطبخوا فيه طعم الجنود تبع الجواب. قدور راسيات، نبي عنده ملك الريح تجري بأمره رخاء حيث يشاء، يقول الريح روحي غربي روحي شرقي روحي جنوب. وواحد ملائكته يأكل كلهم نبي، كلهم نبي، الغني والفقير كلهم نبي، ولكن الكل يعرف الله. ما واحد الغنى أبطره ولا واحد الفقر أفقر أكفر، لا هذا كفر الفقر ولا هذا أبطر الغنى. هكذا يكون في هذا. يقول عليه الصلاة والسلام عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، إن أصابته سراء صبر شكر فكان خيرا له، أو أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. إن كان بالسرور بيشكر، إن كان بالضراء بيصبر، وليس ذلك لغير المؤمن. فلذلك لا يجوز أن يغير الغنى أو الفقر، الصحة أو المرض، الخوف أو الأمن، لا يجوز أن يغير من المسلم شيئا. المسلم ثابت كما قال تعالى من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. أتبدل يوم مؤمن يوم كافر، يوم صاحب يقين يوم صاحب شك ونفاق، لا، المؤمن وما بدلوا تبديلا. لذلك إذا رأيت فقيرا فاسأل الله أن يغنيه وأن يعينه بالصبر، إن رأيت غنيا اسأل الله تعالى أن يرزقه نعمة الإيمان حتى ينفق هذا المال فيما يرضي الله تعالى، ولا تحسد غنيا ولا تجزع لفقير، لأن الله تعالى هو الذي يعرف كيف يداوي عباده بالغنى والفقر. ونبلوكم بالشر والخير فتنة، الله بيبليك كل واحد بده يمر بالغنى وبالفقر، كل واحد بده يمرض ويتعافى، بدك تمر بالشيء وضده ونقيضه، بدك تضل في الحالين مسلم. ونبلوكم بالشر والخير فتنة، فتنة ما فتنة امتحان، حتى بيمتحنك بالغنى وبالفقر، بيمتحنك بالمرض وبالعافية، بيمتحنك بالقوة وبالضعف، لك تضل عبده. فاسأل الله تعالى أن يجعلنا من أهل اليقين ومن أهل الطاعة، وأن يجعل حسن ظننا بالله تعالى مقدما على كل ظن في الآخر. اللهم اجعل توكلنا عليك توكل المتوكلين وتوكل أهل اليقين، ولا تجعلنا من ضعاف القلوب ومن مرضى القلوب، اجعلنا من أوليائك الذين لا تبطرهم الدنيا ولا يفقرهم الفقر ولا الجزع. ونسألك اللهم أن ترحمنا برحمتك الواسعة وتدخلنا عبدك.
2: مستمعينا الكرام، كنا وإياكم مع درس ديني لفضيلة العلامة المجاهد الشيخ سعيد شعبان رحمه الله تعالى، وهو بعنوان معركة الأحزاب وحسن الظن بالله.

ما زلتم تستمعون إلى صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان. قال تعالى: ألا بذكر الله تطمئن القلوب. صدق الله العظيم. فيما يلي نبقى وإياكم مع أذكار النوم مع القارئ محمد هشام.

وشركه وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم. اللهم أسلمت نفسي إليك وفوضت أمري إليك ووجهت وجهي إليك وألجأت

0: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان قدمنا لكم أذكار النوم مع القارئ محمد هشام.
1: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. هنا ينتهي بكم البرنامج العام ونبدأ معكم فترة الليل الممتدة من الآن وحتى الساعة 6 صباحا والتي تحتوي برامج وفقرات متنوعة. نتمنى لكم طيب الاستماع. نبدأ هذه الفترة بهذه التلاوة العطرة لما يتيسر من آيات الله البينات. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم.
2: أعوذ بالله من الشيطان.

وجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا يؤمنون.

وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون

صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة خاشعة عطرنا بها مسامعكم من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

سبحانك إني كنت من الظالمين. اللهم إني أسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمت منه وما لم أعلم، وأعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمت منه وما لم أعلم. اللهم

أجله ما علمت منه وما لم أعلم وأعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمت منه وما لم أعلم الله

0: له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير.
1: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. مستمعين الكرام، إليكم الآن حلقة من برنامج إشراقات في آيات، الموسم الثاني، مع الدكتور أيمن سويد. وقتا طيبا نرجوه لكم.

السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أيها الإخوة الكرام، إن الله سبحانه وتعالى يقول: ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه. قال الإمام البيضاوي عن قوله ونعلم ما توسوس به نفسه، قال: ما تحدثه به نفسه وما يخطر بالبال، وما يخطر بالبال. كلنا يقول: خطر ببالي، فكرت كذا كذا، جاء على ذهني، طب ما هذا بالي وذهني؟ الحقيقة يا إخواني، في صدورنا جميعا نسمع وكأن هناك حديثا، وكأن هناك كلاما من مكان واحد وهو الصدور، نسمع عدة أصوات، ليس بأصوات الآذان، وإنما هو السماع القلبي. أحيانا نشعر بخاطر في قلبنا، خاطر لطيف جميل، أحيانا خاطر يأمرنا بعمل خير، أحيانا خاطر يأمرنا بعمل شر، وكلها تصدر من نفس المكان، من صدورنا، وهو الكلام النفسي، الكلام النفسي عند الإنسان. لذلك علماؤنا جزاهم الله خيرا فصلوا هذه الخواطر القلبية حتى يستطيع الواحد منا أن يعرف أي خاطر يأتي على قلبه. فقال بعض السادة العلماء: إن قلب الإنسان يأتي عليه أربعة من الخواطر، أربعة أنواع من الخواطر. الخاطر الأول خاطر رحماني، رحماني يعني من الله عز وجل، والثاني خاطر ملكاني، والثالث خاطر نفساني، والرابع خاطر شيطاني. إذن رحماني، ملكاني، نفساني، شيطاني. أما الخاطر الرحماني وهو من الله سبحانه وتعالى، فهو أن يشعر الواحد منا بأنه كأن أحدا يكلمه في داخله، يذكره بالمولى عز وجل، يذكره ببديع صنعه، بجمال كونه سبحانه وتعالى، فهذا خاطر من الله سبحانه وتعالى. والنوع الثاني خاطر ملكاني. الخاطر الملكاني يعني كأنه من ملك من الملائكة، وهو الذي سماه القرآن النفس اللوامة، يشعر كأن أحدا يلومه أو يوجهه من داخله: يلا قم صلي، مضى ساعة على دخول الوقت ولم تصلي إلى الآن، أسرع، ماذا تنتظر؟ وكأن واعظا يكلمه من داخله، أو يلومه ويؤنبه على معصية صدرت منه: هل يفعل أحد ما فعلت؟ كيف فعلت هذا؟ أما تخاف من الله سبحانه وتعالى؟ هذه سماها القرآن النفس اللوامة، هذا خاطر ملكاني. النوع الثالث خاطر نفساني، يعني من طلبات النفس الإنسانية: أريد أن آكل، أريد أن أشرب، أريد أن أنام، تعبت، أريد أن أرتاح. هذا خاطر من النفس، لا ينبني عليه لا ثواب ولا عقاب. والنوع الرابع والعياذ بالله خاطر شيطاني، علامته أنه يأمر بمعصية أو ينهى عن طاعة. طيب، طالما هذه الأصوات الأربعة تصدر من المكان نفسه، قال تعالى: الذي يوسوس في صدور الناس. كل هذه الأصوات تصدر من صدورنا، كيف نميز بينها؟ نميز بينها بعرضها على قال الله وقال رسول الله. فإذا شعرت يا أخي، وشعرت أنا معك، بخاطر في قلبي، أعرضه على قال الله وقال رسول الله، فإن كان يدلني على الله في شيء من جمال صنعته فهذا خاطر رحماني، وإن كان يأمرني بطاعة أو ينهاني عن معصية أو يؤنبني عليها هذا خاطر ملكاني، وإن كان من حاجات النفس وطلباتها هذا خاطر نفساني، وإن كان يأمر بمعصية أو ينهى عن طاعة فهذا خاطر شيطاني. نتخلص منه بكثرة ذكر الله سبحانه وتعالى: اللهم اجعلنا لك طائعين، ونعوذ بجلال وجهك أن نكون من العصاة يا رب العالمين.

وإلى الملتقى مع حلقة قادمة من برنامج إشراقات في آيات الموسم الثاني مع الدكتور أيمن سعيد، قدمناها لكم من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. ندعوكم الآن لمتابعة برنامج قصص من رحيق النبوة. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: في حديث اليوم

0: الأمان ولا نزعجهم أكثر من ذلك.
1: واقتسم المجموعتان الدور العلوي والسفلي للسفينة، وكانت مجموعة الدور السفلي تصعد من وقت لآخر ليملأوا الأواني بالماء فيغسلوا أوعيتهم ويقضون حاجتهم، وتكرر ذلك كثيرا حتى أن مجموعة الدور السفلي بدأت تشعر بالحرج من كثرة الصعود وانزعاج المجموعة التي تسكن سطح السفينة.
2: يا له من حر شديد.

0: أرطب به وجهي ورأسي.
1: ماء؟ ومن أين لنا بالماء؟ لقد نفدت الأوعية ولا يوجد لدينا قطرة واحدة.
0: إذن سآخذ إناء وأصعد إلى السطح لأملأه.
1: الآن؟
0: نعم، فأنا.
1: حاول أن تنام الآن يا أخي، فلا يصح أن تزعج جيراننا في هذا التوقيت، وأغلب الظن أنهم نائمون الآن.
0: معك حق، ولكن ما العمل؟ إني أحاول النوم منذ وقت طويل دون جدوى.
2: الحل عندي، لماذا لا نفتح فتحة في قاع السفينة فنلتقي وماء البحر، وبهذا سنوفر ما نحتاج من المياه في أي وقت نريد دون الحاجة إلى الصعود لأعلى وإزعاج جيراننا.
1: فكرة جيدة
0: بل رائعة، لنبدأ من الآن في العمل.
1: هيا معا حتى ننتهي منها بسرعة.
2: أنا صاحب الفكرة، لذلك يجب أن تكون أولى الطرقات لي أنا، ولن أتنازل عن هذا الشرف.
1: تقدم إذن واطرق بقوة، ولا تأخذك رحمة بتلك الأخشاب القديمة. هيا.
3: وبالفعل يبدأون في عمل فتحة في قاع السفينة دون تفكير في نتيجة فعلهم وما قد يؤدي إليه هذا الفعل، وهل سيعود بالنفع عليهم فعلا أم أنه سيؤدي بهم وبكل من على السفينة إلى الهلاك. سرعان ما تعالت الطرقات حتى غلبت على صوت الأمواج واخترقت آذان المجموعة التي تسكن سطح السفينة، فاستيقظوا في فزع يتساءلون وانطلقوا إلى الدور السفلي لاستكشاف الأمر.
0: ما هذا الذي تفعلونه؟
1: نحن في حاجة شديدة إلى الماء، لذلك نثقب قاع السفينة للحصول على ماء يقضي ويكفي احتياجاتنا.
0: هل تعقلون ما تقولون؟ كيف تثقبون قاع السفينة؟
4: لا عليكم أنتم، فسوف نقوم نحن بالعمل الكامل. توقفوا عن هذا الفعل الأحمق، سوف تهلكون ونهلك معكم.
2: نحن نثقب في الطابق الخاص بنا، فماذا يضيركم؟ إن كان في الأمر هلاكا فسنهلك نحن. أرجوك يا أخي دعنا نكمل العمل وكف عن تعطيلنا، ولا تبالغ وتهول من الأمر أكثر من ذلك.
0: لو ثقبت السفينة ستغرق بدورها السفلي والعلوي وسيهلك الجميع. يا إخوتي توقفوا عما تفعلون أرجوكم، فنحن على سفينة واحدة، وهذا الثقب سيغرق السفينة كلها بدورها العلوي والسفلي.
1: ستغرق كلها؟
0: نعم، وواجبنا أن ننبهكم بل نمنعكم من أن تهلكوا أنفسكم وتهلكونا معكم. فنحن على سطح سفينة واحدة في عرض البحر، وبلغنا منتصف الرحلة، فإما أن نصل جميعا في سلام أو نهلك جميعا.
3: من حديث النعمان بن بشير رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مثل القائم على حدود الله والواقع فيها كمثل قوم استهموا على سفينة، فأصاب بعضهم أعلاها وبعضهم أسفلها، فكان الذين في أسفلها إذا استقوا من الماء مروا على من فوقهم، فقالوا: لو أن خرقنا في نصيبنا خرقا ولم نؤذ من فوقنا، فإن يتركوهم وما أرادوا هلكوا جميعا، وإن أخذوا على أيديهم نجوا ونجوا جميعا. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. يبين لنا هذا الحديث العظيم أن على كل مسلم أن يراعي حدود الله ولا ينتهك شيئا منها، بل وعليه أن ينكر على من يتعدى هذه الحدود التي حدها لنا الشرع المطهر، فنأمر بالمعروف وننهى عن المنكر بالحكمة والموعظة الحسنة، ولنعلم أن سلامة القصد غير كافية لصحة العمل وصوابه، بل لا بد أن يكون موافقا للشرع ومراعيا لما جاء به من القواعد والضوابط.

0: ضوابط.
1: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي قدمنا لكم برنامج قصص من رحيق النبوة. نتمنى لكم متابعة طيبة لباقي فقراتنا وبرامجنا التي نقدمها لكم دائما عبر صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي نبقى وإياكم مع شيخ الدكتور خالد الجندي وبرنامج يا رب يا رب.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أراني كالآلات وهو محركي، أنا قلم والاقتدار الأصابع. العلماء والعارفون كانوا دايما يرون الأصابع أو يرون يد القدرة هي التي تحرك الإنسان وتحرك أقداره، يعني لم يكونوا يرون في الشيء فعلا في ذاته، إنما كانوا يرون فاعلا، هذا الفاعل هو الله سبحانه وتعالى. وده يمكن اللي استخلصوه من كلام سيدنا إبراهيم صلوات ربي وسلامه عليه، وهو بيقول لقومه عن الله سبحانه وتعالى: والله خلقكم وما تعملون. شوف المعنى، بيقول عبدة الأصنام انتوا بتعملوا ايه، ده ربنا اللي خلقكم والحاجات اللي انتوا بتعملوها. فإذا كان هذا الأمر بهذه أو بتلك المثابة، نفهم معنى كلامهم أنهم لم يكونوا يرون حقيقة القطع في السكين ولا الإحراق في النار. يعني الناس الصالحين ما كانتش شايفة أن النار بتحرق بذاتها ولا السكينة بتقطع بطبعها. قلنا لهم إزاي؟ قال لك الله، هي مش النار كانت نار وربنا قال لها كوني بردا وسلاما على إبراهيم؟ قلنا آه. قال لك يبقى كل نار بتحرق بتحرق لأن ربنا ما منعهاش أنها تحرق، يبقى ربنا اللي أرد لها ده. هي مش كانت السكينة بتقطع وما قطعتش رقبة النبي الله إسماعيل عليه السلام؟ قلنا آه. قال لك يبقى كل السكين بتقطع بتقطع لأن ربنا ما منعهاش. يبقى الذي يأمر بالإحراق حقيقة هو الله، والذي يأمر بالقطع حقيقة هو الله. ما نقولها ببساطة أكتر، الذي ينفع هو الله والذي يأذن بالضر هو الله. تعالوا ندعو هذا الدعاء ونلجأ إلى الله عز وجل ثم نرجع. حسبي

اللهم أمين يا رب العالمين. الحقيقة دعاء جميل ومستكمل لكلمات يعني كلها حسن وجمال وجلال. أنا عاوز أرجع معاكم لقضية النفع والضر. النفع نفع ربنا، والضر لو أذن به ربنا، مش هقول ضر ربنا، لأنه يعني عارف أنا في اسم كده الناس بتكلم به ربنا تقول له إيه الضار. أنا غير مقتنع إنه ربنا اسمه الضار. ربنا ما اسموش الضار سبحانه وتعالى، إزاي يبقى اسمه ضار؟ وسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم بيقول بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. أنت تيجي تقول له الدار، أنت الدار، لا ربنا مش دار أبدا سبحانه وتعالى. كل صفات الحسن لله يا أخي. الصفة اللي أنت تجدها تستكمل وتستجمع معك بصفات الحسن والنبل لله سبحانه وتعالى والرفعة والرقي لله عز وجل قولها لله. عموما أي شيء بينفع أو بيضر، اللي بيحدد النفع والضر ده هو الله. أنا هقول لك دليل على كلامي ده. بيكون إيه رأيك في شرب الماء؟ شرب الماء ده نعمة وفضل وكرم وعطاء إلخ إلخ إلخ. إنما في مريض معين الطبيب يقول اوعوا تسقوا مية لمدة 24 ساعة. المية الجميلة الطيبة المباركة اللي انت بتشربها دي لو شربها المريض دوت هيموت. ليه؟ لأن ربنا جعل في الشيء نفسه نفع الواحد وضر الواحد، وهكذا. السلاح ده نفع للشرطي وضرر لللص، ده لا شك فيه. يبقى عموما النفع والضر ده امر نسبي ولا مش نسبي؟ امر نسبي. علشان كده ربنا سبحانه وتعالى يقدر يجيب لك من كل شيء ضر لغيرك يجيبه منفعه عليك. وعلشان النفع والضر بيد الله ما تطلبوش من غير الله سبحانه وتعالى جل وعلا. ده بقى بصراحه ده تمام التوحيد وكمال التوحيد. عشان كده شوف، يا من فطرت الانفس على التقوى والفجور واحتفظت بقدرتك ورحمتك بالنفع والضر في كل الامور، نسالك يا الله يا عظيم يا رب العرش العظيم يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين أن تشفي كل مبتلى ومسحور. كل مبتلى ومسحور، يعني الدعاء اللي انت بتدعو فيه لغيرك ده من أعظم الأدعية، لسبب بسيط جدا. إن لما انت تدعو الواحد مش موجود، عارف ايه اللي بيحصل؟ فجأة على طول من غير ما انت ما تشوف كده بيجي لك ملك يقول لك ولك مثل ما دعوت له. يعني انت ليك صديق مثلا اسمه إبراهيم، قلت اللهم أكرم إبراهيم، وإبراهيم مش موجود، فيروح جاي ملك يقول وأكرمك أنت أيضا ويكرمك أنت أيضا. في الحالة دي دعوتك ممكن تكون غير مجابة، إنما دعوة الملك ليك مجابة. يبقى مين اللي كسبان دلوقتي؟ حضرتك. يعني مجرد ما تفتكر واحد صاحبك وتدعي ليه بظاهر الغيب وهو مش موجود، يجي لك ملك يرد ليك الدعوة أنت كمان ويدعي لك زي ما دعوت لأخيك. يعني ما شاء الله لا قوة إلا بالله، كأنك قاعد بتوظف ملك للدعاء ليك طوال الخط، طول المدة اللي انت قاعد تدعو فيها، وتأخذ أجر من الله سبحانه وتعالى جل وعلا، وتكفر بها الغيبة أو الغيبة والألفاظ التي قلتها في عدم وجوده. يبقى في هذه الحالة ايه اللي يعطلك عن الجنة؟ الدعاء، انك تدعو باستمرار. انت دعيت دلوقتي لكل مبتلى ومسحور. خد بالك ان مسألة السحر دي لا يشترط لها ان تبذل من أجلها طقوسا معينة، ده من الممكن أن يتسبب بها بعض شياطين الإنس أو الجن. مش ربنا قال من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس وهم نوعين من الجنة والناس، وقال شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض، وقال وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين إلى آخر الآية في سورة البقرة. يعني معنى ذلك أنه السحر، ما احنا ما أنكرناش حقيقة السحر، ما أنكرناش السحر، إنما أنكرنا حقيقة السحر. قلنا أن تأثير السحر كله خيالات في خيالات، إنما الابتلاء موجود، وكل واحد فينا ممكن يكون مبتلى بحاجة معينة. يبتلى الغني بغناء، ويبتلى الفقير بفقر، ويبتلى القوي بقوته، ويبتلى الضعيف بضعفه، ويبتلى الكبير بكبره، ويبتلى وهكذا. فعشان كده دعاء جميل قوي إنك تدعو لكل الناس، لكل مبتلى ومسحور، اللهم اشف كل مبتلى ومسحور، اللهم اشف كل مبتلى ومسحور، وألهم نفوسنا تقواها وزكيها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. أنا عاوز أقول لك إن الإنسان لما يجد إن كل الفعل حقيقي في حياته والله استكمل الإيمان واستكمل عقيدة. طب أنا هقول لك على حاجة لعلك يعني هتنبسط منها إن شاء الله. الإمام الشافعي رضي الله عنه وأرضاه، سيدنا الإمام الشافعي رضي الله عنه وأرضاه حصل مع موقف لطيف جدا. دخل كل ما يدخل مسجد في بغداد يجد طفل صغير يصلي ويتعبد إلى الله، وسيدنا الإمام الشافعي بقى يعني يراقب حال هذا الصبي ووجد فيه تقوى وصلاح وإيمان،
وكان الإمام الشافعي طول عمره كده بيقول أحب الصالحين ولست منهم لعلي أن أنال بهم شفاعة وأكره من تجارته المعاصي ولو كنا سواء في البضاعة، رضي الله عنه وأرضاه. كان بيحب الصالحين وهو منهم، نعم رضي الله عنه وأرضاه. المهم الإمام الشافعي سأل إيه الولد دوت وحكايته من أهله، قالوا ده ملوش أهل، ده احنا وجدناه لقيط بنربيه في المسجد. فقال الله طب ليه ما يجيش يتربى في وسط عيالنا وبتاعه. فرح للولد قال له يا غلام تعال إلى بيتي أربك بين أبنائي. الولد بص له كده نظرة العارف الواثق بربه وقال للإمام الشافعي درس عجيب الشكل. تخيل الحوار بقى، قال للإمام الشافعي رضي الله عنه قال له هل تطعمني إذا ما جعت؟ قال نعم. قال ولما؟ قال لك علي ذلك. قال هل تكسوني إذا عريت؟ قال نعم. قال لما؟ قال لك علي ذلك. قال الولد الإمام الشافعي هل تشفيني إذا ما مرضت؟ قال لا. قال لما؟ قال ليس لي ذلك. قال هل تحيني إذا مت؟ قال لا. قال لما؟ قال ليس لي ذلك. قال إذن فانصرف راشدا ودعني مع من يقدر على كل ذلك. أظن ده إيمان وعقيدة غير يعني غير طبيعية. إذا استغنى العبد بالمسبب سبحانه عن الأسباب قد يغنيه الله عن هذه الأسباب كلما دخل عليها زكريا المحراب. وإذا أراد العبد الأسباب أوكله الله إلى الأسباب أو حفظه إذا اعتمد على المسبب سبحانه وتعالى. وهزي إليك بجذع النخلة وهي مريم في الحالتين عليها السلام الله. يعني باختصار شديد استعن بالله يعنك واحفظ الله يحفظك واحفظ الله تجده تجاهك. إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله. هيا نستعن بالله وندعوه سبحانه أن يثبتنا وأن يشفي كل مبتلى ومسحور، لأن الذي يقدر على القدرة هو الله، هو الله وحده سبحانه وتعالى.

استمعنا إلى فضيلة الشيخ الدكتور خالد الجندي في برنامج بعنوان يا رب، قدمناه لكم من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامية. مستمعين الكرام، إليكم الآن حلقة من برنامج الشوق إلى لقائك مع الشيخ خالد الخليوي. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم جميعا مع خواطرنا المختصرة المعنونة الموسومة ب والشوق إلى لقائك. إنه الشوق للقاء ربنا سبحانه وتعالى. لن تشتاق لله إلا إذا أحببته، ولن تحبه إلا إذا تعلمت معاني أسمائه وصفاته وتذاكرت وتأملت في عظيم نعمه عليك. الحمد لله رب العالمين، الله سبحانه وتعالى هو رب العالمين. ومن العالمون؟ العالمون هم كل ما سوى الله سبحانه وتعالى، فما ليس ثمة في الوجود إلا خالق ومخلوق، إلا الرب والمربوب، إلا الله سبحانه وتعالى وبقية الخلق. العالمون هي الأفلاك، السماوات، الأراضون، العرش، الكرسي، البحار، الأنهار، الأشجار، الجن، الإنس، الحيوانات، الأطيار، الحشرات، هؤلاء كلهم مخلوقون لله سبحانه وتعالى، عباد له، شاءوا أم أبوا، إما عبادة الاضطرار وإما عبادة الاختيار، وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. فمن أسماء ربنا سبحانه وتعالى الرب. قال الله عز وجل: ضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله. قال الله عز وجل: لقد كان لسبأ في مسكنهم آية، جنتان عن يمين وشمال، كلوا من رزق ربكم واشكروا له، بلدة طيبة ورب غفور. والنبي صلى الله عليه وسلم قال إذا كنتم تذكرون، قال عن السواك: السواك مطهرة للفم مرضاة للرب. والله عز وجل يقول في أعظم سورة في القرآن: الحمد لله رب العالمين. بل أعظم اسم من أسماء الله استخدمه الأنبياء والمرسلون والصالحون في التواصل مع ربهم، في الاستنجاد به والاستعانة به وطلب الهداية والتوفيق والنصر، هو اسم الله عز وجل الرب. فدعا ربه: أني مغلوب فانتصر، ربنا إنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. والنبي صلى الله عليه وسلم بين الحجر اليماني والحجر الأسود: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. يقول أنس: هذا من أكثر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم. الرب هو السيد، الرب هو الخالق، الرب هو المرب عباده، الرب هو المصلح لأحوالهم. والربوبية كما يقول بعض أهل العلم ثلاثة أنواع: ربوبية عامة لا يخرج منها أحد في هذا الكون، فكل ما سوى الله فهو مربوب لله عز وجل، فالله سبحانه وتعالى هو الذي خلق هذه الحيوانات وهو ربها، جعل لها قدرة على البحث عن مصالحها، على التناكح، على اصطياد فريستها، هداها الله عز وجل. الربوبية الخاصة ربوبية للمؤمنين، فالله سبحانه وتعالى يربي أجسادهم بالحلال، وأيما لحم نبت على السحت فالنار أولى به، ويربي قلوبهم بالإيمان، يربي قلوبهم بالأخلاق. الربوبية الثالثة هي ربوبية أخص، وهي ربوبية الله عز وجل للأنبياء، فالله عز وجل يربيهم بعناية خاصة لهم: ولتصنع على عيني وإنك لعلى خلق عظيم. فيعطيهم الله سبحانه وتعالى من المعارف والعلوم والأذكار والفتوحات على قلوبهم ما لا يعرفه بقية الناس. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إني أبيت يطعمني ربي ويسقيني. وقال كذلك: لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا ولما تلذذتم مع نسائكم بالفرش ولخرجتم إلى الصعودات تجأرون. لكنه النبي صلى الله عليه وسلم يعرف من معاني أسماء الله وصفاته ما لا نعلمه نحن. فنسأل ربنا عز وجل للجميع التوفيق والسداد والسعادة. بارك الله فيكم، أثابكم الله، طابت أيامكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: وإلى الملتقى مع حلقة قادمة من برنامج الشوق إلى لقائك مع الشيخ خالد الخليوي، قدمناها لكم من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامية. مستمعين الكرام، إليكم الآن حلقة من برنامج المعاملات في السنة. وقتا طيبا نرجوه لك.

0: المعاملات في السنة.
1: الفرائض. عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألحق الفرائض بأهلها، فما بقي فهو لأولى رجل ذكر. أخرجه البخاري ومسلم. وعن جابر رضي الله عنه: جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم يعودني وأنا مريض لا أعقل، فتوضأ وصب علي من وضوئه، فعقلت فقلت: يا رسول الله، لمن الميراث؟ إنما يرثني كلالة. فنزلت آية الفرائض. أخرجه البخاري ومسلم. وعن معدان بن أبي طلحة رضي الله عنه أن عمر بن الخطاب خطب يوم جمعة، فذكر نبي الله صلى الله عليه وسلم وذكر أبا بكر، ثم قال: إني لا أدع بعدي شيئا أهم عندي من الكلالة. ما راجعت رسول الله صلى الله عليه وسلم في شيء ما راجعته في الكلالة، وما أغلظ لي في شيء ما أغلظ لي فيه، حتى طعن بإصبعه في صدري وقال: يا عمر، ألا تكفيك آية الصيف التي في آخر سورة النساء: وإني إن أعش أقضي فيها بقضية يقضي بها من يقرأ القرآن ومن لا يقرأ القرآن. أخرجه مسلم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقسموا المال بين أهل الفرائض على كتاب الله، فما تركت الفرائض فلأولى رجل ذكر. أخرجه مسلم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان المال للولد، وكانت الوصية للوالدين، فنسخ الله من ذلك ما أحب، فجعل للذكر مثل حظ الأنثيين، وجعل للأبوين لكل واحد منهما السدس، وجعل للمرأة الثمن والربع، وللزوج الشطر والربع. أخرجه البخاري. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في جنين امرأة من بني لحيان سقط ميتا بغرة عبد أو أمة، ثم إن المرأة التي قضى عليها بالغرة توفيت، فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن ميراثها لبنيها وزوجها، وأن العقل على عصبتها. أخرجه البخاري ومسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم، فمن مات وترك مالا فماله لموالي العصبة، ومن ترك كلا أو ضياعا فأنا وليه فلأدعى له. أخرجه البخاري ومسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفس محمد بيده، إن على الأرض من مؤمن إلا أنا أولى الناس به، فأيكم ما ترك دينا أو ضياعا فأنا مولاه، وأيكم ترك مالا فإلى العصبة من كان. أخرجه البخاري ومسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ترك مالا فلورثته، ومن ترك كلا فإلينا. أخرجه البخاري ومسلم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رجلا لعن امرأته في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وانتفى من ولدها، ففرق النبي صلى الله عليه وسلم بينهما وألحق الولد بالمرأة، أخرجه البخاري ومسلم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما الولاء لمن أعتق، أخرجه البخاري ومسلم. وعن علي رضي الله عنه: ما عندنا كتاب نقرأه إلا كتاب الله غير هذه الصحيفة. قال: فأخرجها، فإذا فيها أشياء من الجراحات وأسنان الإبل. قال: وفيها المدينة حرم ما بين عير إلى ثور، فمن أحدث فيها حدثا أو آوى محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل منه يوم القيامة صرف ولا عدل. ومن والى قوما بغير إذن مواليه فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل منه يوم القيامة صرف ولا عدل. وذمة المسلمين واحدة يسعى بها أدناهم، فمن أخفر مسلما فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل منه يوم القيامة صرف ولا عدل، أخرجه البخاري ومسلم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الولاء وعن هبته، أخرجه البخاري ومسلم. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مولى القوم من أنفسهم، أخرجه البخاري. وعن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ابن أخت القوم منهم أو من أنفسهم، أخرجه البخاري ومسلم. وعن أسامة بن زيد رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم، أخرجه البخاري ومسلم. وعن سعد رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من ادعى إلى غير أبيه وهو يعلم أنه غير أبيه فالجنة عليه حرام، أخرجه البخاري ومسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كانت امرأتان معهما ابناهما، جاء الذئب فذهب بابن إحداهما، فقالت لصاحبتها: إنما ذهب بابنك، وقالت الأخرى: إنما ذهب بابنك، فتحاكمتا إلى داود عليه السلام فقضى به للكبرى، فخرجتا على سليمان بن داود عليهما السلام فأخبرتاه، فقال: إيتوني بالسكين أشقه بينهما، فقالت الصغرى: لا تفعل، يرحمك الله، هو ابنها، فقضى به للصغرى. قال أبو هريرة: والله إن سمعت بالسكين قط إلا يومئذ، وما كنا نقول إلا المدية، أخرجه البخاري ومسلم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الخال وارث من لا وارث له، أخرجه الترمذي. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا استهل المولود ورث، أخرجه أبو داود وابن ماجه.

0: المعاملات في السنة.
1: وإلى الملتقى مع حلقة قادمة من برنامج المعاملات في السنة، قدمناها لكم من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. هذه دعوة نوجهها لكم لمتابعة برنامج لمعات مع الدكتور عبد الكريم بكار. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: السلام عليكم ورحمة الله. لو تساءلنا في أي كتاب نقرأ؟ هل نقرأ كل ما يقع تحت أيدينا؟ قطعا لا. فالكتب مثل الأطعمة، فنحن لا نأكل كل ما نرى، ولكن نختار وندقق في الاختيار. وأيضا علينا أن ندقق في اختيار الكتاب الذي نريد أن نمضي جزءا من أعمارنا فيه. الكتاب الجيد ليس هو الكتاب السهل، لا، هو الكتاب الذي يرتقي بك. وحتى يرتقي بك الكتاب فينبغي أن يكون أعلى قليلا من مستواك. وأنا شخصيا لو خيرت بين كتاب أفهمه جميعا وأستوعبه كله، وبين كتاب أفهم منه 70%، لاخترت الكتاب الذي أفهم منه 70%. لماذا؟ لأننا ونحن نقرأ لا نفهم إلا ما نعرف، فإذا فهمنا الكتاب بسهولة فهذا يعني أننا نعرف المعارف التي فيه، وستكون قراءتنا فيه عبارة عن تذكر ليس أكثر. الكتاب الجديد هو الكتاب الذي تعاني في قراءته، إنه مثل الصعود على الدرج، مثل الصعود على السلم. كل كتاب يرفعك إلى الأعلى، وحتى يرفعك لابد أن تعاني في قراءته. وهذا يتطلب ألا نسارع إلى شراء الكتاب لأن مؤلفه فلان، فالمؤلف الجيد قد يكتب كتابا غير جيد، والمؤلف العادي المغمور قد يكتب كتابا ممتازا. مناسبة الكتاب لما لديه هو شيء أساسي ومهم، فليس كل كتاب يناسبني ولو كان جيدا. أنا في مرحلة من العلم وينبغي أن يكون الكتاب مناسبا لهذه المرحلة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

هكذا مستمعينا تابعتم برنامج لمعاد مع الدكتور عبد الكريم بكار. هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. ندعوكم الآن لمتابعة برنامج الكنز مع الداعية الأستاذ الدكتور مصطفى حسني. وقتا طيبا نرجوه لكم.

0: بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين. كنز النبي عليه الصلاة والسلام النهاردة في كيفية تنظيمه لحياة أصحابه بالذات العباد المنهمكين في العبادة من أصحابه، كأنه بيعلمهم الاتزان في الحياة. تعالوا نسمع الحديث. الحديث بيقول إن سيدنا عبد الله بن عمرو بن العاص، وده كان من الصحابة العباد اللي كان بيصلي طول الليل وبيصوم كل يوم، يوم ما اتجوز سلم على مراته، وصلوا بيتهم وقال لها بعد إذنك عايز أصلي شوية. فضل يصلي يصلي يصلي لغاية تاني يوم الصبح. فجاء أبوه عمرو بن العاص يسأل مراته أخبار جوزك إيه، اللي هو ابنه يعني. قالت والله ده إنسان صالح، لكن أنا ما شفتوش لغاية دلوقتي لأنه عمال يصلي من ساعة ما تقابلنا ووصلنا بيتنا في يوم الجواز. فإذا بي يتضايق جدا وياخده للنبي عليه الصلاة والسلام. فسيدنا محمد سأل عبد الله بن عمرو بن العاص هذا العابد الكبير، قال له أنت بتصوم قد إيه وبتصلي قد إيه؟ قال له أنا بصلي طول الليل وبصوم كل يوم. قال لا، صم في كل شهر 3 واقرأ القرآن في كل شهر. قلت أطيق يا رسول الله؟ قال صم 3 أيام في الجمعة، يعني كل أسبوع صم 3 أيام. قلت أطيق؟ قال أفطر 2 وصم 1. قلت أطيق يا رسول الله؟ قال صم أفضل الصيام، صوم داود صيام 1 وإفطار 1 واقرأ القرآن في كل 7 ليال مرة. خلص الحديث مليء بالكنوز، هناخد كنز أو 2 من هذا الحديث العظيم. سيدنا عبد الله بن عمرو بن العاص إنسان عابد مقبل على الروحانيات، بيصلي طول الليل وبيصوم كل يوم، لكن ده مش محقق له الاتزان اللي المفروض الإنسان المسلم يكون عليه، بدليل أنه يوم ما اتجوز ما بصش لمرات ولا اتكلم معاها لكنه فضل يصلي. وبكده بيحصل عنده شرخ في العلاقات الاجتماعية، وقصة الحب الجميلة اللي ربنا يحب ان احنا نعيشها مع مراتنا في الحلال في هذه البيوت اللي المفروض تمتلئ بالحب والمعاملة الحسنة. سيدنا عمرو بن العاص اتضايق من ابنه وراح بيه للنبي عليه الصلاة والسلام، وسيدنا محمد خلى انسان عابد يقلل عبادته. انت مدرك هذا المعنى؟ كان الطبيعي عند ناس كتير ان لما سيدنا محمد يعرف انه بيصلي طول الليل ويصوم طول النهار كل يوم، يعني بيصوم، ياخده قدام الناس ويقول هو ده العابد، هو ده الانسان الصح، هو ده مراد ربنا من العباد، ان انت ما تفكرش في اي حاجة الا عبادة ربنا. لكن مش دي الحقيقة. سيدنا محمد بيعلمنا اول كنز، التدين الحقيقي هو التوازن، انك تعبد ربنا سبحانه وتعالى، لكن ده ما يأثرش ابدا على علاقاتك الاجتماعية، ما يأثرش على شغلك، ما يأثرش على علاقتك باهلك، ما يأثرش على علاقتك بمراتك، ما يأثرش على ثقافتك والتعلم اللي هتتعلمه. هنصلي الفرائض طبعا، مهما حصل لازم نصلي الفرائض باذن الله، ونحاول نصلي السنة كمان. لكن اللي كان سيدنا عبد الله بن عمرو بن العاص بيعمله كان جاي في جانب العبادة بالزيادة، وكان مأثر جدا على سائر جوانب حياته، وده مش مراد ربنا سبحانه وتعالى مننا. عشان كده سيدنا محمد علمنا إن لنفسك عليك حقا صحتك وبدنك، وإن لربك عليك حقا عبادتك، وإن لأهلك عليك حقا مراتك وعيالك وأبوك وأمك، وإن لزورك عليك حقا، لو حد بيزورك في البيت ما تسيبوش وتعبد ربنا بصلاة أو بقرآن أو بشيء تاني غير أن أنت تكرم ضيفك. حقق التوازن، هذا الاتزان هو التدين الحقيقي. وأقول لك على سر هذا الكنز، أحب العبادات إلى الله هي عبادة الوقت. لما يأذن الأذان تقوم تصلي، ولو ده وقت الشغل تشتغل، وبعدين يأذن الأذان تقوم تصلي وترجع تاني للشغل، لو قاعد مع أهلك تعملش أي حاجة غير أن أنت تخدمهم وتتكلم معاهم وتطمنهم عليك وتطمن عليهم وتشوف محتاجين إيه. خد بالك ربنا سبحانه وتعالى بينظر إليك في كل لحظة، وله عبادة منك في كل وقت، فانظر إلى مراد الله منك، وما تروحش للعبادة اللي انت بتشتهيها أو بتحس إن انت بتلاقي فيها روحانيات على حساب مسؤوليات أخرى. سيدنا محمد بيعلمنا إن التدين الحقيقي هو الاتزان في جميع واجبات وأركان وجوانب الحياة. ربنا يهدينا ويفهمنا ويعلمنا وينجينا، والحمد لله رب العالمين.
1: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي قدمنا لكم برنامج الكنز مع الداعية الأستاذ الدكتور مصطفى حسني. نتمنى لكم متابعة طيبة لباقي فقراتنا وبرامجنا التي نقدمها لكم دائما عبر صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي مستمعين الكرام نصحبكم مع برنامج واضرب لهم مثلا، سلسلة جديدة مع الداعية الأستاذ الشيخ الدكتور محمد راتب النابلسي. وقتا طيبا نرجوه لكم.

0: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على سيدنا محمد المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين، وعلى صحابته الغر الميامين، أمناء دعوته وقادة ألويته. أيها الإخوة الأحباب، أينما كنتم أحييكم بتحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحن معا في مستهل حلقة جديدة من برنامجنا واضرب لهم مثلا، نستضيف فيها كالمعتاد فضيلة شيخنا الدكتور محمد راتب النابلسي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
0: أكرمكم الله سيدي وبارك لنا بكم ونفع بكم. سيدي الفاضل، الآية اليوم من سورة محمد صلى الله عليه وسلم، قال: ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم. كيف سيدي الله مولى الذين آمنوا؟
1: يعني المؤمن آمن بالله، آمن بعلمه، آمن برحمته، آمن بلطفه، آمن بحكمته، يطيع أمره، ينفذ أمره، يعني حرفته إسلامية، ما فيها غش، ما فيها كذب، ما فيها تدليس، زواجه إسلامي، ما في تفلت، بيته إسلامي، ما في معاصي وآثام، ما في شاشة مفتوحة بلا ضوابط، أولاده رباهم تربية إسلامية. هو ما دام طبق منهج الله كأنه احتمى بحماية الله، احتمى بحفظ الله، احتمى بتوفيق الله. والآية الوحيدة: وما توفيقي إلا بالله، لا يتحقق شيء إلا بتوفيق الله. إنسان موصول بالقوي، هو ضعيف استمد قوته من القوي، هو جاهل استمد علمه من العليم، هو قد يكون ما عنده حكمة استمد حكمته من الحكيم. فكل إنسان له صلة بالله يشتق من أسمائه الحسنى صفات، يعني بتلاقي رحمة، علم، فقه، لطف، أدب. يعني دخل سيدنا عمر مرة على أناس يشعلون نارا، قال: السلام عليكم يا أهل الضوء، ما قال يا أصحاب النار. بتلاقي في أدب، في رقة، في فهم، في لطف. كثير في أشياء بالسيرة مذهلة جدا فيها أدب. يعني الرواحل 300 والصحابة 1000، فالنبي هذا
0: صلى الله عليه وسلم
1: رسول هذه الأمة، بل هو سيد الأنبياء والمرسلين ونبي هذه الأمة وزعيم هذه الأمة وقائد هذا الجيش. قال: كل ثلاثة على راحلة. أعطى أمر للصحابة 1000، رواحة 300. قال: وأنا وعلي وأبو لبابة على راحلة. شو العدالة هي؟ أعلى مستوى بالأرض، رسول، نبي، زعيم، قائد جيش، الرواحل 300، الصحابة 1000. قال: أنا وعلي وأبو لبابة على راحلة. ركب دوره في الركوب، فلما جاء دوره في المشي، دقيق، توسلا صاحبه أن يبقى راكبا. قال: ما أنتما بأقوى مني على السير، ولا أنا بأغنى منكما عن الأجر. شو وقت كانوا في سفر وأرادوا أن يعالجوا شاة ليأكلوها، قال أحدهم: علي ذبحها، وقال الثاني: علي سلخها، وقال الثالث: علي طبخها. فقال عليه الصلاة والسلام: وعلي جمع الحطب. قال: نكفيك ذلك يا رسول الله. قال: أعلم أنكم تكفونني، ولكن الله يكره أن يرى عبده متميزا على أقرانه. هذا الدين. سيدنا الصديق له جارة عجوز يحلب لها الشياه، عمل صالح. فلما صار خليفة المسلمين على رأس الهرم البشري، دخل لهذا البيت حزن، هذه الخدمة انتهت. في أول يوم تولى الخلافة فيه طرق باب العجوز، فالعجوز قالت لحفيدتها: افتحي الباب يا بنيتي. فتحت الباب وعادت، قالت لمن جاء؟ قالت: جاء حالب الشاة يا أمه.
0: سيدنا أبو بكر.
1: شو هذا الدين؟ دين تفتخر به، دين مبادئ، دين قيم، دين تراحم، دين عدل، دين انصاف. في عنا يعني بالصحابة الكرام لقطات ومضات مذهلة.
0: إذن سيدي هذه ولاية الله، عندما يتولى إنسانا يكون بهذه الحكمة، بهذا العدل، بهذه الرحمة، ذلك بأن الله مولى
1: من كمال الله كمالا.
0: نعم،
1: فأحبه الناس،
0: تولاه الله،
1: اشتق من لطفه، من رحمته، من عدله، من إنصافه،
0: ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم. كيف سيدي نقارن من خلال مثل نوضح كيف؟
1: يعني ابن له أب.
0: نعم.
1: الأب راقي، عالم، مربي، لاحظ أنه في خطأ بابنه، نصحه مرة، مرتين، ثلاثة، الرابعة عاقبه، أعطاه خبرة مؤلمة، يعني أثنى عليه، جاب علامات عالية، قام عمل له حفلة، فكافأوا إذا أحسن، ولفت نظره أولا ثم عاقبوا إن أساء. هذا بقولك مربى،
0: له ولي،
1: هي تربية،
0: ولي أمر.
1: ولي أمر. أما الكافر يتحرك بشهوته بلا ضوابط، بلا توجيهات سماوية، بلا منهج، بلا قانون. يعني الحقيقة أن الغرب استطاع أن يضبط الأمور ضبط إلكتروني. يعني أنت راكب مركبة، السرعة زادت، تنكشف في منبهات. هلأ صار الإنسان أذكى، اخترع جهاز ينبهه للجهاز. هي حرب بين عقلين الآن. أما الإيمان خالق ومخلوق، عظيم وضعيف، قوي وضعيف، عالم وجاهل، فأنت تستمد حكمتك ورحمتك وعلمك وموقفك الراقي من الله عز وجل. فالله مولى الذين آمنوا، هؤلاء يتحركون بشهواتهم وغرائزهم ومصالحهم.
0: الطرف الثاني،
1: أنا ممكن أقول لك العالم الآن استبدل أو ترك القيم إلى المصالح. الآن الذي يحرك الناس مصالحهم قد يفعل شيء بخلاف مبادئه، بخلاف بنيته، مصلحته كذا، أن يقف مع الظالم لا مع المظلوم، أن يقف مع الغني لا مع الفقير،